شخصية كبيرة. وبعدها خدم أبونا لوقا لمدة سنة ونص بكنيسة ماري جرجس بالدقي، وعاش أبونا لوقا كراهب متواضع محبوب من الجميع، عمره ما أساء لحد ولا زعل حد، كان راهب في كل شيء، تصرفاته، كلامه، صلاته، علاقته بالخدام والمخدومين، حتى في خدمته ما كانش يضحك إلا في النادر جدا، وإذا حصل وضحك يبقى بطريقة مؤدبة تليق براهب مثالي. وكان أبونا لوقا مواظب على زيارة المنهرة كل شهر لمقابلة أبوه الروحي وأب اعترافه أبونا عبد المسيح المقاري.

0: الله صوتكم حلو قوي يا اولاد، بس قولوا راهب الاسود ايش الشحات اهو، راهب الاسود ايش الشحات اهو، راهب الاسود ايش الشحات اهو، قول يا اولاد ايش الشحات اهو.
1: لسه زي ما انت يا ابن عبد المسيح، الواحد كل ما يشوفك ما بقاش عارف يتعلم منك ايه، يتعلم منك التواضع ولا المحبة ولا مكرم الذات. كل ما بشوفك يا ابن قدامي بحس قديه انا صغير وقديه انت قديس عظيم. السلام يا ابن عبد المسيح.
0: ابونا لوجا، كيفك يا ابونا لوجا؟
1: ازيك يا ابونا.
0: يلا يلا يلا يا اولاد، لفوا بلاد كلها وتعالوا عشان تاخدوا اجرتكم. ايه الراهب الشحات الاسود اهو، يلا يا اولاد اتفضل اتفضل يا ابونا لوجا اتفضل.
1: ليه كده يا ابونا تسيب العيال تعمل كده؟
0: مالكش صالح، خليك في حالك انت يا سيدنا.
1: سيدنا مره واحده؟
0: لا، سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: وانت يا ابونا عبد المسيح مش هتبقى سيدنا؟
0: سيدنا؟ انا سيدنا؟ لا لا لا خلاص، لا خلاص يا ابونا لوجا، انا هتجوز، ما عندكش عروسه حلوه ليا؟
1: لا يا ابونا بصحيح، انا عايز منك كلمه منفعه.
0: اقرا الانجيل يا اخويا.
1: ايوه يا ابونا، ما انا بقرا الانجيل، بس انا عايز كلمه منك.
0: وبعدين بقى اجيب لك لقمه تاكلها؟
1: يا ابونا انا ما صدقت اقعد معاك. لقمة ايه بس؟ اقعد بقى،
0: اهي عشوة والسلام، انما الملكوت مش عشوة والسلام، فاهم يا ابونا لوجا؟
1: فاهم يا ابونا فاهم. متشكر يا ابويا على كلمة المنفعة، متشكر، عندك حق، الملكوت مش عشوة والسلام، دي حياة وزكاة. ابوك عبد المسيح بيقول انك هتبقى سيدنا، وده راجل بركة وكلامه عمره ما خيب، لكن انت هتبقى صخف على ايه؟ ده انت ما تستاهلش حتى تقعد جنب راجل بركة زي ابونا عبد المسيح المناهري، تقوم مرة واحدة تبقى سيدنا؟
0: لا، سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: سامحني سامحني يا ابونا عبد المسيح، أنا ما استحقش النبوة دي، أنا خاطي خاطي وأقل كتير من النعمة دي، سامحني سامحني يا أبونا عبد المسيح، سامحني يا مناهري. يا رب يا إلهي ومخلصي، اسمعني وانظر إلى تضرعي، وليكن قلبي وجسدي طاهرين من الدنس والغش، لأسبحك تسبيحا أستوجب به الصفح، وتتعهدني فتجدني كما ينبغي، ولتنظر يا رب عيناي الاستقامة، ولا يتكلم فمي بأعمال الشر المظلمة، بل يشتد عزمي في حفظ كلامك.
2: يا ابونا لؤة يا ابونا لؤة.
1: أيوة يا ابونا.

0: هنا خير؟
1: سيدنا البابا كرولوس بيسأل عليك وعايزك تروح.
0: البابا عاوزني أنا؟
2: أيوة يا حبيب أبوك عايزك.
0: أنا مستحقش يا سيدنا.
2: لا تستحق، أنا عايزك عشان هرسمك أسقف على جرجة، سامع يا حبيب أبوك؟
0: يا سيدنا أنا مستحقش النعمة دي، أنا أقل منها كتير. أسقف مرة واحدة؟
2: لا يا حبيب أبوك، مرتين، صليب على صدرك وعصايا للرعية في يدك.
3: صليب على صدرك وعصايا للغنم في يدك، بس إيه؟
0: أيوة عارف عارف، بس ياكم الكبر لحسن روح ربنا يفرقك.

0: وبعدين يا ابونا بولا احنا هنرجع للبكا تاني.
1: معلش معلش سامحني، انت ما تعرفش الانبا مينا كان بالنسبه لي ايه.
0: مش هتكون غلاوته عندك اكتر من غلاوته عند ابوه السماوي.
1: عندك حق عندك حق، كلامك عجيب ومليان سلام، بالظبط زي كلام ابويا الانبا مينا.
2: يا ابونا بولا يا ابونا بولا.
1: ايوه يا تسوني بربارة، اتفضلي، مفيش حد غريب.
2: كنت متاكده ان هلاقيك هنا في قلايه الانبا مينا.
1: وانا قاعد هنا بحسه معايا وانه لسه موجود، ما سبناش.
2: الانبا مينا هيفضل موجود باعماله تواضعه وقدسته وتعليمه اللي ساب اثره في كل واحد اتعامل معاه.
1: كلامك صح، نسيت اعرفك، تاسوني بربارة من ولاد الانبا مينا.
0: اهلا وسهلا. اهلا اهلا.
1: الشيخ من محب الانبا مينا وطلب مني ان احكي له سيره الانبا مينا، بركه ليه وتعزيه ليا.
2: مفيش اجمل من سيره الانبا مينا، تطهر ودان اي حد يسمعها وتطهر لسان اي حد يحكيها. كمل كمل يا ابونا، وانا كمان هسمع عشان اتبارك بسيره الانبا مينا.
1: احنا وصلنا لفين؟
0: وصلنا لحد ما سيدنا رسم ابونا لوقا اسقف على جرجه.
1: تمام. وترسم ابونا لوقا باسم الانبا مينا مطران على جرجه، وده كان سنه 1960 على يد البابا كيرلس السادس. لكن الرسامه ما غيرتش فيه حاجه، بل بالعكس زادت الرسامه من تواضعه ووداعته، وده كان بيبان في معاملته لاولاده في المطرانيه. كان بيزور كل الناس في بيوتهم، مسيحي او من الاخوه المسلمين، وكان بيجامل الكل في الفرح ويعزي الكل في الحزن، لدرجه انه كان بيجالس الناس في الشوارع والحواري ويكلموا مع ربنا ويحفظهم الانجيل، وكان بابه مفتوح لاي حد، القريب منهم او الغريب. وكانت طباعه وصفاته تترسم على كل اللي يتعامل معاه.
3: سلام ونعمة.
4: سلام ونعمة.
5: سلام ونعمة. سلام ونعمة.
6: سلام ونعمة.
3: وانا اقول المقر منور كده ليه؟
7: سلام ونعمة.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
7: سلام ونعمة.
3: اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
8: اهلا وسهلا بيك يا سيدنا.
9: لا مؤاخذه يا سيدنا، حللني. اتفضل يا سيدنا، اقعد على كرسيك.
3: لا يا حبيبي خليك قاعد، ده كرسيك انت.
9: لا لا يا سيدنا ما يصحش، ده كرسي نيافتك.
3: لا يا مقدس حنين يصح. اه بقى ما تعبش قلبي.
9: خجلتني يا سيدنا، امال هكلمك في اللي جايله ازاي؟
3: خير يا حبيبي، اتكلم اتكلم براحتك.
8: اصل المقدس حنين واخد على خاطره منيك يا سيدنا.
3: واخد على خاطره مننا؟ طب يا سيدي اقوم احب على راسك عشان ما تزعلش. ها
9: العفو العفو يا سيدنا، انا بس كنت مستني من نيافتك رد تاني على الموضوع اللي كلمتك فيه.
3: وبعدين بقى ليه بقى الكلام ده بقى؟ ما تناقشش في اي خطأ يكون صدر مني بدل ما تزعل وتاخد على خاطرك.
8: يا سلام عليك يا سيدنا، دايما تخجلنا باتضاعك ووداعتك.
3: بقولك ايه يا ابونا ابو الاملاد، بقولك ايه يا ابونا، ما تكترش في الكلام.
1: ودي كانت طريقة الانبا مينا وحرصه انه يتحفظ من الغضب، وبكده كان بينفذ كلام الكتاب المقدس اللي بيقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. وكان اي مديح بيهرب منه كأنه واحد بيهرب من حية.

0: عايزة تلدغه.
1: ياه، للدرجاتي كان بيخاف من مديح؟
2: واكتر من كده. سامحني يا ابونا، انا قطعت كلامك.
0: لا يا تغسوني، انت بنته زي ما انا ابنه. تفضلي كملي.
2: الانبا مينا كان نموذج للحياة الروحية، كان ملاك عايش معانا على الارض، وبنسكه واتضاعه ربنا اداله مواهب روحية كتيرة اتبارك منها رعيته. ده مش كلام، دي حقيقة، وفي حاجات كتيرة قوي تثبتها. يعني انا مثلا حصل لي موقف مع سيدنا ما انساهوش ابدا.
1: احكيلي يا تسوني، شوقتيني.
2: انا فاكرة اول مرة رحت ازور الانبا مينا واخد بركته، راح حاطط الصليب على راسي وبصلي بعجب وقال لي:
3: انتي فيك عرق كاثوليك.
2: يا سيدنا انا راهبة ارثوذكسية.
3: طب يا ستي، وادي الصليب، ادي الصليب تاني على دماغك. لا لا لا، ده مش عرق كاثوليك، ده عصب.
2: ومنين عرفت يا سيدنا؟ انا والدي وكل اسرتي كاثوليك. مين اللي قالك يا سيدنا؟ عرفت منين؟
3: ما تكترش في الكلام. انا قلته خلاص.
2: ازاي عارف ده الا بالروح؟ رغم اني اول مرة اقابله او اكلمه. وفي حكاية تانية يحكيها لك ابونا بولا لانها تخصه هو.
1: احكي يا ابونا بولا.
0: الانبا مينا كان دايما لما يشوف امي بالمنهرة كان يقول لها:
3: اديني واد من ولادك.
4: يا سيدنا، انت كل ما تشوفني تقول لي اديني ولد من ولادك، ده ولادي هم ولادك، اللي يعجبك خده، ولو عاوزهم كلاتهم خدهم.
3: لا، هو واد واحد وبس.
0: وقتها كان اسمي جرجس، ولما خلصت جيش رحت لسيدنا وقلت له على رغبتي في الرهبنة، فقال لي:
3: هتترهبن وهيسموك بولا، وهيكون لك نصيب معايا.
0: وفعلا دخلت دير ماري جرجس بالخطبة، ويوم رسمتي جه سيدنا الأنبا بموا وسألني زي ما سأل باقي إخواتي. ورغم إن اسمي جرجس وكان سهل عليه يندهلي بماري جرجس، إنما قال لي:
5: تحب يسموك إيه؟
0: اللي تشوفه يا سيدنا.
5: خلاص، يسموك بولا.
0: وترسمت فعلا باسم بولا، وتحققت نبوءة الأنبا مينا. بعدها سيدنا أخذ موافقة قداسة البابا شنودة الثالث في إني أخدم معاه بالدير في جرجة، وده كان في يوم 10 يونيو سنة 2000. وتحققت نبوءة سيدنا الأنبا مينا، وبقالي نصيب معاه. ومش بس موهبة الشفافية الروحية اللي كان بيتمتع بيها الله ينايح نفسه، لا، كان ربنا مديله موهبة شفاء المرضى، لكن من اتضاعه كان دايما بيحاول انه يخفي اي معجزة او اي شيء غير عادي ربنا بيتمجد ويعمله على ايديه. ونسمع:
3: سلام يا موريس يا ابني.
6: مين سيدنا؟ قبل الايادي يا سيدنا.
3: ايه يا موريس يا ابني مالك؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟
6: خير يا سيدنا، شوية تتعب وعيروحوا لحالهم.
3: ايوه، يعني الدكاترة قالوا لك ايه؟
6: عيقولوا جلطة بسيطة بالمخ.
3: بسم الصليب يا ابو عبد المسيح. طب اسمع يا موريس، انا هبعت لك ابونا متياس بالعربية تيجي هنا، وننزل انا وانت على مصر، وهناك نروح اي مستشفى كويسة وربنا يشفيك ويرفع عنك وترجع تاني لخدمة الدير.
6: سيدنا، ما المستشفى هنا كويسة، ما لهاش لازمة التكاليف.
3: ما تكترش في الكلام اللي قلته لك تسمع.
6: بس سيدنا،
7: ما أنا حتعبك قده معايا يا سيدنا.
3: مش قلت لك ما تكترش في الكلام؟ شفاعة الست العذراء وصلاة ابونا عبد المسيح المناهري هتكون معاك.
7: انا حاسس سيدنا اني اتحسنت من ساعة ما ركبت جنب نيافتك العربية والتقل على دماغي.

0: عم بيخف شوية شوية.
1: طب وريني يا أخويا الوجع اللي تعبك ده.
0: هنا في دماغي من ورا يا سيدنا.
1: وريني يا سيدي دماغ.
0: لا
1: بسم الآب والابن والروح القدس لا واحد امين. بسم الآب والابن والروح القدس لا واحد امين. بسم الآب والابن والروح القدس لا واحد امين. خد يا مروس لف نفسك بالشال ده واتدفى، وعايزك تنام وتريح كده عشان ما تتعبش من المشوار.
0: لكن ده شالك يا سيدنا.
1: وخد يا سيدي كمان الصليب. يلا يلا نام بقى وارتاح شوي.
0: حاضر يا سيدنا.
1: يا موريس يا موريس اصحى يا ولدي. موريس.
0: ايوه
1: يا موريس اصحى يا ولدي. يا موريس يا موريس يا ولد اصحى.
0: يا ايه ده انا باين نمت كتير قوي. سلام يا سيدنا.
1: سلام وكلام يا سيدي، ده انت نمت السكه كلها.
0: يا السكه كلها. اهدى. ايوه اهدى. باسم الصليب باسم الصليب التقل يا سيدنا التقل. انا حاسس اني بقيت كويس، انا مش حاسس بألم في دماغي، انا بقيت كويس يا سيدنا. انا ربنا شفاني على يدك يا سيدنا، ربنا شفاني على يدك. ايدك ابوسها ايدك ابوسها يا سيدنا.
1: المسيح هو اللي بيشفي يا ولدي.
0: خلي السواق يلف ويرجع، خلي السواق يلف ويرجع تاني. انا بقيت كويس، انا ربنا شفاني بصلواتك يا قديس يا عظيم. ربنا شفاني.
1: اهدى اهدى يا مريس.
0: اهدى ما تفضحنيش. ربنا شفاني.
1: ما تفضحنيش يا ولد. اهدى.
0: ايدك ابوسها يا سيدنا.
1: ما تفضحنيش.
0: ايدك ابوسها يا سيدنا. ربنا شفاني ربنا شفاني بصلواتك.
2: والعجيب ان الاخ مريس بعد الكشف عليه لقى ان الجلطة ملهاش اي اثر، وان الدكتور اللي كشف عليه كان مش مصدق اللي شايفه، وقال حتى لو الجلطة خفت فعلى الأقل محتاجة 6 شهور ولازم تسيب أثر ولو بسيط. لكن اللي حصل كان ببركة قديس عظيم، كان وجوده معانا سبب فرح لقلوب كتيرة.
1: يلا حبيبي تعال تعال خد بركة. ازيك يا مجرجس؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا وزي ولادك. تعال يا حبيبي تعال تعال تعال تعال تعال خد بركه اخويا تعال.
3: إيه؟ يا سيدنا الحجني الحجني يا سيدنا الحجني.
1: ايه يا بنتي مالك يا حبيبتي؟ مالك بتعيطي؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟
3: ابويا يا سيدنا تهميه في قضيه تموين والحكم النهارده، والقضيه صعبه قوي قوي، ولو اتحكم عليها يتسجن.
1: اطمني يا حبيبتي. بابا ما بحياخد براءة. تعال يا حبيبي تعال تعال ما صلي لك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول صلاة آمين.
3: يا سيدنا يا سيدنا الحجنة يا سيدنا. قلت لي يا بنتي على المصيبة اللي احنا فيها. قلت له يا اما قلت له.
1: اهدي يا ست اهدي اهدي. مهنا هيطلع براءة.
3: يسمع منك ربنا يا سيدنا يسمع منك رب. لكن سيدنا عرف منين ان جوزي اسمه مهنا؟
4: سلام ونعمة يا سيدنا.
1: سلام وكلام يا مهنا يا ابني.
4: انا عرفت ان مرتي وبنتي هنا، جيت اطمنهم. سكت لي يا استاذ فكري، مش انت المحامي بتاعه ولا ايه؟ ما تدلهم القضيه اتحكم فيها بايه.
5: مبروك يا جماعه، الف الف مبروك. عم مهنا خد البراءه، القضيه اتحكم فيها النهارده وخد البراءه. الف الف مبروك يا عم مهنا.
1: الف مبروك يا مهنا يا ابني.
4: ربنا يفرح قلبك يا سيدنا.
3: الف مبروك
4: زي ما تفرح قلوب الغلابه.
1: ما تكتروش في الكلام. يلا يلا روح يلا روح. ربنا معاكم ومع الغلابة كلهم.
2: ودي كانت أهم حاجة عنده، فرحة قلوب الناس الغلابة. كان دايما سيدنا الأنبا مينا يقول لي
1: دول اللي هنخش على حسابهم السماء يا أبونا يا ابني.
2: وما كانش غريب على الأنبا مينا اتضاعه ومحبته وصلاته اللي بلا انقطاع. ما كانش غريب عليه انه يكون واحد من الاباء السواح. وده مش بس انا اللي بأكده، لا ده ناس كتير قوي كانوا شهود عيان.
6: زي مين من الناس؟
2: انا مش هبتدي بنفسي، لكن هبتدي بحكاية حصلت مع واحد من احب العلمانيين للانبا مينا. والشخص ده اسمه المهندس ابراهيم. كنا وقتها في اسكندرية.
7: يا بونا بولا يا بونا بولا.
2: خير يا باشمهندس إبراهيم؟ في إيه؟
7: في حاجة غريبة كل يوم تتكرر وأنا مش عارف إيه سببها.
2: خير يا باشمهندس؟
7: كل ما أجي أبص على الأرض ألاقيها مليانة شعر، شوية طوال وشوية قصيرين، مرة لونهم أبيض ومرة تاني رمادي، وكل ما ننضف الأرض نلاقي تاني يوم كمية تانية.
2: مش أنت بس، أنا كمان لقيت شوية وأنا بوضب أوضة سيدنا.
7: مش معقول الشعر ده يكون مننا، ولا كان زمان يطلع عيط، ولا إيه يا أبونا؟
2: صدقني يا باشمهندس إبراهيم أنا مش عارف أقولك إيه.
7: ما تفهمني يا أبونا، في حاجة قدسك عارفها مش عايز تقولها لي؟
2: اسأل سيدنا الأنبا مينا يا باشمهندس وهو يجاوبك.
8: مالكش دعوة، مالكش دعوة شعر مين، مالكش دعوة.
7: فهمني يا سيدنا، هو في حد من الآباء السواح بيزورك؟ رد عليا يا سيدنا أرجوك.
8: كتير. خلاص خلاص.
7: وأنا بقالي 3 أيام أرمي الشعر في الزبالة. يا خبر أبيض. يا أبونا بولا الحقني، يا أبونا بولا الحقني، يا أبونا بولا.
2: لكن بالنسبة لي أنا عشت موقف مش هنساه أبدا، وعاشوا معايا أبونا لوقا تلميذ سيدنا الأنبا مينا. في يوم كانت قلاية سيدنا الأنبا مينا بيعملوا فيها شوية توضيبات، فطلبت من نيافته أن يجي يبارك بيت الخلوة ويبيت فيه، وأنا أبات معاه. الصبح حوالي الساعة 8:30 صحيت من النوم، بصيت على السرير ما لقيتش سيدنا. الوقت ده كان سيدنا ما بيقدرش يقوم لوحده لأن حالته الصحية ما كانتش بتسمح له. سيدنا سيدنا، باسم الصليب، انت رحت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا، سيدنا الأنبا مينا، انت رحت فين يا سيدنا؟ الحقني يا أبونا لوقا الحقني، صحيت من النوم ما لقيتش سيدنا على السرير، الحقني.
9: ومالك مخطوف كده ليه؟ ما تخافش على سيدنا، خليك انت في حالك.
2: ما قلقش عليه ازاي يا ابونا لوقا؟ ووقتها ما فهمتش كلام ابونا لوقا، ودورت على سيدنا في كل مكان اني الاقيه ابدا، وما كانش قدامي وقتها غير مكان واحد بس هو اللي ما دورتش فيه.
6: مكان فين ده يا ابونا؟
2: جنينة مهجورة ورا بيت الخلوة، مستحيل لأي إنسان إنه يقدر يدخلها لوحده لأن الباب كان مقفول بالقفل، وكان وراها أكوام خشب يصعب على أي حد الدخول أو الخروج منها. عشان كلامك ده أنا فتحت الباب بمساعدة عمال الدير، وأول ما فتحنا لقينا منظر عجيب جداً.

0: ايه ده؟
1: ملاك يا
0: ايه ده
1: يا
0: سيدنا؟ سيدنا راكع ورافع ايديه. السلام ليك يا أبا مينة، السلام ليك يا أبا مينة. ولما حاولت أسأله عن إيه اللي حصل وإزاي وصل للمكان ده، أم قال لي
1: في كوش دعوة أنت بالموضوع ده. يا ملاك يا ملاك نجينا من الهلاك. يا
0: وده كان سر حياته ومنهجه، تواضع والهروب من الكرامة، حياة صلاة عطاء ما ينتهيش، سيرة عطرة لأب عظيم.
2: حتى في وداعه لينا كان وداع أب حنين، مش عايز حد يشعر بألمه، بالعكس كان بيحاول يطمن عليه. لما زرت سيدنا بالمستشفى كانت حالته الصحية سيئة جدا، كان في غيبوبة، الدكاترة قالوا ان الكليتين وقفوا تماما. قربت منه ابوس ايده وانا ببكي، لقيته فتح عينيه ومسك ايديا بقوة كأنه بيحاول يطمني عليه.

0: قربت منه يرتاح، ما يتكلمش عشان ما يتعبش. انا انا انا انا اسفه، مش قادره اكمل.
1: بكى تاني يا بنتي، لا تحزنوا كالذين ليس لهم رجاء.
2: عندك حق.
3: مولا مولا مولا مولا مولا دي مولا.
2: ايوه ايوه سيدنا، اجيب لي نفتك حاجه.
3: ايوه حبيبي ايوه، شوية ماي يا حبيبي شوية ماي.
2: طيب يا سيدنا طيب، بس خليك مريح في السرير علشان الدكتور منبه ان الحركة الكتير خطر.
3: اه الدكتور بتاعك ده يعرف المعاهد اكتر من ابويا؟
2: مش فاهم يا سيدنا.
3: هات هات هات يا ابن الماء، خلينا خلينا اشرب. مش مهم مش مهم مش مهم، تفهم دلوقتي. اسمع اسمع يا بولا، المسيح يا ابني مش زي المية، هسهولك في كوباية. الحياة مع ربنا محتاجة جهاد جهاد، طول ما فيك نفس جاهد جاهد، أحسن الأحسن يتسرق منك يتسرق منك كليلك يا ابني.
2: حاضر حاضر يا سيدنا، بس ارتاح انت وبلاش كلام أرجوك.
3: الراحة الراحة يا ولدي في المحبة، ومحبة المسيح أقوى من أي شيء. إيه اللي أنا سامعه ده؟ مين اللي بيغيط بره ده يا هول؟
2: دول ولادك في المطرانية يا سيدنا.
3: بيغيطوا ليه يا حبيبي؟ خايفين خايفين لفوتهم وروح السما؟ هو حد باقي؟ ما كله هيروح يا حبيبي، بس مين اللي هيروح وهيروح فين؟
2: يا سيدنا ارتاح، ارجوك ارجوك بلاش كلام يا سيدنا.

0: Seyirle. Selam. Selam Seyirle. Selam.
1: ما تبكوش يا ولادي، أنا دلوقتي بقيت قاوة لما اتحررت من الجسد، وهكون معاكم بنعمة ربنا أكتر من الأول.
0: سلام سلام يا ملاك، يا سفير السماء، سلام يا حمل وديع عاش بين البشر وفكره في السماء، سلام يا ايدين تشفي العليل ولسان ما بطلش صلاة، سلام يا ابويا وراعية ومرشدي وشفيعي، سلام يا حبيب المسيح، سلام يا انبا مينا، سلام يا انبا مينا.

0: وتنيح سيدنا الأنبا مينا مطران جرجة يوم 7 نوفمبر سنة 2003.
1: أنا بشكرك جدا إنك باركتني بسماع سيرة الأنبا مينا.
0: أنا اللي بشكرك لأني لقيت تعزية في سرد أجزاء بسيطة من حياة ومعجزات أبويا الأنبا مينا. لكن أنت ما عرفتنيش بيك لحد دلوقتي.
2: أنت شكلك مش غريب عني. أنا بحاول أفتكر أنا شفتك فين قبل كده.
1: عايزين تعرفوا أنا مين لي؟ أنا واحد بيحب الأنبا مينا زي ما أنتوا بتحبوه. سلام سلام وصلوا من أجلي.
0: أنت يا شيخ يا والدي أنت سايبني ورايح فين؟ على إيه ده؟
2: إيه اللي بيحصل ده؟ إيه النور ده؟
0: أنت رحت فين؟ اتصلي بربارة. أنت شايفة اللي أنا شايفه؟ الراجل الشيخ اللي كان معانا دخل في النور واختفى فيه. اسم الصليب اسم الصليب.
2: ده أكيد حد من أباء السواح. ده مش إنسان عادي. السلام ليك يا أنبا مينا.
0: السلام
2: ليك يا أنبا مينا.
0: السلام ليك يا
2: أنبا مينا.
0: السلام ليك.
3: أوصيكم بالمحبة. المحبة مهمة قوي قوي عند المسيح. هي حياة الملكوت عشوة ليلة والسلام. دي حياة عايزة جهاد. المسيح مش هسؤولك في إزازة ولا كوباية. لازم الخطوة الأولى تكون منك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير الأصحاح 12 نقرأ بضع آيات. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. لربنا المجد دائما أبديا آمين. بنعمة المسيح نتأمل الليلة عن الحب الذي يمثل بالنسبة لجميعنا أهمية بالغة في شبابنا، في طفولتنا وطفولة أولادنا، في بلوغنا أو في قربنا من مغادرة الدنيا. فالحب هو الجوهر الذي به يمكننا أن نفهم الله. وكلمة حب مكونة في اللغة العربية من حرفين: حخ وبه. لو جينا قلبنا الحرفين دول وقارناهم تطلع ايه؟ بح. تطلع بح، مفيش. فالحب في بدايته هو نظام صحيح البه قبل الحخ، لكن لو البه معرفتش مكانها فين في تركيبة الحب هيبقى مفيش خالص حب. وفي اللغة الإنجليزية الحب معناه love. لو حبينا نقرأ الكلمة دي بالمقلوب هتطلع evil.

وفي الواقع أقرب كلمة للوف في اللغة الإنجليزية هي ليف، يعيش، واحد بيعيش جوهر الحب. فلو قلبنا ليف هتبقى إيفل، لو حطينا قبل الليفل ذي أداة تعريف يطلع الشيطان، الشيطان. أما إيفل في اللغة الإنجليزية فمعناها نشر، نشر، يعني واحد إيه ما عملش حاجة عدلة، نشر، لخبط. لأجل هذا نحن لا نستطيع أن نفهم الحب في الطبيعة الإلهية ما لم نعلم أن النظام يعلن الحب الإلهي، والفوضى هي تغييب الوعي عن الحضرة الإلهية التي تعطي الإنسان المخافة الحقيقية. لما إنسان يعيش بالفوضى، ربنا موجود مش هيقف ضده، لكن هو هيغيب عن إدراكه، عن معرفته وجود الله. لأن الكتاب بيقول لنا أن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. والعجيب أن كل البشرية تتقبل المحبة الإلهية يوميا بصورة منظمة جدا. احنا بنشوف النظام العجيب في قبول شروق الشمس وغروبها، تعاقب الفصول، تعاقب النور والظلمة، ولادة الإنسان المنظمة، كيف يبدأ الإنسان بنقطة دم ثم يبلغ مرحلة جنين فوليد وينمو. لا يوجد شيء من حولنا نقتبل به محبة الله إلا بالنظام. والحقيقة إلهنا عندما أعلن محبته للبشرية أعلنها في التجسد، أي في ظهور الله بالجسد. وعندما ظهر الله بالجسد أعطانا شجاعة الخضوع للنظام، مع أنه واضع النظام. لقد خرج سيدنا من بطن العذراء كأي طفل، ولد بمعاناة عاشتها العذراء كأي امرأة تلد، ولكن كانت المعجزة أن خروج لحم وعظم من رحم فتاة لا يفض بكورية الفتاة، لا قبلها ولا أثناؤها ولا طيلة حياتها. فلا شك يا أحبائي أن إعلان محبة الله لنا تم من خلال خضوع الله الذي يخضع له الكل من خلال النظام. حتى في طفولته نما قليلا قليلا بشبه البشر،

أكل وشرب وخضع لكل نظام التغذية. عاش سيدنا خاضعا لكل النواميس التي وضعها هو. فيه أجري الختان في جسده وهو طفل 8 أيام وخضع لذلك. فيه مورث العماد وخضع لذلك. فيه عاش كل ما يخضع له البشر من نظام. ليه؟ عشان عايز ينقل البشرية من فوضى الخطية إلى الحب المنظم. والحقيقة أجمل ما قرأت عن منظر النفس التي أحبت الله وخرجت من الأرض للقاء الله، هذا التشبيه قاله سليمان الحكيم في سفر النشيد: من هذه الخارجة من البرية أو الطالعة من البرية، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. منظرها وهي طالع كده منظر منظمة، نظام الجيش الذي يحتوي على عدة ألوية، وكل لواء مكون من عدة فرق، وكل فرقة مكونة من عدة كتائب، وكل كتيبة مكونة من عدة أرط، وكل أرطة مكونة من عدة فصائل، بطريقة جعلت سليمان لا يرى فيها حدة النظام بل جمال الشمس والقمر وطهر الشمس. ما شافش في هذا النظام حدة، لكن شاف فيه جمال. احنا بنفسنا لما بنشوف اولادنا في الجيش او في البوليس عاملين اي استعراض ومشيين خطوة واحدة ونفس واحد ومنظر واحد ولبس واحد، المنظر ده بيعمل ايه؟ بيبسطنا، نقول شوف هم دول اللي بيدافعوا عننا. منظر في جمال، جمال، لان النظام لا يعطي الحدة التي نحن نفهمها عن النظام، انما يجمل الانسان ويعطيه صورة افضل في كل شيء، فكم وكم في محبة الله. عشان كده المحبة المتجسدة التي اعلنت لنا من خلال سيدنا كانت مثالا لجميعنا كيف نبدأ الحب دائما بالنظام. والحقيقة اللي احنا بنشوفه في محبة ربنا اللي اعلنت لينا، اللي بيسميها بولس الرسول في كل رسائله اغابي، كلمة اغابي دي بيستعملها بولس الرسول في الرسائل باستمرار للإعلان عن محبة الله لنا. أما محبتنا إحنا لله فدي بيعبر عنها بكلمة الإيمان أو الاستجابة للحب، وتحويل الاستجابة إلى أفعال تسمى الإيمان. أما المحبة أي الأغابي، محبة الله التي أعلنت لنا بهذه الصورة المنظمة، بناخدها احنا في افعال نعملها كرد فعل للمحبة دي. لما بنصلي بتبقى في صلوات منظمة. في بعض الاخوة يقول نصلي بحريتنا، ما هي الكلمة دي
فتقودني إلى نقطة ثانية، وهي أن الحب الذي نحن رأيناه في الأغابي له جناحان: الحرية والمسؤولية. والحرية التي قدمها لنا الحب الإلهي فيها قيادة وفيها انقياد، قيادة لا تعرف التعسف في استخدام الحرية. الحرية دي من صميم المحبة، مش ممكن يوجد عبد وتجد معه محبة، تجد معه رهبة. أما الابن فمهما لاقيته تجده محبة، لأنه يتمتع بكامل الحرية المعطاة له. لكن مش معنى أن أنا أعطى حرية أن أنا استخدمها بتعسف، حتى بدون مراعاة شعور الآخرين وشعور الله أولا. تخيل كده، أنا أقعد أكل مع واحد منظم يأكل بنظام، وأنا أروح أعملها سبهللة كده، أنا عازمه عندي في البيت بأكله وهو منظم، لما أقعد أنا أقدم له أكل وهو يأكله بنظام وأنا أعيش السبهللة مني، فكركم أبقى حييت الضيف ده ولا تعبته؟ أبقى تعبته. إذا قلت له تفضل كل على مائدتي، يبقى على الأقل في الفترة اللي هو موجود فيها أزنق نفسي، أعمل زي ما هو إيه؟ زي ما هو بيعمل عشان أكرمه. إذا دعيت الله إلى كياني ووجودي وإنسانيتي وهو الذي أعلن لنا الحب المنظم، فكيف أستخدم حريتي أن أكلمه وقتما أشاء، وأصوم وقتما أشاء، وأعيد وقتما أشاء؟ مين قال؟ ده أنا لما بقول لله أدعوك في حياتي، أول حاجة ببص فيه كده محب لكن منظم. عشان كده وجود كتاب اسمه صلوات الأجبية، وفي صلوات منظمة، في صلواتنا اليومية في نظام اسمه باكر وعشية، في قداس والقداس له نظام، الأصوام بتاعتنا لها نظام، أعيادنا لها نظام. كل هذا لا يعني أننا نحد من الحرية، إنما نستخدم حرية أولاد الله لكي نتقابل مع الحرية الإلهية المعلنة لنا في شخص الابن الفادي مخلصنا على الصليب. إذا كان هو قبل أن يصمر مقيدا من أجل الحب، فهل أنا وأنت نأخذ المحبة بالتعسف في استخدام الحرية؟ لما يكون بولس الرسول قال لنا تطبيق عملي لهذا، لما يكون واحد بيأكل لحمة واللحمة دي اندبحت للأوثان، طبعا في الإيمان الأوثان دي لا وجود لها في الحقيقة، يعني كآلهة مش موجودة، ما نؤمنش بالأوثان. فلما واحد يذبح للحمة يبقى بيذبح لحاجة مش بيذبح لحمة لإله مش موجود، يبقى اللحمة دي مذبوحة لإله مش موجود. لما واحد يأكلها من المسيحيين ما فيهاش مشكلة، لأن هي مقدمة لإله أو آلهة غير موجودة. لكن بولس الرسول قال إن في أشخاص لا سيما اليهود في بدء الإيمان كانوا لما يبصوا لحمة اندبحت لوثن وإنسان يأكلها من المؤمنين يبقى تنجس، ويبعدوا عنه ويقولوا لا ده مش ممكن يعرف المسيح.

فقال بولس الرسول هذا التعبير الإنجيلي المهم: انظروا لئلا يصير سلطانكم، سلطان الحرية في المحبة، انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. وفي الأصحاح الثامن من الرسالة الأولى لكورنثوس بيقول بولس: إن كان أكل اللحم يعكر أخي فلن آكل منه إلى الأبد. ليه؟ لأن المحبة الحقيقية هي حرية، إنما حرية خالية من التعسف، فيها مراعاة للشعور. فالشعور الإيماني الضعيف ينبغي أن يراعيه القوي لكي تكمل المحبة. لما لاقي إنسان في محبته مش قادر يفهم ولا يعي هذا التصرف البسيط، وهيعثر. يبقى أنا لو بقول بحبك يا رب وبشوف فيك النظام أعمل إيه؟ يقول لا أعثرهم. ده بطرس الرسول خدوا المسيح في مرة هو ويوحنا على شط بحر، وقفوا يصطادوا بالصنارة فطلع سمكة. كان الهدف من ده إيه؟ جم قالوا للمسيح: أما يوفي معلمك الجزية؟ يعني ما يدفعش الضريبة اللي عليه. فراح بطرس قال له: حط السمكة، حط الصنارة وطلع السمكة، هتطلع في بقها دينارين، أعطيهم عني وعنك، اديهم الضريبة بتاعتي وبتاعتك. ليه؟ لأن كان دخول الهيكل بيندفع له ضريبة يحصلها بعض الأشخاص المؤتمنين على ذلك. فكان دخل الهيكل وما دفعش رسم الدخول ده مثلا دينار. فسيدنا هنا في سرعة وخفة أراد أن يلقن بطرس معنا أن وهو الحر سيد الجميع، إن كان هناك في النظام جزية ينبغي أن يخضع لها، وينبغي أن يكون المسيحي نموذج في الخضوع للقانون. هكذا يا أحبائي، الحرية ليست تعسف، إنما الحرية هي قيادة من شخصية واعية تعي أن قيادة الروح لها لا ينبغي أن تعطل المحبة في قلوب الآخرين. ومن هنا بنقول لإخواتنا باستمرار: مراعاة الشعور عندنا دلوقتي ابتدت تقل قوي قوي. لما كنا نعرف ان في البيت في ميت ويكون عندنا خطوبة كانت تتأجل الخطوبة. ليه؟ استلمنا مراعاة الشعور في النظام. لما يكون واحد مجروح ما يصحش واحنا قاعدين نعمل قصاد منه حاجة تألم جرحه. ده احنا في البيت لما يكون فينا عضو عيان وممنوع من أكل معين، بحرية بنقول الأكل ده ما ندخلوش البيت لحد ما يخف، عشان لو كلنا احنا ده وهو ما كلهوش يمكن يتكسر بخاطره. ده كله احنا فيه نلاحظ مراعاة الشعور. صدقوني يا أحبائي، بولس الرسول الذي قال: وهكذا إذ تخطئون إلى الأخوة وتجرحون شعورهم الضعيف تخطئون إلى المسيح، إلى الأغابي، إلى محبة الله. ليه؟ لأن الشعور هنا مطلوب، الإحساس. أنا لي حرية في المحبة، لكن محبتي إن كان فيها صدق لابد أن تكون
على مستوى حسي سامي يشعر بالآخرين. المتألم أتألم معه، والفرحان أفرح معه. هكذا علمنا الإنجيل أن المحبة الأغابي، وهي تعطيني سلطة الحرية، تعطيني نقاوة النية والتصرف والسلوك. المحبة لها حرية، فيها قيادة وفيها انقياد، والانقياد هنا ليس انقياد الأعمى، لأن الحب ليس أعمى، إنما الحب الحقيقي هو الله الذي عينيه أضواء من قرص الشمس، ترى كل شيء. علشان كده الحب في مفهومنا يا أحبائي هو قلب وعقل معا، ليس قلب وحده ولا عقل وحده، إنما الحب في انقيادنا دائما قلب وعقل. فالفرد في المسيحية له حرية أن يتبع ما يريد، ولكن عليه أن يعي حقيقيا أنه أخذ نور الحب في داخله. في المعمودية أنا وإنتم خدنا إيه؟ أخذنا الله، الله الذي هو نور لا يدنى منه. وعلشان كده المسيح قال لنا أنتم نور العالم، وقال لنا أيضا فليضئ نوركم. احنا خدنا نور في المعمودية. المحبة يا أحبائي تعطي هذا النور حتى لو لم يتكلم الإنسان. فطبيعة المسيحي أن حياته وحدها نور، يتكلم عن الله، يكرز الله بدون كلمة. فالفرد في المسيحية شعاع، إنما هذا الشعاع أصلا يخرج لكي يزين بهاء سيدنا ومخلصنا. كل مؤمن مسيحي بيكون الهالة المنورة حوالين رأس المسيح. عشان كده المسيح نفسه قال لما هيجي هيجي يفتخر بمين؟ بالقديسين، دول اللي هيبقوا منورين، دول الأشعة التي خرجت منه نورا فأعادت إليه كما هو، بل زينت بمعرفة حقيقية أيضا. الأعمال التي أعملها أنا تعملونها أنتم وأعظم منها. هذه هي المحبة. فالمحبة تعطي في الفردية خبرة، إنما الخبرة لا تتحول إلى بشرى إلا من خلال المجموعة، من خلال الكيان. كل واحد فينا خد نور، لك حرية تعيش بالنور ده زي ما انت عايز، أعزب، بتول، متزوج، راهب، كاهن، تعيش بالطول بالعرض، تعيش زي ما انت عايز، أخذت نور. ولكن النور الذي أخذته أنت يا أخي هو رأس مال تتاجر به، تنال به خبرة. لما تقف وسط ناس مش بيحبوا بعضهم وتبان أنت حب، تبص تلاقي ناس بتطعن في بعضهم وتبان أنت أمين، لما تلاقي ناس بتسرق حتى من ورا بعضهم وتبان أنت في منتهى الأمانة. النور ده لوحده خبرة بتعيشها، خبرة. والخبرة دي فيها حاجتين،
اسمهم زيت النعمة. وأنا بقول زيت النعمة هنا لأن أقصد إن في زيت وفي إيه؟ نعمة. هذه النعمة صارت ميراث لجميعنا من الله. نعمته قال عنها في الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون، ادانا هذه النعمة. لكن زي ما ادى للعذارة مصباح، النعمة دي تنور ازاي؟ من غير دموع، من غير واحد يؤلمني في افتراء وانا اعثر فينزل العصير مني، صفح وسماح وعدم تذكرة ولا افتكار لشره. ده اسمه ايه؟ زيت. اصل الزيت ما يجيش يا حبيبي الا من خلال العصرة. لو حطينا لكل واحد زيتونة هتنزل له أدوبك ولا حتى نقطة، حاجة كده رشحة زيت. لكن عشان أنا أخد شوية زيت لازم كلنا ننجمع ويطلع العصير بتاعنا إيه؟ واحد، عصير زيت محصور بتعصر، لكن اللي نازل زيت دسم ينير. النعمة حينما تجد عند الزيت تشعل تضرم هذا الزيت بالحب، فيشتعل قلب الإنسان ويتوهج أكثر حبا لله ولكل البشرية. مفيش إنسان يقدر يعيش الحب الحقيقي من غير العصرة، من غير الزيت. انت الزيت بتاعك قد ايه؟ عايز تقول بحب ربنا؟ عايز تحب ربنا وانت حضرتك عايز تبقى مستريح في كل حاجة وعايز تلاقي فرح وسعادة في كل حاجة، يبقى مش ده الحب الأغابي الذي قدم لنا، الفداء الذي ظهر في ابن الله لأجل جميعنا. فين الزيت بتاعك؟ عشان كده لا يمكن أن يتحول الفرد من خبرة إلى بشرى إلا من خلال الجماعة. واللي يقول أحب وأنا قاعد لوحدي ده في منتهى الأنانية ولم يعرف الحب. بل الحب الحقيقي هو أننا باستمرار أوجد من أجل الجماعة. أنا النهاردة ببص للمتوحد اللي قاعد في الجبل. المتوحد اللي قاعد في الجبل ما يقدرش يأكل لوحده، لازم حد يجيب له أكل على الأقل، ولا كل شهر يجيبوا له مقطف فيه شوية خبز كده. ما يقدرش يعيش عريان، ممكن يعيش عريان زي بعض القديسين لكن دي مش القاعدة. لكن لازم يبقى له إيه؟ حاجة، ملبس، لباس يلبسه. هكذا هو في وحدته يعيش كوحدة الشمعة التي تنصهر في الصلاة من أجل البشرية. وإحنا بنشوف قد إيه القديسين اللي بيعيشوا الوحدة بيتحولوا إلى علامات مضيئة منيرة بالحب اللي بذلوه تجاه الناس. أنت عايز تحب وتطلع برا بيتك أبوك وأمك وأخوك وأختك ومراتك وولادك وزوجك وولادك، معقول؟ يبقى مش هو ده الحب. الخبرة الحقيقية تنتقل من خلال الجماعة، وده اللي قاله بولس الرسول. قال ايه؟ قال لتيموساوس الإيمان الذي سكن قبلا في مين؟ في مين؟ في أمك وفي جدتك. أصله هو خد الإيمان كفعل مقابل محبة الله، استجاب لمحبة الله بفعل اسمه الإيمان. الإيمان بتاعنا يا أحبائي مش كلام. منين ألاقي عريان عشان ألبسه؟ فالمسيح يقول دي قد فعلت إلا من خلال الجماعة. يا أحبائي مهما عشتم معاناة في وسط الجماعة التصقوا أكثر بالجماعة، فإن الجماعة

في ميدان الشهادة للحب، تماما كما أن الجندي ينال الوثام عندما يكون جاز المعركة بنجاح، هكذا المؤمن المسيحي لا يمكن أن يكلل إلا من خلال معاناة الجماعة التي يعيش في بينها شهيدا وشاهدا. وصدقوني يا أحبائي، إن الشهيد يتألم مرة ويكلل، أما الشاهد فهو يتألم آلاف المرات، لكنه في كل مرة يتألم فيها نقيا يكون مكللا من يد المسيح إلهنا. المحبة فيها حرية، لكن الحرية ما تمشينيش أعمى، إنما تديني قلب مليان بالمحبة للآخرين، في نور خدته بدير الآخرين، وفي عقل أيضا، المحبة فيها عقل. فالعقل يا أحبائي عندنا هو الذي يعطينا جميعنا أن نتجنب الشر وشبه الشر، رفقة الشر ورفقة شبه الشر، رفقة الأشرار وأشباه الأشرار. فإحنا العقل صدقوني يا أحبائي بيديني في أقل الفروض التمييز. وهل من الممكن إنسان النهاردة جاوب المسيح بعقل زي ما قريت لحضراتكم في الإنجيل لماري مرقس، لما يقول الكتاب كده: فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. فيا أحبائي، المحبة الحقيقية محبة عاقلة، محبة تقدم الكلمة المميزة في الوقت المناسب، المحبة تقدم العطاء المناسب في الوقت المناسب. لكن ما أخطر خضوع العقل للجسد في المحبة. فالمحبة هي فعل الأرواح ولقاء الأرواح. أنا في المعمودية النور اللي خدته أخذت روح، لما بنتقابل ونعيش في الجماعة بيبقى لنا روح مشتركة واحدة. لكن لو دخل الجسد في المحبة يعرقل الحب. عشان كده باستمرار المحبة العاقلة هدفها أن تميز بين انقيادنا في المحبة للروح والروحيات، وبين طغيان وأنين وشغب وكل معاناة الجسد. إن الجسد يعرقل الحب، وإحنا بنشوف خيانات بتظهر منين. لما يقولوا قال إن حصل عدم إشباع جسدي، ليكن، افرض إنه لا يوجد إشباع جسدي، لكن الحب في داخل الإنسان يعطيه التمييز الذي يجعل الجسد شبعان، شبع شديد منفر من كل إثارة، حتى ما يعرض عليه للخداع يكشفه بإباء وشجاعة. وده اللي حصل مع دانيال، وأرى لكم الجزء ده لأنه فيه عمق شديد جدا أرجو أن يصل إلى قلوبكم. وأنتوا بتسمعوا كلام دانيال والتلات فتية على أمر الملك لما قال لهم اسجدوا للصنم. شوف قال إيه هنا في الأصحاح الثالث،
حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: خلي بالكم مين بيتكلم، مين ملك، ومين اللي واقفين؟ ثلاثة غلابة من السبي مزبيين، يعني يا ريت مواطنين، لا مزبيين، أي مأخوذين غنيمة، مأسورين في الحرب. وحضراتكم تعرفوا أن غضب الملك إيه؟ رسل الموت. لما يغضب الملك يحصل إيه؟ موت. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو، لا تعبدون إلهي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا، خلي بالكم، ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة، ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ حرب نفسية بقى، يعني مش بس بيدي لهم تهديد، تهديد وإيه؟ وحرب نفسية. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ بصوا بقى، بصوا المحبة هنا المميزة. فأجاب شدرخ وميشخ وعبد ناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. تقل بقى، تقل، شوف التقل، لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. شوفوا الجمال اللي جاي أكتر. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. لا، الحتة الجميلة اللي قالوها هنا مش بس كده، وإن لم ينقذنا، حتة جميلة بقى، يعني حتى لو إلهنا ده ما أنقذناش، فليكن معلوما عندك أننا لا نعبد إله آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب. إيه ده؟ يقول ده عقل بيميز صنم قصاده لا روح له، ويقول له اسجد ليه؟ ما هرميك في النار، ارميني هنا ما يبقاش تهور، لكن هنا يبقى اسمها ايه؟ شجاعة الإيمان، الذي به يعرف الإنسان كيف يميز باستمرار. أنا بعبد إله، إما كانش يقدر ينقذني، هينقذني من النار ومن إيده، وما أنقذنيش برضو ما سجدش، لأن أنا عندي عقل بميز بيه. شوفوا هنا العقل المميز بالمحبة. نحن يا أحبائي بأسف شديد نرى من بيننا وصفوفنا أخوة لا عقل لهم عندما تعرض عليهم أمور فيقبلونها ويبيعوا إلههم الذي اشتراهم بدمه الغالي على الصليب. لكن احنا بالعقل كده لوحده، إلهنا تجسد ومات وقام لأجلنا كما قال الكتاب، قال الكتاب: وهو قام وهو مات لأجل الجميع لكي لا يعيش الأحياء فيما بعدهم لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إن المحبة لا بد أن يكون لها قلب وعقل معا. وأنا الحقيقة بشوف أيضا إن في المحبة ما أقدرش أقول إنسان أحبه بعقلي لوحده،

0: لكن لابد أحبه بعقلي واختاره بعقلي وأخذ قرار اختياره بعقلي. لكن في نفس الوقت إن اخترت قرار في اختيار وطلع إن ما فيش قلب الكنيسة أعطتني هنا نموذج رائع في الحب الزوجي، أنه قبل بدايته توجد فترة امتحان اسمها الخطوبة. الهدف منها إن أنا بحط قرار على أساس رؤية، بحط قرار على أساس عقل، لكن بعد كده لو ما لقيتش في قلب بتعطيني الكنيسة حرية أن أخرج من هذا المشروع الزواجي قبل أن يتحول إلى وحدة زواج. ودي الفسخ بتاع الخطوبة اللي أنا باستمرار لما ناس يجوا يقولوا لي نفسخ ده حاجة، دي حاجة ما فيهاش بركة، قال لهم إن كان الجواز بركة ففسخ الخطوبة بركتين. لأنه لما يبدأ إنسان وهو مش مستريح قلبه بعد ما اختار بعقله إزاي يعيش حياة ناجحة؟ إن الحب يعيش دائما بالقلب والعقل معا ويسيران معا. حتى إن عاش الإنسان اختار بالعقل وعاش الحب وعاش بالقلب ولقي المحبة في الأول ودخل لقي معاناة، صدقوني العقل والقلب في الحب يعطون المسيحي كيف يصون الحب بمسؤولية حقيقية. فصيانة الحب موضوع كبير أرجو أن توقفنا عليه نعمة الله في الأسبوع القادم إن شاء الرب. عشنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: سفر التكوين الأصحاح 26. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار، وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة، ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب

من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه، وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء، فدعا اسم البئر عسقة لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. ثم صعد من هناك الى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم ابيه، لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفي كول رئيس جيشه. فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا ان لا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام. انت الان مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فاكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم ان عبيد اسحاق جاءوا واخبروه عن البئر التي حفر، وقالوا له قد وجدنا ماء، فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع الى هذا اليوم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بير الحثي وبسمة ابنة ايلون الحثي، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. الاصحاح 27. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه الاكبر وقال له يا ابني، فقال له ها انا ذا. فقال انني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي، فالان خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي اطعمة كما احب، واتني بها لاكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت. وكانت رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. واما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي اطعمة لآكل واباركك امام الرب قبل وفاتي. فالان يا ابن اسمع لقولي فيما انا امرك به، اذهب الى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له امه لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي.
فذهب واخذ واحضر لامه، فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب، واخذت رفقة ثياب عيسى ابنها الاكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، والبست يعقوب ابنها الاصغر، والبست يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزة، واعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل الى ابيه وقال: يا ابي. فقال: ها انا ذا، من انت يا ابني؟ فقال يعقوب لابيه: انا عيسى بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه: ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: ان الرب الهك قد يسر لي. فقال اسحاق ليعقوب: تقدم لاجسك يا ابني، اانت هو ابن عيسى ام لا؟ فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يد عيسى، ولم يعرفه لان يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسى اخيه، فباركه. وقال: هل انت هو ابن عيسى؟ فقال: انا هو. فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه، وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق ابيه، ان عيسى اخاه اتى من صيده، فصنع هو ايضا اطعمة ودخل بها الى ابيه، وقال لابيه: ليقم ابي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له اسحاق ابوه: من انت؟ فقال: انا ابنك بكرك عيسى. فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا، وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي؟ فاكلت من الكل قبل ان يجيء وباركته، نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسى كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لابيه: باركني انا ايضا يا ابي. فقال: قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك. فقال: الا ان اسمه دعى يعقوب، فقد تعقبني الان مرتين، اخذ بكوريتي وهو ذا الان قد اخذ بركتي. ثم قال: اما ابقيت لي بركة؟ فاجاب اسحاق وقال لعيسى: اني قد جعلته سيدا لك، ودفعت اليه جميع اخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا اصنع اليك يا ابني؟ فقال عيسى لابيه: الك بركة واحدة فقط يا ابي؟ باركني انا ايضا يا ابي. ورفع عيسى صوته وبكى، فاجاب اسحاق ابوه وقال له: هوذا بلا دسم الارض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش ولاخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح

قال عيسو في قلبه: قربت ايام مناحة ابي، فاقتل يعقوب اخي. فاخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الاكبر، فارسلت ودعت يعقوب ابنها الاصغر وقالت له: هوذا عيسو اخوك متسل من جهتك بانه يقتلك.

وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فآخذك من هناك. لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد؟ وقال

0: وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك، لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه. فخرج يعقوب من بئر سب وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان، ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه، ودع اسم ذلك المكان بيت إير، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونذر يعقوب نذرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك.
1: بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 17 من الأول الآية 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، فقبله قوم من الفلاسفة الآبكوريين والرواقيين، وقال بعضهم: ترى ماذا يريد هذا المهدار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى ما سمعنا بأمور

أمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الإثنيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا أن يتكلموا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الآثيناويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه إله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه ها أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذن هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه، مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيها بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وأمنوا، منهم ديونسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثانية. آخر مرة لو تذكروا إحنا كنا سايبين بولس في مدينة أتينا. إزاي وصل بولس أتينا؟ شفنا الرحلة الثانية بولس الرسول راح يكرس في أوروبا. أول مدينة كرس فيها مدينة فيليبي، وبعد كده ترك فيليبي وراح مدينة تسالونيكي. وفي تسالونيكي لما هاجوا عليه هربوا بولس ليلا لمدينة اسمها بيرية. فهرب بولس وسيلة إلى بيرية، فجيهم يهود من تسالونيكي وهيجوا مدينة بيرية على بولس. فكانت النتيجة أن هرب بولس لوحده من بيرية وراح مدينة أتينا. وزي ما شفنا آخر آية كنا واقفين عندها المرة اللي فاتت، إنه في مدينة أتينا بعت علشان يجيله سيلة وتيموساوس. ده ملخص الكلام اللي احنا فيه لغاية دلوقتي. يعني حاليا معلمنا بولس الرسول هربان من مدينة اسمها بيرية ورايح مدينة أتينا، مستني لما يجيله سيلة وتيموساوس من بيرية. يعني زي ما احنا شايفين وصول بولس لمدينة أتينا ده ما كانش في الخط. لما هاجوا عليه في بيرية ولاحظ بولس ان تملي اليهود بيتعقبوه، فتظاهر بولس كأنه رايح للمركب هيركب البحر علشان ما يعرفوش يقتفوا أثر بولس. فتظاهر بولس كأنه نازل للمركب، فلما لقوه اللي بيراقبوه ان هو نزل المركب قالوا خلاص يبقى هو ايه، هيسيب المنطقة دي وماشي. بعد ما الناس دول مشيوا طلع بولس من المركب وراح بري عن طريق البر لمدينة أتين. كل دوت علشان بولس يهرب من مراقبة ومتابعة اليهود له. فمرواح أتينا زي ما احنا شايفين ما كانش في الخطة خالص، ده هروب من اليهود، ورايح بولس هناك مجرد محطة ينتظر مجيء مين؟ مجيء سيلة وتيموساوس عشان يكمل بولس الرحلة التانية بتاعته. ورغم هذا يا أحبائي، رغم أنه مدينة أتينا ما كانتش في الخطة، لكن هنلاحظ أنه معلمنا بولس الرسول انتهز الفرصة وقال خلاص ده ما أنا جيت أتينا نكرز بالمسيح فين؟ في أتينا. وده اللي قاله بولس الرسول قبل كده، أن احنا نكرز في وقت مناسب وغير إيه؟ وغير مناسب. هو ما قالهاش قبل كده في الحقيقة، لأن قالها في رسالة تيموساوس، وطبعا لسه ما كتبش الرسالة يعني وإحنا في أتينا لسه بولس ما قالش الكلمة دي. بس أنا بقول أن ده من فكر بولس عموما،
اللي هيكتبه بعد كده في رسالة يوموساوس.

التجوز ان احنا نكرس في وقت مناسب وغير ايه وغير مناسب. ما كناش نحلم يا احبائي اطلاقا اطلاقا. احنا دلوقتي تقريبا سنه 51 52 في الحدود ديت، يعني المسيح من 22 سنه كان صاعد للسماء وبيوصي التلامذة ان يروحوا يكرزوا في العالم كله. ما كناش نتوقع اطلاقا اطلاقا بعد 22 سنة ان المسيحية تصل لمدينة ايه؟ مدينة اتين. لكن زي ما شايفين بقى واحنا ماشيين في سفر الاعمال تدبير ربنا ازاي حصل هياج على الكنيسة في اورشليم، فاضطروا يهربوا من اورشليم، راحوا ناس اسسوا كنيسة في مدينة انطاكيا اللي هي سوريا، ومن أنطاكيا بدت تطلع الرحلات بتاعت بولس، ترعى الرحلة الأولى كلها في منطقة آسيا الصغرى اللي هي تركيا، الرحلة الثانية بولس ذهب يكرز بالمسيحية في أوروبا، أسس كنيسة في فيليبي، أسس كنيسة في تسالونيكي، أسس كنيسة في برية، ودلوقتي وصل بولس لأتين. فعلا زي ما المسيح وصى التلامذة إنه اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للإيه؟ للعالم كله. وصل بولس أتين، وبينما بولس ينتظرهما في أتينا، مستني سيلة ومستني تيموساوس، يجيلوا منين؟ يجيلوا من بريج. وبينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. بولس قاعد في المدينة زي ما قلنا ما كانتش في الخطة، لكن مستني تيموساوس وسيلة يجيلوا، فقعد يتمشى في المدينة. مدينة أتينا ديت بلاد الفلسفة، بلاد العلم، أشهر مدينة مشهورة بالعلم في العالم كله، العالم القديم، هي مدينة أتينا، مدينة نمرة واحد، مدينة العلم. مدينة أتينا ديت اللي طلع منها أرسطو، واللي طلع منها أفلاطون، واللي طلع منها كل الفلاسفة العظماء دول اللي عرفهم التاريخ. المسيحية النهاردة بتصل لهذه المدينة. بولس قاعد مستني، فقال نلف في المدينة. على ما يبدو ان دي اول مرة بولس يزور فيها مدينة أتينا في حياته. هو متعلم فلسفة اليونانيين، لكن اتعلمها في الجامعة بتاع طرسوس اللي هو تربى فيها، لكن ما راحش يزور مدينة العلم أتينا ديت. فبولس قاعد يلف في المدينة مستني مجيء سيلا وتيموساوس. فهو بيلف لقى المدينة مليانة أصنام ومذابح وثنية، أكتر مدينة في العالم كله تحوي على مذابح وهياكل وثنية هي مدينة أتينا، لدرجة أن أحد الفلاسفة قال الأسهل أنك تجد في أتينا إلها عن أن تجد إنسان، باعتبار أن يعني إيه المذابح دي كلها مذابح عليها وثنية، يعني طول ما أنت ماشي في الشوارع تلاقي إيه مذابح عليها وثنية في المدينة. تصور يا أحبائي أشهر مدينة مشهورة بالعلم، لكنها أكتر مدينة بعيدة عن معرفة ربنا. علشان كده بولس الرسول في رسالة كورنثوس قال إنه العالم لم يعرف الله بالحكمة، لأنه أشهر ناس عرفوا الحكمة ودرسوا الحكمة هم في أتينا، ورغم هذا هي أكتر مدينة فيها إيه؟ فيها أصنام. فعلا العالم لم يعرف الله بالحكمة، فاستحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. شفتوا فكر ربنا ليه اختار رسل بسط؟ ادي الناس المتعلمه، ادي اصحاب الفلاسفه، ايه اكتر مدينه فيها عبادات وثنيه. وبينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه في إزراء المدينه مملوءه اصناما. حطوا نفسكم مطرح بولس. مدينه أتينا معروفه من احلى المدن السياحيه، مدينه مليانه اثار ومليانه تحف، يعني اي واحد يروح المدينه ديت يفضل يلف يتفرج على المناظر الطبيعيه الجميله وعلى الاعمال العظيمه بتاعه الهياكل وبتاعه التماثيل. لكن بولس الرسول لم يشغله كل هذا في مدينه أتينا. مدينه أتينا يعني هي لازالت لغايه دلوقتي ليها هذه الروح، بس يعني عشان تحسوا بيها النهارده تعتبر باريس. معروف باريس هي مدينه العلم والفن والثقافه، هي دي كانت أتينا في العالم القديم، مدينه العلم والفن والثقافه. صار بقى واحد يروح البلد ديت ينبهر بقى بالمعالم السياحية اللي فيها، ويقعد يتفسح ويتفرج ويروح السوق ويشتري بولس الرسول مش ده اللي شغله. لكن بولس الرسول هو قاعد يلف في المدينة رغم المعالم السياحية الكتيرة في المدينة، لكن اللي شاغل بولس الناس دول اللي هم ايه ما يعرفوش ربنا واللي هم بعاد عن ربنا، فاحتدت روحه فيه.
شايف الإبداع الفني بتاع الإنسان إزاي بنيين الهياكل ديت، إزاي نحتين المذابح، وإزاي نحتين التماثيل، إيشي تماثيل ذهب وإيشي تماثيل فضة، حاجات تدل على براعة الإنسان وتقدمه وقدراته. لكن بولس مشغول مش بالمعالم ديت أو مش بمصنعات الإنسان زي ما هو مشغول بمين؟ بالإنسان نفسه، الناس اللي بعاد عن ربنا دول، الناس اللي بيعبدوا الأصنام. ودي أحبائي روح حلوة، يعني ممكن الواحد يشوف إنسان مبدع في أي مجال من مجالات الحياة، واحد فنان، واحد مخرج، واحد موسيقار، واحد رسام، واحد عالم، بننبهر فعلا بالاختراعات بتاعته، لكن قليلا ما بنفكر في خلاص الإيه؟ الإنسان دوت. يعني في مخرج مات قريب، يعني لو انتوا يعني متابعين، اسمه يوسف شاهين، راجل مبدع وراجل عالمي، سمعت كتير من الناس اللي اتعاملوا معاه وبيقولوا يعني رأيهم في الراجل، الكل يعني مدح الراجل على التضاع و و و وطبعا فنه، فمبدع مبدع راجل عالمي. بس في الحقيقة أحبائي يعني والواحد بيسمع الأخبار ديت أو بيشوف الجنازة، كان فعلا الشيء اللي بالأمانة كان شاغل ذهن الواحد، يعني نعم، ما هو بقى السؤال؟ حلو الإنتاج الفني بتاعه، لكن السؤال النفس ديت حاجة في علم ربنا. جايز إحنا مجرد إن إحنا فكرنا في الموضوع وتمنينا إنه مثل هذا الإنسان يكون له نصيب في ملكوت السماء، دي حاجة في علم الله إحنا ما نعرفهاش، لكن إحنا ما عملناش حاجة، إحنا مجرد يعني لما شفنا الإبداع دوت فتسألنا إيه مصير هذا الإنسان. لكن بولس الرسول لما شاف الإبداع بتاع الفنانين بتوع أتينا ما اكتفاش بإنه ما انبهرش بأعمالهم رغم إن أعمالهم عظيمة، لكن اللي شغل بولس بالأكثر الإيه؟ النفوس ديت، الناس ديت ليها نصيب مع ربنا ولا لا. فلما لقى المدينة مليانة بهذه الأصنام رغم روعتها الفنية ورغم جمالها وإبداعها الفني، لكن اللي مشغول ببولس النفوس نفسها، لأن كل دوت في الآخر حي إيه؟ حيزول، لكن المهم النفوس دي. فكانت النتيجة احتدت روحه فيه. صعبان على بولس إزاي الناس المبدعة ديت، الناس أصحاب الفن ديت، أصحاب الثقافة، أصحاب قدرات عالية، قدرات عالية، ناس ربنا مديها مواهب، لكن السؤال الناس ديت عايشة مع ربنا ولا عايشة بعيدة عن ربنا؟ احتدت روحه فيه. يمكن دي تفكرنا يا أحبائي بكثير في الكتاب المقدس من الناس اللي كانت ليهم هذه الغيرة. يمكن نتذكر واحد زي فينحاس، ازاي لما يشوف حاجة تغضب الله ازاي يحتد داخليا على مجد ربنا، لما رأى الراجل بيزني مع المرأة في الخيمة وراح ضربهم بالرمح. تفكرنا بواحد اخر زي إيليا لما شاف الشعب كله ترك ربنا وبيعبد البعل، فصلى قال له ربي امنع عنهم المطر، يموتوا من الجوع. ليه؟ احتدت روحه فيه بسبب الخطية اللي موجودة. فذات الأمر بالنسبة لبولس لقى إبداعات فنية من نتاج الفكر الإنساني، لكن الإنسان نفسه للأسف إيه؟ هالك. فكانت النتيجة إيه؟ احتدت روحه فيه. إحنا أحبائي كفكر مسيحي نحن لا نحتقر المواهب، أو أنا فكر الشخصي يعني، أي إنسان مبدع دي نعمة من الله، إن ربنا يدي واحد زي بيتهوفن مثلا الإبداع الموسيقي بتاعه. يعني كثير من الفنانين في المجالات المختلفة حلو، شيء جميل، بس اللي بنشتهيه من قلبنا ان تكون النفوس ديت فعلا نفوس عايشة مع مين؟ عايشة مع ربنا، لان في الاخر حتموت واعمالها ديت ستنتهي، لكن حيتبقى الايه؟ الحياة الداخلية مع ربنا. فلما شاف بولس المنظر ده ما سكتش، فيقول الكتاب فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين، داخل المجامع بتاعت اليهود دول الناس اللي يعني بيعبدوا ربنا، فبولس بدأ يكرز ليهم. اليهود المتعبدين، الناس اليهود اللي بيروحوا المعبد اللي بيصلوا، طيب ما هم دول يعرفوا ربنا بس هم منتظرين المسيا الآتي، أكيد داخل بولس قال لهم يا جماعة المسيا جه، دول اليهود المتعبدين. طب والناس اللي بره بقى، الناس الوثنية دول تجيبهم فين يا بولس؟ قال والذين يصادفونه في السوق كل يوم. كل يوم بولس الرسول ينزل السوق، بس السوق مش سوق الأسواق اليونانية، فيها بيع وشراء، بس كانت بالأكتر الأسواق دي تسمع عن سوق عكاظ
في

في الجاهليه زمان سوق عكاظ دوت سوق الناس تبيع فيه، بس كان اكتر يبقى مكان للتبادل الفكري، والشعر يقول الشعر بتاعهم، فهكذا كانت اسواق اتين. زي مثلا ما تسمعوا ان مثلا في اهاوي في القاهره، قهوه يقعدوا يشربوا شاي في القهوه، بس القهوه دي معروفه مثلا قهوه الصحفيين، قهوه الثقافيين. نعم بالظبط كده، فهي قهوه، لكن كل اللي قاعدين في القهوه ديت كل كلامهم في الشعر او في السياسه او في الفن. اهو ده صوره من السوق بتاع اتينا، او زي ما بنقول الصوره اللي احنا يمكن نعرفها من الدراسه سوق عكاظ. الناس بتنزل تبيع وتشتري، لكن كل اللي عنده افكار يتناقش فيها ويفكروا فيها. فبولس ماشي في السوق دوت وايه قاعد يكرز، تصوروا غيره بولس قاعد يكرز للناس بالمسيح. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. الفلاسفه بدأوا يلاحظوا ان في واحد قاعد يعرض افكار وتعاليم جديده، فهم يحبوا الافكار والفلسفه والاراء الجديده، فراحوا جايبين بولس. فقبله قوم من الفلاسفه، اكبر مدرستين فلسفيتين في اتينا، ناس اسمهم الابوكريين وناس اسمهم الرواقيين، دول اكبر مذهبين فلسفيين كانوا في الوقت دوت. الابوكريين يتبعوا فيلسوف اسمه ابيقور، وده كان عايش في القرن الرابع قبل السيد المسيح. الفلسفة بتاعت الراجل دوت تتلخص في الآتي: الآلهة خاملة، والآلهة قاعدة في السماء لا يهمها الأرض ولا يهمها اللي بيحصل في الأرض، والكون دوت اتنشأ صدفة وربنا لا يتدخل في الكون. طيب الإنسان، قال الإنسان شغلته يعيش يبحث عن اللذة، هذه فلسفة الأبوكريين، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. طول ما أنت عايش في الأرض اتلذذ على قد ما تقدر، اتلذذ بالأكل وبالشرب وبالخطايا الجسدية، لأن في الآخر هتموت وهتتحط في التراب وإلى عدم خلاص. يعني هي العيشة كلها الكام سنة اللي انت عايشهم في الأرض، فخد من الدنيا على قد ايه، على قد ما تقدر، لأنك بعد كده رايح إلى فناء، نهاية خلاص هتنتهي. فمبدأ الأبوكريين مبدأ اللذة، قصادهم مدرسة فلسفية تانية عكس الأبوكريين تماما يسموا الرواقيين. كلمة الرواقيين جاية من الرواق، الرواق يعني عارفين مثلا لما يبقى في الهيكل بتاع إسرائيل في حوش كده حوالين الهيكل، عمدان ومسقوف، دي تسمى أروقة الهيكل. فالرواقيين دول تسموا الرواقيين، بيتبع واحد اسمه زينون فيلسوف، كان يتخذ من الأروقة دي المدارس اللي هو يعلم فيها، ما كانش له مكان، لكن كان يجتمع هو وتلامذته في الأروقة ويقعد يعلمهم الفلسفة بتاعته، فتسموا الرواقيون. الفلسفة بتاعت زينون تتلخص في الإنسان سيد نفسه، على قد ما تقدر لا تخلي حاجة في الدنيا تفرحك ولا حاجة في الدنيا تزعلك، تعيش في منتهى الانبساط والراحة. يعني مثلا فلاسفه بقى مخهم لاسع خالص، ما اقول لك ازاي، يقول لك تاخد مثلا الايه الحصان بتاعك واجري في الشارع، اي حد يقابلك في السكه اخبطه موته كسره، وقف للحاجه اللي انت كسرتها وبهدلتها وقول انا مفيش حاجه تاثر فيا، مفيش حاجه تهمني. يجي لك خبر فرح ما تفرحش، يقول ما يهمنيش. يجي لك خبر موت ما تحزنش، قول ما ايه ما يهمنيش. ان قدرت تعيش لا تتاثر لا بالحزن ولا بالفرح، تعيش ايه؟ تعيش سعيد، لان اعتقدوا ان الله لا يعني فرح الانسان ولا يعني حزن الانسان، عشان كده ربنا مرتاح. احنا اللي بيتعبنا المشاعر، فتشطر وما تخليش حاجه تاثر على مشاعرك، لا مشاعر فرح طبعا. يعني ايه كلام فلاسفه، كلام يلسع، يعني مخ لاسع خالص. لكن اهي دي كانوا الفلسفتين اللي في الارض، طبعا زي ما احنا شايفين الاثنين عكس بعض تماما، فلسفه اللذه والشهوه، وفلسفه ثانيه الترفع عن كل شيء، لا حاجه تفرحك ولا حاجه تزعلك. فقبله قوم من الفلاسفه الابوكريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار ان يقول؟ بصوا لبولس، قالوا بولس ده راجل ايه؟
مهزار. مهزار يعني بيقول كلام ايه ملهوش معنى. يعني ليه يا جماعه بتقول على بولس مهزار؟ قالوا لسببين. السبب الاولاني ان بولس بيقول للناس يا ناس انتوا في حاجه الى مخلص. فطبعا لما يسمعوا جماعه الابوكريون بتوع اللذه والشهوه، مخلص يا عم احنا مبسوطين كده، لما يسمعوا جماعه بتوع الرواقيون يقولوا له هيعمل لنا ايه المخلص ده؟ انت تشطر انت ونفسك، انت على قد ما تنفطم عن افراح العالم واحزان العالم ترتاح، فانت مش محتاج حد لان انت سيد نفسك، فانت مش محتاج لاخر. فعلشان كده اعتبروا كلام بولس ايه؟ كلام مهزار، كلام هزار، كلام ملوش معنى، كلام سخف. السبب الثاني اللي اعتبره بولس مهزار، قال وبعض انه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. اعتبروا ليه بولس مهزار؟ الجماعة الابوكريين قالوا بعد الموت في ايه؟ فناء، عدم. قيامة ايه اللي بيقولها ديت؟ احنا متربيين ومتعلمين من ابي قور الاب الفلسفة بتاعنا انه الانسان لما يموت ايه؟ عدم، يخلص ينتهي على كده، مفيش حاجة تاني. قيامة ايه اللي بيقولها ديت؟ الجماعة الرواقيون قالوا انه الانسان بعد ما يموت النفس تبتلع في الله، فهيبقى الانسان ملهوش ايه؟ ملهوش كيان، كيانه هيبتلع في ربنا، هيبقى مش موجود. طب ايه بقى القيامة اللي بينادي بيها بولس؟ فعشان كده اعتبر بولس راجل ايه؟ راجل مهزار. طب النتيجة، فاخذوه وذهبوا به الى اريوس باغوس قائلين. ايه اريوس باغوس ديت؟ اريوس باغوس ديت كان مكان، عارفين محطة مصر هنا؟ اكتشفوا مسرح روماني، تلاقوا ايه؟ عبارة عن مدرجات كده، بس المدرجات ديت نازلة لايه؟ نازلة لتحت على شكل مخروط كده. يعني عارفين يعني مخروط؟ يعني قرطاس تقطعه حتة من فوق وحتة من تحت، دايرة فوق صغيرة ودايرة تحت كبيرة، والدايرتين متوصلين ببعض كده. ده شكل اسمه ايه دوت؟ المخروط، حصة هندسة. فالمخروط دوت يبقى كله مدرجات، وبرضو اللي عملوه مخروط دول الناس برضو بيفهموا. يجي الرجل اللي عايز يخطب او يوعظ يقف تحت في النص، فيبقى الصوت المكان كله عامل كأنه ايه؟ بوق. الصوت يطلع كده صغير ويكبر يكبر يكبر يكبر يملى المكان كله. فكان دوت مكان يجتمعوا فيه الفلاسفة والشعراء واصحاب المذاهب، كل واحد يجي يقول الفلسفة بتاعته. ده مكان مشهور قوي، يعني زي جامعة السربون دلوقتي في فرنسا، ده أشهر مكان علم. كل صاحب فلسفة يروح في المكان دوت، والناس تقعد في المدرجات، كانش فيه ميكروفونات زمان، والناس تقعد في المدرجات تسمع الفلسفة دي. فقالوا لي يا عم تعالى قول لنا الفلسفة بتاعتك في مجمع الفلسفة دوت اللي هو اسمه ايه؟ أريوس باغوس. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس، يعني في هذا المكان وقف أرسطو. يعني في الحتة دي الدائرة دي اللي تحت اتحطت رجلين مين؟ أرسطو. واتحطت رجلين مين؟ أفلاطون وأثيناغورس. كل الفلاسفة الكبار دول في نفس المكان وضعت قدمي مين؟ بولس. علشان زي ما المكان ده سمع فلسفة العالم، يسمع الإيمان بمين؟ بالمخلص يسوع المسيح. بصوا عظمة ربنا، أعظم مكان نودي فيه بأعظم فلسفة عرفها العالم، في ذات المكان اتسمع صوت الكرازة بمين؟ بالمسيح. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقالوا له هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ تعال عم قول لنا الفلسفة بتاعتك ديت عشان نقيمها كده ونشوفها إيه اللي انت بتنادي بيه. لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة. انت بتتكلم عن حاجات غريبة. إيه الحاجات الغريبة اللي بيتكلم عنها؟ إنه الإنسان خاطي، والإنسان محتاج لمخلص، والمخلص جه وصلب ومات وقام عشان يدينا حياة أبدية. طبعا بالنسبة لهم الكلام ده كلام إيه؟ يعني إيه حاجة لمخلص؟ يعني إيه يسوع مات وقام؟ لأنك تأتي إلى ما سمعنا بأمور غريب، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. تعال اشرح لنا الإيه؟ الفلسفة بتاعتك. لما سمعوا إنها تعاليم جديدة فقالوا نستزيد نعرف أكثر من المعرفة دي. ده في حد ذاته انفتاح، يعني ده في حد ذاته فكر إيه؟ فكر حلو. في ناس فكرها ضيق، هو أنا اللي أنا عندي وبس، وما تناقشنيش وما تفكرش معايا وما تحاولش تقنعني ولا أقنعك، هو أنا اللي عندي ده وأنا مكتفي بيه. ده بيبقى فكر إيه؟ فكر ضيق. لكن في العالم بقى الفكر المتسع هو الفكر اللي يستزيد من اللي هو عارف. يعني أنا مثلا مسيحي
استزيد من الايمان المسيحي وافهم الايمان المسيحي

هو درسه صح. ولو انا انسان منفتح، لا انا عايز اعرف دول بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه، وانا ايه تقييمي كانسان مؤمن بالمسيح وبكلمه الله للامور ديت، وايه الرد على الامور ديت من كلمه الله. ده الانسان الايه، انسان. لكن الانسان اللي مغلق بقول لك ايه هو كده وما تتكلمش معايا، لا يا احبائي. حلو ان الانسان يبقى عنده نوع من الايه الانفتاح، بس امتى الانفتاح ده؟ لما اكون فاهم الاول الايمان ايه، الايمان بتاعه. لكن انا اصلا مش فاهم، هسمع دول بيقولوا كذا دول بيقولوا كذا، هلاقي نفسي انا ايه، انا اتلخبطت. عشان كده يا احبائي المنفتحين يحبوا يعرفوا اراء الاخرين، حتى لو الاراء دي مضاده لايه، مضاده للايمان بتاعنا. لا ده انا اعرفها عشان اعرف ارد عليه. فالجماعه الاثينيون يحبوا يسمعوا، بس في الحقيقه بقى يعني ظهر ايه المشكله اللي عنده. هم قالوا لبولس تعالى نريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه، تعالى عرفنا زيادة عن التعليم، بس عايزين نعرف ليه. بصوا بقى يقولوا ايه، اما الاثيناويون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا. دي بقى المشكلة، هم مفرغين حياتهم لايه، للسمع وللايه، للكلام. يعني الحكاية كلها كلام في ايه، كلام في كلام، لكن سلوك، لكن حياة، لكن تغيير. هذه المشكلة بقى اللي كانت عندهم. هم كل اللي يعجبهم بس ان ايه، اسمع، لا يتفرغون لشيء الا ان هم يتكلموا ويسمعوا. حلو ان الانسان ينفتح على معرفة الامور الاخرى، بس مش لمجرد السمع، مش لمجرد المعرفة، لكن علشان الانسان يوزن الامور ويبتدي يعتنق الفكر ويبتدي يسلك بالفكر. لكن الحكايه مجرد ايه، مجرد صفصطه كلام، يعني ايه بس هو كلام كده. اما الاثيناويون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا. برضو كلمه شيئا جديدا ديت برضو فيها خطوره شويه. يبقى الخطوره في السمع بدون سلوك وبدون تغيير، الخطورة في الشيء الجديد لينا احنا كمسيحيين. في انسان يحب يسمع وعظ مثلا على سبيل المثال، وينبسط او ينسجم او ان يقعد يسمع كده الوعظ، وينسجم او ان يقعد يتكلم عن الوعظ، جميل، بس الحكاية مجرد سمع وايه وكلام، لكن سلوك بيتغير مفيش. تفيد في حاجة؟ تفيد في حاجة؟ حلو ان احنا نسمع عشان اللي بنسمعه ده ايه، نسلك بيه. في مشكلة تانية تقابلنا، ان احنا عايزين تملي نسمع شيئا جديدا. كل اللي يهمنا ان احنا عايزين نسمع في الوعظة حاجة ايه، حاجة جديدة، وتعجبنا قوي الوعظة اللي فيها حاجات جديدة والوعظة اللي فيها حاجات مش جديدة ما تعجبناش. حلو ان احنا نستزيد من معرفة الايمان، لكن في الحقيقة احبائي في حاجات كتيرة نعرفها محتاجين ان احنا نعيد ونزيد فيها من جهة التوبة ومن جهة خلاصنا ومن جهة تدبير الخلاص اللي عمله ربنا. زي ما قال بولس الرسول، كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة أما لكم فمؤمنة. أنا قاعد عيد وزيد في الكلام دوت، رغم أن أنتوا سمعتوه قبل كده. قال بطرس، أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي. أنتوا سمعتوا الحاجات دي وعارفينها، بس حلو أن أنا قاعد عيد وزيد فيه. علشان إيه؟ عشان إحنا ناخد الكلام دوت للسلوك، مش لمجرد أن إحنا عايزين نعرف حاجة إيه، حاجة جديدة. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال، أيها الرجال الآثينيون، أراكم على كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. ثالث عظة يسجلها سفر الأعمال لبولس. أول عظة كانت لليهود في أنطاكيا بسيدية في أعمال 13، ثاني عظة في أعمال 14 في ليسترا للناس الأمم. العظة بتاعت اليهود بتتركز العهد القديم قال، والمسيح اللي بتتم فيه نبوات العهد القديم. طب العظة اللي وعظها بولس في ليسترا للأمم ركز على حاجتين. أمم دي ناس وثنية ما تعرفش ربنا، فركز ان يقدم لهم ان ربنا هو الخالق، الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر. الحاجة التانية اللي ركز عليها ان ربنا ده بيدينا عطايا، يعطينا أمطار وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا فرحا في أعمال 14. فالعظة لليهود بتتركز أنه نبوات العهد القديم اتحققت في المسيح. طب العظة للأمم، هم دول ما يعرفوش ربنا، فبيعرفهم ربنا أنه هو الخالق. طب إيه علاقتنا بيه؟ الخالق ده بيدينا خيرات كتير،
طب النهاردة العظة اللي حيقولها بولس في أتينا

دول ناس أمم، بس أمم بيعبدوا آلهة وثنية كثير. فهيكلموا معنى الله الخالق، هيكلمهم عن عطايا ربنا، هيكلمهم بقى حاجة تخص العبادات الوثنية والهياكل الوثنية اللي هم اللي بيعبدوا فيه. في الحقيقة عزة بولس في أتينا اختلف الشراح فيها، البعض مدح بولس جدا على الفكر دوت اللي قدمه في أتينا عمال 17، والبعض ذم بولس جدا، بعض ده مسيحيين يعني دارسين، ذم بولس جدا في العزة ديت. احنا لا هنمدح ولا هنذم، احنا نشوف الأول معنى اللي قاله بولس الرسول: وانتوا نفسيكوا هتصرخ قلوبكم شدوا ومدحا بحكمة الروح القدس اللي اتكلمت على سان بولس. بس احنا مش هنسبق في الحكم، تعالوا نشوف ازاي بولس رايح يكلم ناس فلاسفة، ناس بتؤمن بتعدد الالهة، ناس بتؤمن بالالهة الوثنية والمعابد الوثنية. ازاي بولس يقدم لهم الايمان؟ اولا بدأ قال لهم: ايها الرجال الاثينيون، اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. انتوا ناس ايه؟ متدينة ولا ناس كفرة؟ لا، ناس متدينة. متدينة يعني بتحبوا الدين، بتحبوا العبادة، عندكم ممارسات دينية. ناس متدينة يعني ناس ليها ممارسات دينية. يعني بدأ بولس بالمدح: انتوا ناس كويسين، عندكم اشتياقات ايه؟ للعباد، زي ما احنا نشوف حضراتكم نقولكم انتوا ناس كويسين، عندكم استعداد انكم تقعدوا تسمعوا ايه؟ كلمة ربنا وتسمعوا وعظ. دي حاجة ايه؟ حاجة كويس. ليه يا بولس بتقول ان احنا متدينين؟ يعني انت بتضحك علينا؟ قال لهم لا، لاني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم، ده انا نزلت لفيت في المدينه لقيت المدينه مليانه ايه؟ بيوت الله، ماليه الايه؟ ماليه المدينه، كل حته نلاقي بيت من بيوت الله، في كل زاويه، في كل شارع، في كل تحت عماره بيت من بيوت الله. فانتوا ناس ايه؟ ناس متدينين. لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. وأنا بلف لقيت مذبح، ده معبد الإله القمر، وده معبد إله الشمس، وده معبد الإله بتاع الطبيعة، وده معبد إله الإخصاب، وده معبد إله الحرب، وده معبد إله السلام. كل حاجة في الدنيا ليها إله. فهو بلف لقى معبد مكتوب عليه إيه؟ معبد الإله المجهول. إيه معبد الإله المجهول دوت؟ اختلفت الآراء فيه، لكن يعني باختصار شديد بتوع أتينا بيعبدوا الآلهة كلها، فقالوا يمكن كل الآلهة اللي احنا سمعنا عنها دي في لسه إله تاني احنا ما نعرفش عنها، فاحنا نعمل مذبح جايز يكون فيه إله احنا مش عشان ما نزعلش حد من الآلهة. البعض قال كده، البعض قال فكرة الإله المجهول دوت، طبعا هي فيها قصص كتيرة، بس قالوا في مرة مدينة أتينا جه فيها وباء، فعايزين يعرفوا الإله اللي جاب الوباء دوت عشان نسترضيه بذبيحة عشان يرفع الوباء. قدموا ذبيحة لإله الشمس، للقمر، للبحر، مفيش لسه الوباء شغال. قال يبقى لسه في إله زعلان مننا. طب نعرفه منين الإله ده؟ قالوا نجيبوا شوية غنم ونطلقهم في المدينة ونشوف كل غنمة تقف جنب أنهي مذبح ونقدمها ذبيحة للإله دوت. فأطلقوا الغنم، راحت دي هنا وهنا، راحت غنمة بقى كده طرزانة، وقفت فين؟ وقفت في النص، مش جنب مش جنب مذبح. طب قالوا لا، ده الظاهر بقى في اله احنا مش عارفينه، فاحنا في الحته دي نبني مذبح نسميه الاله المجهول ونقدم الذبيحه دي. طبعا يا احبائي تصوروا ان مدينه العلم، مدينه النور بتعبير النهارده يعني باريس، بص التخبط اللي المدينه ديت فيه، يعني برضو يعني حته مدينه العلم فيها مذبح اله مجهول. مدينة العلم هي مدينة الايه؟ الجهل. يعني ده المفروض انتوا بتوع العلم مفيش حاجة اسمها عندكم حاجة مجهولة، يعني المفروض انتوا بتعرفوا كل حاجة. قالوا لا، رغم العلم ده كله، فعلا يا احبائي كون العالم به ولم يعرفه العالم. اهو ادي قمة العلم يا احبائي، وفي الاخر مش عارفين ربنا، معبد للإله المجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه، أنتم بتخافوه بتعبدوه بس أنتم مش عارفينه، هذا أنا أنادي لكم به، هو ده اللي أنا جاي جاي بشركم به. يعني لما قالوا إن أنت تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، قال لهم لا، أنا مش جاي بحاجة غريبة ولا حاجة، أنا مش بنادي بحاجة غريبة، أنا بنادي بحاجة عندكم. أنت دي برضو حتة ذكية في بولس ولا لأ؟
يعني بيقولوا له انت جايب لنا كلام جديد. قال لهم لا مش جديد ولا حاجه، ده انتوا عندكم اله انتوا مش عارفينه، اللي انتوا مش عارفينه ده انا جاي ايه، فانا ما جبتش حاجه جديده ولا حاجه، انا جبت حاجه منين؟ من عندكم انتوا. ودي برضو حته ذكيه جدا، حكمه، ان احنا لما نكلم الناس نكلم الناس بالحاجه اللي هم بايه، الحاجه اللي بيؤمنوا بيها. على راي واحد من الاباء، مش الاباء الاولون يعني، واحد يعني بدون ذكر اسامي، قال ان لو ما قدرتش تقنع الاخرين بما في كتابك فاقنعهم من كتابهم هم. ليس معنى هذا ان احنا بنؤمن بكتابهم، لكن ايه، ادم هو مش مصدق كتابه، طب انا اجيب لك من كتابك ما يتفق مع الكلام ده. فبرضه بيقول لهم انا ما جبتش حاجه غريبه ولا حاجه، دي من عندكم انتوا، مش انتوا عندكم اله مجهول، انا جاي اقول لكم على اله انتوا مش عارفينه دوت. الاله الذي خلق، بص بقى وعظ بولس نمرة واحد، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض. أول حاجة قال لهم ربنا ده هو اللي خلق الإيه؟ خلق الكون ده كله وخلق السماء والأرض. يبقى خلق كل ما في السماء وخلق كل ما في الأرض. طب أنتوا الآلهة بتاعتكم يا آلهة في السماء يا آلهة في الأرض، يبقى هو ده إله الإيه؟ إله الآلهة. إن كنتوا بتعبدوا الشمس ما دي في السماء، طب ده هو الإله اللي خلق الإيه؟ السماء يعني خلق الشمس. يبقى ده إله إيه؟ إله الآلهة. طبعا جماعة الفلاسفة يسمعوا الكلام ده يفهموا، انت يعني احنا لما بنقولها محتاجة شرح. طب انتوا بتعبدوا النهر، بتعبدوا الارض، بتعبدوا مش عارف العجل، طب دي حاجات كلها في الارض. لا، ده الاله اللي انا بكلمكم بيه خلق الارض، يبقى خلق الارض وكل اللي ايه، كل اللي فيها. يبقى اله الاله، الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض. نمرة اتنين، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. ربنا اللي انا جاي اكلمكم عنه ده ما بيسكنش في ايه، في هيكل. تقول يا الله الله الله الله، انت هتلخبط ليه بقى؟ احنا الكنيسه دي اسمها ايه؟ بيت ربنا. طب ما هو بولس اهو بيقول ايه؟ لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. بيوت الله يا احباء، اولا نمره واحده، هي مكان لاجتماع المؤمنين عشان يجتمع المسيح في وسطه. لما بنسميها بيوت ربنا، مش ان ربنا ساكن هنا ملهوش مكان واحنا عملنا له بيت. لا، هما لما بيعبدوا مثلا معبد للاله أبولون، يبقى الإله ده البيت بتاعه ملهوش حتة يسكن فيها غير هنا. لكن احنا لما بنعمل بيت لربنا معناها ان ربنا ملهوش مكان للسكنة واحنا عملنا له بيت يسكن فيه. لا، ده مال السماء والايه، امال ده ايه؟ ده المكان اللي احنا نجتمع فيه عشان هو يحل فين؟ يحل في وسطنا. عشان كده قال بولس في موضع اخر وبيته نحن، احنا كمؤمنين بالمسيح ان اجتمعنا في اي حتة، يا رب في اتوبيس واحنا رايحين رحلة وبنرتل في الاتوبيس، بقى ده بيت مين؟ بيت ربنا، لان بيت ربنا ايه؟ بيته نحن. احنا كده لما نتحط جنب بعضينا المسيح يجي فين؟ يجي في وسطنا. زي الطوب، لما نحط طوبه جنب طوبه جنب طوبه يجي ربنا يسكن في المكان. فبقى كل واحد من حضراتكم عباره عن قالب ايه؟ قالب طوب، وبتتحط القوالب كده جنب بعضيها زي ما احنا قاعدين، يجي المسيح فين؟ اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي، طوبه جنب طوبه جنب طوبه، فطوبى لكم لان هبقى في وسطيكم. زي ما قال لنا ان انا راعي الخراف، يعني خروف جنب خروف جنب خروف، يبقى احنا خرفان. الخرفان دول متجمعين، بقى الراعي فين؟ بقى الراعي فين؟ في وسطنا. داود النبي قال له احسبني كبهيمه عندك، بهيمه جنب بهيمه جنب بهيمه، المسيح في وسطنا. فيعني لينا تشبيهات كثيره في الكتاب المقدس. ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. المذابح الوثنية ديت يحطوا فيها الإله ويروح يجيبوا له خروف عشان ياكل، نبيت عشان يشرب، عيش عشان يغمز. هم يعني علموا الناس كده، قالوا لهم العطايا اللي انتوا بتقدموها دي بنقدمها للمذبح عشان الإله ايه؟ الإله ياكل. فبولس الرسول بيقول لهم لا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، مش محتاج للأكل بتاعكم. إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. ده مش هو بياخد مننا، لا ده هو بايه؟ هو اللي بيدينا. عشان كده في القداس الاغرغوري نصلي ربنا نقول له لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي، لكن ايه؟ انا اللي محتاج لربوبيتك. يبقى نمره واحد ربنا خالق، نمره اتنين ربنا لا يسكن في مصنوعات الايادي ومش محتاج يتخدم بايادي الناس، نمره ثلاثه طب علاقته بينا، علاقته بينا قال وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. صنع من دم واحد،
يعني كل البشر دول من دم واحد أو من إنسان واحد أو من مصدر واحد. مين الواحد ده اللي صنع منه كل البني آدمين دول؟ واحد ربنا صنع منه كل البني آدمين دول. مين الواحد ده؟ أبونا اسمه إيه؟ آدم. صنع من دم واحد، من إنسان واحد، من طبيعة واحدة، من شخص واحد، عمل كل الإيه؟ كل البشر دول. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. طبعا الفكر دوت يعني ده لغاية النهاردة ساعات الواحد يعني إيه، طبعا إحنا مصدقين وكل حاجة، بس ساعات الواحد يستغرب. تبصوا مثلا الناس الأمريكان ليهم شكل كده وسحنة، عارفين يعني إيه سحنة؟ تبصوا للناس الصينيين واليابانيين ليهم شكل وسحنة، تبصوا للأفريكان ليهم شكل وسحنة، تبصوا للمصريين ليهم شكل. يعني أيام بولس الرسول مين يخطر على باله أنه النوعيات المختلفة بتاعت البني آدمين أشكال مختلفة ولغات مختلفة وعادات مختلفة وطباع مختلفة؟ أنا مستغرب يعني إزاي أبقى أنا والأمريكان من أب واحد هو آدم؟ طب اشمعنى هو أصفريكا كده وإحنا أسوديكا؟ يعني من دم واحد، كل دول جايين من أب واحد. طب يعني ما الحكاية دي ما بتشغلش مخوكوا يعني؟ يعني هما من كذا حتة، كنا نقول احنا جينا من الحتة اللي في الايه، في القعر بتاعت الحل. لكن كل دول من اب واحد، طب ليه التباين دوت؟ طبعا راجع للايه، ايه طبعا وراسة وبيئة، امرنا لله. لكن في النهاية البشرية دي كلها جاية من ايه؟ يعني احنا نقف قدام الامريكان انت بتتأنزع علينا ليه؟ احنا وانت من اب ايه؟ من اب واحد. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه كل أرض. يبقى معنى كده أن كل البشر دول إيه؟ إخوات. بعكس الفكر بقى، اليهود قسموا البشر نوعين، يهود وأمم، واليهود طبعا إيه؟ أسمى من الأمم. الناس اليونانيين قسموا العالم قسمين، يونانيين وبرابرة. أي واحد ما بيكلمش يوناني ده يبقى من البرابرة، من العبيد يعني. الناس الرومان قسموا العالم سادة وعبيد، السادة هم الرومان والعبيد بقية البشر. حتى الألمان بيعتبروا نفسهم كده من خلقة غير خلقة الايه، فعشان كده تلاقي الألمان يعني تملي عاملين كده يعني معتزين قوي بنفسهم، معتبرين نفسهم ان هم غير بقية البشر. لكن بولس بيقول لا، ان كل دول ايه؟ كل دول زي ما قال الكتاب المقدس، آدم واحد وجي منه كل الايه، جي منه كل البشر. وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. يعني ربنا لما خلق الناس حتم، يعني له سلطان على حاجتين، الأوقات اللي هو الوقت وحدود المسكن اللي هو المكان. يعني الوقت اللي حضرتك جيتي فيه ده ربنا ايه؟ محدد. والمكان اللي انت جيتي فيه ربنا محدد. حتما يعني لو كان ربنا عايزنا نتولد في أمريكا كان ولدنا في أمريكا، هو مزاجه ان احنا نتولد فين؟ في مصر. حتما يعني دي خاضعة لسلطان مين؟ يعني احنا مش صح بقى الكلام اللي انا لسه كنت بقوله من شوية، يعني احنا متغاظين شوية من الناس الاخرين دول، لكن لا، المفروض ان احنا بالايمان نشعر انه عناية الله ترى ان انا اتولد مصري واتولد في الوقت المعين دوت واعيش في المكان المعين وبحدود مسكنهم. البيت اللي انت ساكنة فيه الحدود بتاعته، من اليمين الجارة الفلانية ومن الشمال الجارة العلانية وفوق ام فلان اللي بتكب المية ديت، هو ربنا ايه محددها كده. صرح بقى يعني، طب دي حتة على فكرة يعني احنا واخدينها بضحك، بس دي حتة قوية جدا. يعني ربنا اختار لي انا ان انا اتولد في وقت معين وفي بيت معين وفي مسكن معين وبثقافة معينة، كل دوت ربنا شايف ان ده الحاجة اللي هتوصلنا انا لفين؟ لسه مش كده سابها كده يعني يلا تيجي يعني حيثما اتفق، لا، حتما. يبقى دي تخلينا يا احبائي ان احنا نقبل شكلنا، نقبل جنسيتنا، نقبل بلدنا، نقبل بيتنا، نقبل ثقافتنا، كل دوت خاضع لمين؟ عناية مين؟ عناية ربنا. لو ربنا شايف الافضل لينا ان احنا كنا اتولدنا في بلد تانية وفي وقت تاني وفي مكان تاني كان ايه؟ كان عم يعني لو كان حضرتك شعرك أصفريكة وعينك أخضريكة ما كنتش رحت ليه السماء نصبركم بالحتة دي. بس هو في الحقيقة كده يعني احنا بخدنا بصورة ضحكة، بس في الحقيقة هي كده.
هو اللي احنا فيه دوت ربنا هو اللي اختاره لنا، وده اللي ربنا شايف ان ده اللي هيوصلنا لفين؟ هيوصلنا للسماء. طيب ايه الغاية من الخلقة؟ يعني بصوا النقاط بتاعت وعظة بولس، نمرة واحد ربنا خالق، نمرة اتنين ربنا مش محتاج للإنسان، نمرة تلاتة ربنا صنع البشر كلهم من دم واحد من أصل واحد، نمرة أربعة ليه ربنا خلق الإنسان؟ سؤال حدش فيكم سأل الموضوع دوت؟ احنا مخلوقين ليه؟ ايه العيشة اللي احنا عايشينها دي؟ ايه مزاج ربنا؟ اهو قال بولس لكي خلقنا لكي ايه؟ كي ايه؟ نتغني نتشهر نتجوز نتعلم لا لا لا لا، هو قال بولس لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا. يا احبائي، ده بولس بيتكلم وسط ناس ايه؟ فلاسفه، والفلاسفه سؤالها الاوحد ما هي حكمه وغايه الحياه؟ كل الفلاسفة اللي في الدنيا لغاية النهاردة ايه الدين ديت؟ ايه العيشة ديت؟ احنا عايشين ليه؟ اهو بولس رد عليه. ناس بتعيب على وعظة بولس، ده من اروع ما تكلم بولس العظة بتاعت اتينا دي في اعمال 17. خلقنا لكي يطلبوا الله. يبقى الانسان مخلوق ليه يا احبائي؟ علشان يحيا مع مين؟ مع ربنا. الجماعة الابوكريون قالوا هدف الحياة البحث عن اللذ، غلط. الجماعة الرواقيون قالوا هدف الحياة البحث عن الحكمة العلم الفلسفة، لا. أدي العالم بشرق وبغرب، يا إما الإنسان عايش في الأرض من أجل اللذات والشهوات، يا إما الإنسان عايش من أجل العلم والاختراعات والاكتشافات. أدي البشر نوع من الاثنين دول. نعم، زي اليابانيين زي الأمريكان، يعني ناس عايشة للعلم زي الرواقيون يبحثوا عن الحكمة عن المعرفة. في ناس تانيين عايشين عشان ناكل ونشرب ونتجوز، ما هي ايه قسمين كده. طب سؤال، انهي الصح؟ ايه غاية الحياة؟ لكي يطلب الله لعلهم يتلمسونه فيجدون، يعني لما يدوروا على ربنا هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا. يبقى الانسان عايش علشان يبحث عن الله. يبقى طول ما احنا ملناش علاقه بربنا هنشعر ان الحياه ملهاش ايه؟ ملهاش معنى. وده الواقع بقى، انا زهقان. ليه؟ لانه الهدف اللي انت مخلوق من اجله ما بتعملوش. انا عايش اتفرج على التلفزيون، اكلم صحابي، اروح مدرسه، عايز اتجوز، عايز اخلف، عايز العيال يكبروا، فشعرين ان الحياه ايه؟ تزهق، لانه مش ده الهدف اللي احنا مخلوقين من ايه؟ من اجله. نذاكر ونتعب ونشتغل وكل حاجة، بس الهدف ايه؟ لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدون. لما هنبحث عن ربنا هنجده ولا مش هنجده؟ ليه هنجده؟ مع انه عن كل واحدا منا ليس بعيدا. ربنا موجود فين؟ جوانا. عارفين كلمة أغسطينوس؟ قال له كنت ابحث عنك، انا قاعد طول حياتي بدور عليك، من فرط شقاوتي من شدة تعبي ان انا كنت بدور عليك فين؟ بر. لكن اتريك انت فين؟ اتريك انت جوه، مع انه عن كل واحدا منا ليس بعيدا. صار يا احبائي، يبقى الانسان مخلوق علشان يبحث عن الله، عشان تبقى له عشرة مع ربنا. طب ربنا ده موجود فين؟ موجود جوه، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. نحيا يعني في كل لحظة احنا بنستمد الحياة من الله. اوعى تفتكروا بذرة الحياة بابا وماما حطوها فيا وانا خلاص بقيت عايش بقى باللي انا خدته من بابا وماما، لا. ده انا في كل لحظة بستمد حياتي من مين؟ من ربنا. به نحيا ونتحرك. ربنا اللي كل لحظة بيدي الروح انها تحرك شوية الجسد دول. فما احبائي، ده كلام بولس، ده عجب وعظة أتينا ديت، عجب العجاب من عجائب بولس بالوعظة ديت. به نحيا يعني احنا بنستمد حياتنا كل لحظة لحظة بلحظتها. يعني انا عايش دلوقتي، بقالنا دلوقتي في الوعظة 50 دقيقة، ربنا قاعد ايه؟ يدي حياة، يدي لحظة بلحظة. به نحيا، لو في لحظة السير بتاع الحياة دوت اتقطع نروح احنا ايه؟ ميتين.
يبقى طول ما احنا عايشين احنا بنستمد حياتنا لحظة بلحظة من ربنا، به نحيا ونتحرك

الجسد ده ايه؟ تراب. يعني بص في نعل الجزمة بتاعتك، ده انا وده حضرتك، شوية تراب زي اللي في نعل الجزمة دوت. طب التراب ده بيتحرك، بيتكلم، الروح اللي فينا لحظة بلحظة ربنا بيديها امكانية انها تحرك الايه؟ التراب دوت، به ناحية وبه نتحرك ونوجد. نوجد يعني يعطي معنى للوجود بتاعنا، به نوجد، به يكون لوجودنا معنى. طب من غيره يبقى وجودنا ملهوش ايه؟ ملهوش معنى. عشان كده بولس قال لي الحياة هي المسيح. تصوروا بقى هذه الآية العظيمة، ده احنا دي محطوطة ترتيلة، به نحيا ونتحرك ونوجد، مش كده؟ هو سر حياتي. تصوروا هذه الآية شعر من شعراء اليونانيين، ايه رأيكم بقى فيدي؟ لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا. الحتة دي مهمة، ركزوا من فضلكم. بصوا الآية العظيمة ديت اللي احنا بنتغنى وبنجد بيها، به نحيا ونتحرك ونوجد، دي مش آية كتبها بولس الرسول بالروح القدس. أما الآية دي إيه؟ ده شعر من شعراء اليونانيين، لكن الروح القدس خدها وخلى بولس ينطقها بالروح وتتكتب بالروح كختم من الروح القدس على صحة هذه الآية. فاهمين الحتة ديت ولا لا؟ فاهمين ومش فاهمين؟ أنا صوتي راح، فاهمين ومش فاهمين؟ مش فاهمين خلاص معلش تفهموا مرة تاني. لا مش عايز مية، وعايز ربنا هو اللي يحلها، مش عايزة مية هي. كما لا مش مية، دي حساسية مش مية. كما قال بعض شعرائكم أيضا، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته، يعني به نحيا ونتحرك ونوجد، ونحن ذرية الله. دي كلمات قالوها الشعراء اليونانيين في الشعر بتاعهم، وبولس كان راجل مثقف فخد الشعر اليوناني بيتكلم بيه. كون ان بولس اقتبسه يبقى الروح القدس ختم على صحة هذا الكلام. ودي احبائي يعني فيها رد على حتة لطيفة خالص، انه الامم اللي ما كانش عندهم الناموس الله كان بيتعامل معهم من خلال الفلاسفة، والفلاسفة دول كان يعتبر هم الانبياء بتوع العالم الوسري. لأننا نحن ذريته. طب حجري بقى علشان نختم الحتة ديت، فإذ نحن ذرية الله، زي ما قال واحد من الشعراء بتاعتكم في مدح الإله جوبيتر، أي قصيدة شعر الإله جوبيتر، فبيقول له إن إحنا ذريته، إحنا ذرية الإله جوبيتر، فبولس مقتبسها إن إحنا ذرية ربنا. نعم في شعرهم به عن الآلهة الوثنية، نحيا ونتحرك ونوجد، فبولس خدها وروح قدس قال انه المعنى ده قالوه الشعراء، هم قالوه عن الالهه الوثنيه، بس في الحقيقه الكلام ده ينطبق على مين؟ على ربنا. فاذا نحن ذريه الله لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضه او حجر نقش صناعه او اختراع انسان. انتوا بتيجوا تعملوا حته ذهب ولا حته فضه ولا حجر تنحتوه تقولوا ده ربنا. طب اذا كنا احنا اولاد ربنا يبقى ينفع يكون طبيعه ربنا ذهب وفضه وخشب واحنا نبقى روح وكيان؟ اذا كنا احنا ذرية الله زي ما انتم ما بتقولوا، فيبقى ما ينفعش ان احنا نقول ان ربنا ده عبارة عن ايه؟ حتة ذهبة ولا حتة فضة ولا حتة حجر نقش انسان. اخيرا الجانب العمل اللي ختم ببولس وانا هختم بيه حول الاية ومش هشرحها، اسمها لكم انتم تشرحوها. فالله الان بعد الوعظة الطويلة ديت لازم بولس يقول جانب عملي في الوعظ. تملي عزاد بولس شرح ربنا الخالق، ربنا مش محتاجنا لكن احنا اللي بنستمد الحياة منه، ربنا خلقنا كلنا من دم واحد، ربنا خلقنا علشان نطلبه لان منه بنستمد الحياة. طيب اخيرا الجانب العمل اللي عايز يقوله بولس ايه؟ طب عايز يبقى في الاخر، في اخر الوعظة الطويلة بتاعتك دي، قال لهم فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. كل الحدوتة الطويلة اللي حكيتها لكم دي عشان بقول لكم ايه؟ مين صاحب الأمر؟ الله، الله يأمر. لما الأمر يجي من إنسان ونكسره بسيط، لكن لما الأمر يبقى من ربنا ونكسره دي حاجة إيه؟ خطر.
بيؤمر امتى؟ الآن. الحاجة اللي بيؤمر ربنا دي عنها بيقول اعملوها ايه؟ دلوقتي. حاجة ما تستحملش التأجيل. فالله الآن يأمر. أدم ربنا بيؤمر، يبقى الأمر مستطاع ولا غير مستطاع؟ لا يمكن ربنا يؤمر بحاجة غير مستطاع.

0: أن إيه؟ أن يتوب. التوبة يعني إيه؟ التوبة نمرة واحد، الواحد يفكر في حاله، إيه اللي أنا فيه ده دلوقتي، واللي أنا فيه ده صح ولا غلط. نمرة اتنين، أبتدى أصلح الاتجاه بتاعي، متغاضيا عن أزمنة الجهل عشان يشجع على التوبة. قال أنا هعتبر كل الحاجات الوحشة اللي فاتت دي عملتوها بإيه؟ بجهل، ما كنتوش واخدين بالكم، ما كنتوش عارفين. متغاضيا عن أزمنة الجهل. ليه؟ أو لو ما نفذناش الأمر دوت، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل. الموضوع بقى مش بمزاجكم، الموضوع مش فلسفة، الموضوع مش علشان نسمع ونتكلم في شيء جديد، لا، الموضوع علشان إيه؟ ننفذ. وننفذ إمتى؟ طب إما نفذناش في إيه؟ في دينون برجل قد عينه، يتكلم عن ناسوت المسيح، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. تآمن بالمسيح يعني بيقدم لك إيمان. إيه محور الإيمان اللي بيقدمه لك علشان تنجو من الدينونة؟ إنك تؤمن إن المسيح مات وإيه؟ وقام. برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا. إيه الإيمان اللي بيتقدم لنا؟ إذ أقامه من الأموات. يبقى الإيمان اللي ينجينا من الدينونة إيمان بأنه المسيح مات من أجل خطايانا وإيه؟ وأقيم لأجل تبرير. ولما سمع بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون. طبعا الناس الآبكوريون زي ما قلنا ما بيؤمنوش بالإيه؟ بالقيامة، فالكلام ما تخلش دماغه. والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. الرواقيون يعني إيه؟ النفس بتتلاشى في الله، يعني في فكرة عن القيامة بصورة أو بأخرى. فقالوا البولس لا، الكلام ده ممكن نسمعه منك مرة إيه؟ مرة تاني. لكن الأمر الله يأمر إمتى؟ دلوقتي. لكن دول قالوا له إيه؟ بعدين، يعني يكون صوتك كده رايق وتيجي تعد لنا الوعظة دي مرة تاني نبقى نسمع منك. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا. في البعض آمن في وعظة بولس، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. في ناس آمنت ولا مفيش؟ في أصحهم العدد إيه؟ صغير. لكن ربنا كافئ بولس على محبته. البعض بقى قال إن بولس دي من أفشل العظات بتاعت بولس، لأنه الثمرة بتاعتها إيه؟ قليل. في الحقيقة لا يا أحبائي، في الحقيقة ده درس للخدام. ممكن الخادم يتعب في خدمة وما يجنيش الثمر، لكن بولس بذر البذرة وبعد كده قامت كنيسة عظيمة في اليونان على مدار العصور كلها. فبولس ما شافش ثمرة إيه؟ خدمته. لكن ليس معنى ان التصقوا ببولس عدد صغير ان عظة بولس ما كانتش عظة ناجحة، لانه بولس لما بيعظ بيعظ بالايه؟ بالروح. هو ده فكر بولس. ولما الوعظة دونت بالروح القدس، فهي مش كانت فكر بولس انه يتكلم بالحكمة وبالفلسفة فالوعظة يعني ما جابتش ثمرة بتاعتها، لا، لكن ده كانت الطريقة اللي الروح القدس رأى بيها انه يقدم المسيح الديان لشعب يؤمن بالفلسفة ويؤمن بالآلهة الايه؟ الوثنية. طيب بعد أتينا بولس الرسول هيروح فين؟ ده بقى بنعمة ربنا نشوفه ليه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتين قدم لكم عظة التوبة للأب القمص بيشوي كامل، ألقيت يوم الخميس 29 ديسمبر سنة 1977.

المائدة الواحد أمين لوقا الإصحاح 13 وقال هذا المثل: وكان حاضر في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابتوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلوهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مسلمين أكثر من جميع الناس ساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرة ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين، آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. والمجد لله أبدا آمين. نختارنا القراية ديت بنعمة ربنا عشان النهاردة 29 في الشهر في ديسمبر، يبقى بعد يومين هتنتهي السنة دي. والكتاب المقدس لطيف، ما سابش حاجة إلا اتكلم عنها، فدانا المثل الحلو ده عشان يتقري آخر السنة. قال إن الشجرة بقالها 3 سنين ما بتجيبش ثمر، اقطعها. راح للراجل صاحب الكرم وقال له: عاوز ثمر من الشجرة لازم؟ قال له: طبعا، حد بيزرع شجرة من غير ما تجيب ثمر؟ هنجلها دلوقتي. الليلة دي كمان بالمناسبة ليلة 21 في الشهر القبطي، فكل 21 في الشهر القبطي بيبقى تذكار نياحة الست العذراء في 21 طوبة. فالليلات الكنيسة بتعيد للست العذراء بتذكار نياحتها، شفاعتها تكون معانا كلنا امين. ما تتصوروش يا اخواتي قد ايه ربنا بيتعب مع كل واحد مننا. يمكن انا مش حاسس، ما بحسش غير لما اقع في تجربة صعبة وبعدين ربنا يساعدني ويطلعني منها، اقول ايوه شوف ربنا تعب معايا قد ايه وانقذني. لا، ده ربنا بيتعب معانا من قبل ما نتولد. بيقول من قبل ما تخرج من الرحم انا عرفتك، ويحمل ربنا بيحمل همنا من طفولتنا. واللي يقرا حسقيال، حسقيال الاصحاح 16، يشوف قد ايه ربنا شايل الهم بتاعنا من الطفولة بتاعتنا. بيقول كده في حسقيال 16، بيصور رعايته لينا، بيقول ان انا يوم ما عرفتكم كان شكلكم كده. بيقول ان انتي ايتها النفس يوم ميلادك، يوم ولدتي لم تقطع سرتك. لما بتولد عيل بيربطوا له سرته عشان اذا ما اتربطتش يحصل له معرفش نزيف ولا يموت يعني. فعاوز يقول ان انتوا لما اتولدتم كنتوا في حالة نزف، يعني كانت هتتصفى حياتكم خالص. يعني يا ما انتوا مريتوا بفترات خطية وفترات ضعف، لو انا سبتكم كنتوا تصفى دمكم خالص، يعني ما فضلش فيكم حاجة.
لم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا، حسقيال 16 لما تقراه في البيت، ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك يا عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحتي على

الحق بكراهة نفسك يا مولدي، وصلت الدرجة بقيت تكرهي نفسك. فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، غرقانة في دمك، فقلت لك بدمك عيشي، هتعيشي بدمك عيشي. جعلتك ربوة كنبات الحقل، فكبرتي وبلغت زينة الأزيان. نهد سيد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة، أصلك عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، بسطت ذيلي عليك، ده ربنا اللي غطانا، وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد بدمي. يقول السيد الرب: فسرت لي، فحممتك بالماء بالمعمودية، غسلت عنك دمائك، مسحتك بالزيت بالميرون، ألبستك مطرزة، كسيتك بالنعمة يعني، ونعلتك بالتخس حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، وأزرتك بالكتان، اديتك قداسة، لأن الكتان رمز القداسة، وكسوتك بزا، زينتك بالبز اللي هو علامة البر، وحليتك بالحلي، فوضعت السورة في يدك، خطبتك، وطوقا في عنقك، وخزامة في أنفك، وأقراطا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميد والعسل والزيت، اديتك تاكل لغاية جسدي ودمي، وجملتي جدا جدا، يعني عملت فيكي كل الحاجات دي لما بقى كل الجمال. وخرج لك اسم في كل الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. انت عملت ايه؟ اتكلت على اسمك، على جمالك، الذات بتاعتك، مدام فيك قوة اتكلت على جمالك، وزنيت على اسمك، وسكبت زناك على كل عابر، واخذت الثياب اللي انا اديتها لك، والزيت والخمر اللي انا اديتهم لك، واديتيهم للاعداء بتوعي، للاوثان. امر لم يأتي ولم يكن، اعمل فيك ايه؟ في اخر الاصحاح 16، اخر حسقيال 16 اخره، لانه هكذا قال السيد الرب: اني افعل بك كما فعلت، هنتقم منك. اذا ازدريت بالقسم، ده انا حلفت بنفسي لنكس العهد، ولكني اذكر عهدي معك. خليك انت خلص ومش امينه، لكن رغم اللي انا عملته فيك، انا عملت فيك كتير، وانت سبتيني ورحت للاوثان، رغم اللي عملتيه اذكر ان انا عملت عهد قديم بدمي بيني وبينك في ايام صباكي، واقيم لك عهدا ابديا تتذكرين طرقك وتخجلين، وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين إني أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلتي، يقول السيد الرب. دي طريقة ربنا اللطيفة، وبيذكر الحاجات الحلوة اللي عملها معانا مع كل واحد مننا، وبعدين بذكر ان احنا ساعات بنشت ونبعد عنه، وبعدين هو يبين انه زعلان، وبعدين في الاخر يرجع يقول: لو ترجعولي انسى كل حاجة، وافتكر عهدي اللي انا عملته معاكم، وتكون فترة جديدة. واحنا
احنا في نهاية العام بنبتدي نحس ونقول المثل بتاع الشجرة اللي قعدت 3 سنين لازم تجيب ثمر. ليه؟ لان ربنا تعب فيها تعب كتير. يعني تفرض ان في واحد فلاح بيزرع الارض، تبص تلاقيه عمال يحرس الارض ويضغط فيها ويروي فيها، بتقول لي يا عم بتتعب نفسك ليه؟ يقول لك ما انا ان شاء الله هبقى ازرعها، وفين لما الارض بقى تبقى كويسه يرمي البذر ويستنى ويقعد يعزى الارض ويطلع الحشاش الوحشه ويحط السماد. تقول له يا عم انت تعبان ليه؟ يقول لك معلش اصبر، بكره الزرعه دي تجيب ثمر واحنا بنزرع عليه عشان في الاخر يطلع لنا محصول. تقول له ده عدى شهور كتيره، يقول لك معلش على راي معلمنا يعقوب الرسول ينتظر الفلاح المطر المبكر والمتاخر ويستنى الشتاء وهكذا، لان ربنا لان الفلاح يعني عنده امل ان الزرعه اللي زرعها دي هتيجي على اخر السنه وربنا يكبر بخاطره وتجيب ثمر. لكن لو قلت للفلاح انت مش هتجيب ثمر، يقول لك طب هتعب ليه؟ انا مستعد اصبر لان في امل. بص بقى، او ربنا صابر عليا وعليك لان في امل. باختصار يعني انت فيك امل، مش ربنا فقد الامل فيك. ما لو فقد الامل فيك كان سابك، كان ما زرعش الزرعه دي. فانت فيك امل وامل كبير، لكن اهو ربنا بيخبط فيك وهو بيطول باله وبيديك المطر المبكر والمتاخر. وبعدين قال لي اقطعوا الشجره، قال لا ما تقطعوهاش، اديها كمان سنه. طب والسنه دي انت يا رب هتعمل فيها حاجه؟ قال انقب، طلع الحشاش الوحشه اللي عطلت الثمر، واضع زبل، احط زبل كمان، وان شاء الله هتجيب ثمره حلوه. كتر خيرك يا ربي، لانك حتى لما بتيجي تهدد وتقول خلاص دي اخر سنه في عمرك على الارض، ترجع تاني تقول لا هديك سنه تاني. وكل سنه تيجي تقول لي الكلمه دي، تقول لي دي اخر سنه. وبعدين ابص عليك حطيت زبل وابتديت تزرع الزرعه وتقول لي هديك سنه تاني. انت يا رب عمال تدي سنه ورا سنه ورا سنه ليه؟ قال انا عاوز ثمر. عشان كده يا جماعه المسيحيه بتاعتنا عباره عن شجره زرعها المسيح، لكن لازم هو بنفسه ياكل منها. واللي يقرا سفر الناشيد الانشاد يقول كده: حبيبي نزل الى جنته. ما هي دي النفس، دي هي الجنه بتاعته اللي هو زرعها. نزل إلى جنته وأكل من ثمره النفيس. وبعدين يرجع يقول حبيبتي جنة مغلقة، جنة مغلقة، عين مختوم. حبيبتي جنة مغلقة، مغلقة يعني الممنوع حد يخشها خالص. هي النفس دي بتاعتي انا، انا ادخل وهي تقول كده تعالى. حبيبي نزل الى جنته واكل من ثمره النفيس. وبعدين حبيبي قال كده: تعالوا ايها الاصحاب كلوا واشربوا. مش بس المسيح اللي ينزل للجنه المغلقه دي اللي هي النفس البشريه اللي تعب فيها وزرعها، لكن كمان بينادي القديسين. وانتوا فاكرين مرة قال كده رب المجد يسوع، قال ان فتح لي احد ادخل اتعشى معه. لا، قال كده في انجيل يوحنا: الذي يحبني يحبه ابي واليه ناتي
وعنده نصنع منزلا انا والاب والروح القدس نيجي ونعمل عنده منزل، يعني نعمل له زيارة. في الرؤية، سفر الرؤية بيقول ادخل واتعشى معه. هل تتعشى بقى ياكلوا ايه جوه؟ قال ياكلوا من ثمره النفيس. فالمثل بتاع الشجرة بتدي لك احساس ان ربنا زرع زرعة ونقط حولها وأضع الزبط واستنى عشان الشجرة دي تجيب ثمر عشان ربنا ياكل منه، ياكل وينبسط ويدعي الاصحاب ويفرح. فربنا بيحبنا خالص، هو تعب معانا زي ما شفنا في حسقيال 16 قد ايه، وهو ما رمناش لكن بيدينا فرصة جديدة لحياة التوبة. والتوبة حلوة جدا ولذيذة وتفرح ربنا. التوبة لازم تكون مصحوبة بثمر، لكن كمان التوبة متعة لحياة لأولاد الله. يعني ايه؟ انت تقول يعني ايه المناسبة ابونا النهاردة تكلمنا عن التوبة عشان اخر السنة يعني ها وعظة وحنسمحها وخلاص؟ لا، التوبة في المسيحية، في المسيحية بس لها طعم تاني خالص خالص. التوبة عبارة عن ارتماء في حضن ربنا، ده في السر بيننا وبيننا وبين ربنا، يعني ما تقولش الكلام ده لحد. الابن الضال لما جه يتوب قال اقوم وارجع الى ابي، فلقى ابوه فتح حضنه وابتدى ربنا الاب يقع على عنقه ويقبله ويحضنه، هي دي التوبة. والولد فرحان خالص خالص. لو تحاول تدرس مثل ابن الضال تجد ان الولد ده بعد الخطية كسب حاجات كتيرة بعد التوبة. زمان الولد ده كان عايش مع ابوه في البيت، كان لا يفهم قلب ابوه ولا حاجة. يعني مثلا يقول بابا انا النهاردة هتأخر للساعة واحدة ولا اثنين بالليل، يقول له لا الباب هيكون مقفول من الساعة 9. فاهم ولا مش فاهم؟ تتأخر مش هتخش البيت. يتكلم مع نفسه يقول ده اب ده اللي بيتكلم بالقسوة دي، ايه ده؟ ده سجن البيت ده. طيب ادينا يا بابا الليلة فلوس عشان اروح اعيط واسهر وفرفش مع اصحابي، يقول له لا تاخد حسابك مصروفك بالحساب. اوه ده في ناس بيشتغلوا خدامين عند ابويا، كان من اجير في خدامين بيسهروا سهرات احسن من اللي انا بسهر. خلاص القول الولد جه قال ده مش اب، ده ايه يعني ابويا ده؟ استفدت انا ايه من الابوة دي؟ فترك البيت وراح بعيد، انت عارف طبعا المشوار اللي راحه، ورجع عشان ياكل لهم تعيش ويعيش خلاص عند ابوه. فاكتشف حاجة خطيرة جدا، هو كان طبعا متوقع ان ابوه يلطشه على مين الاول، يقول له انزل مع الخدمين تحت. فلقى ان ابوه عمال يبكي وقع على عنقه ويقبله ويقول له يا ابني لا يمكن ابدا تبقى خدام، ده انت ابني وحبيبي. يقول له لا يا بابا، لا يا ابويا انا خدام. يقول لي لا يمكن. فالولد دخل في حضن ابوه وابوه قعد يحضنه ويبوسه، وبعدين الولد حس بحنان غير عادي، قال له يا بابا انا النهارده اكتشفت حاجه جديده، حبك ده ملوش حدود، ولا حتى الخطيه ولا الإساءة اللي أنا أسأتها ليك قدرت إن هي تقلل حبك ليا. بالعكس أنا النهاردة يا أبويا هعيش في عمق محبتك كل يوم. يا ريت كل يوم أجي أقول لك أخطأت يا أبتي وأنت تاخدني في حضنك. يا ريت كل يوم، يا ريت يا أبويا كل لحظة، أنا مش عاوز أسيب حضنك ولا قبلاتك. وتغيرت مفاهيم الولد خالص عن الخطية.

يعمل خفايا احسن دي تضر اجتماعيا او تبذر امواله ولا تبهدله تخليه يعيش عيشه مش لاقي ياكل. لا يكره الخطيه لان هي تفصل عن حضن ابوه وانها بتجرح قلب ابوه. بيحب البيت اللي هو السجن ده, السجن بتاع زمان, لان فيه الحب كله. ولا سلام, عارفين السجن ده بتاع ابويا ديت قيود المحبه. عارفين اللي بيسموه سجن ده اجمل مكان. عارفين القصه بتاعت ابويا دي اقصى درجات حنانه لانه خايف عليا. انا بحبه ونفسي اعيش ليه. فالتوبه في الكنيسه لها طعم خطير جدا, انا مش قادر عشان الوقت المها, لكن ابتديت ان ربنا تعب كتير وفي ثمر مستنيه, واحنا ما ادانالهوش ثمر كما ينبغي فسابنا. لكن ربنا ما يأسي, في امل. والدليل على ذلك قال اتركها سنه اخرى. انا لازم اسيبها كمان سنه, لكن دي انا 3 سنين. الماضي كله يؤكد ان مفيش امل, قال لكن ربنا دايما عنده امل, دايما ربنا عنده امل. حتى صاحب الشأن فقد الامل اللي هو الابن الضال, لكن ابوه كان في انتظاره. الولد قال ارجع واكون خدام, لكن الاب قال في يوم من الايام الابن هيرجع. ابوة ربنا يا اخوتي غير محدودة عشان تقف عند حد معين. فالتوبة في المسيحية متعة روحية يتذوقها الاولاد في حضن ابيهم, عشان كده ما يستغنوش عن التوبة ابدا, واشتهوها ويعيشوا معاها ويعيشوا فيها. وزي ما احد ابائنا كلمنا عن التوبة فقال لما القديسين اكتشفوا ان هي الوسيلة اللي بيخشوا بيها حضن ربنا, فعاشوا حياتهم حياة التوبة كلها, كانهم يتوبوا طول عمرهم. تقول له اخويا ده انت قديس لسه بتوب؟ يقول لك اه انا عاوز اتني اتوب. اتابيهم كانوا بيمكروا القديسين دولت, يجيجوا ربنا يقولوا عاوزين نتوب عشان ربنا يحضنهم ويبصهم ويديهم قبلاته. زي سفر النشيد ما قال ليقبلني بقبلات خمه, لان حبك اطيب من الخمر. ولو تلاحظ كلمة ليقبلني تلاقيه باسلوب الغايب, ليقبلني هو, وما كملش الآية ورد على نفسه وقال لان حبك, ده اسلوب المخاطب. يعني الاول نفس كده تيجي من ورا ربنا تقول ليقبلني بقبلات خمه, لو كان بس يديني قبلة واحدة مفيش. قبل ما يكمل الكلمة يلاقي حب ربنا اتفتح لي, يقول لأن حبك أطيب من الايه؟ من الخمر. عشان كده يا اخوتي هي المرأة الخاطئة قالت كده, قالت ليقبلني بقبلات فم, لو اجي عند قدمي تحت رجلي من وراءه واقبل قدمي. فهي دوبك هي لسه بتقول الكلمتين دولت وجد عند رجليه, وهو جه بصص لها وقعد يمدح فيها وقال لها الكلام الحلو ده. هذه المرأة أحبت كثيرا فغفرت لها خطاياها الايه؟ الكثيرة. عشان كده يا اخوتي التوبة في المسيحية مش ممكن ابدا يقدر يعرفها انسان غير مسيحي. نحن نتكلم في موضوع تاني, التوبة في عرف الناس التانيين ان واحد سرقة يقول استغفر الله العظيم ما عادش اسرق وخلص, انا ماليش دعوه بالسرقه. فافرض انا قتلت حتى واحد اتقتل ومات, هعمل له ايه؟ هقومه تاني واصطلح معاه. لكن التوبه في المسيحيه ان انا برجع لحضن الاب وافرح. والتوبه في المسيحيه خلقت قديسين, خلقت قديسين, خلقت المراه الخاطئه. وفي امراه عظيمه في الدنيا بعد ست العذراء احسن من مريم المجدليه, هذه التي ذهبت الى القبر في الصباح الباكر وبشرت بقيامه المخلص. في واحده اعظم من دي؟ هذه المراه التي وقفت عند قدميه, مش هي التوبه دي اللي خلقت منها هذه الانسانه العظيمه؟ التوبه يا عزيزي ممكن تخلق منك انسان عظيم, عظيم جدا في نظر الله وفي نظر الناس, لانك ستصنع عمل عظيم
لا يستطيع أن يصنعه إلا العظماء. حدش يقدر يعمل العمل ده غير إنسان عظيم قوي الشخصية، شجاع، ما يهموش كلام الناس، يفوق لنفسه. يقول المرأة الخافية يعني اللذة بتاعت كل ليلة دي استفدت منها ايه؟ يلا اجرب العيش عند يسوع احن واحسن من كل الناس. شجاعة، بطلة، سجل اسمها الكتاب المقدس وسجل اسمها التاريخ، ووسطنا الكنيسة نقول الانجيل بتاعها كل ليلة في صلاة نصف الليل، صليه وقوله وكده. اقف حتة حتة، جاءت عند قدميه من وراه، عند قدميه وقفت باكية، بدأ التبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، سكبت الطيب. إنسانة عظيمة، التوبة اللي عملتها كده، التوبة اللي عملت زكة خلاص لأهل هذا البيت. زكة لغاية دلوقتي في المعالم بتاعة زيارة القدس، لما تروح تزور القدس إن شاء الله كان لنا نصيب تروح تزور بيت زكة. خلاص بقى بيت خالد، بقى مش بيت عادي، لان الكلمة اللي طلعت ما نزلتش الارض، اليوم يكون خلاص لهذا البيت واللي يخشه وصنع وليمة زكة تبعا حياته واسرع. قال له اسرع، اليوم يكون خلاص لهذا البيت. التوبة استطاعت ان هي تفتح باب السماء. انسان قاتل زاني شرير من اشر الخطاة في اخر لحظة في حياته، ما اجملك ايتها التوبة. هو ملكوت السماوات بتاع المسيح بتاعنا ده يفتتح لص في اخر نسمة في حياته على خشبة الصليب. ايه الامل وايه الرجاء ده اللي محطوط قدامنا؟ ده كل واحد مننا قدامه فرصة يكون عظيم ويسجل اسمه، ويسجل اسمه امام الله وفي التاريخ ايضا وامام القديسين والملائكة عن طريق التوبة. طريق سهل جدا مفتوح. هل التوبة ديت مكتوب في الكتاب المقدس ان هي من نصيب ناس؟ في ناس مش هيتوبهم، في ناس يتوبهم. قال رجلين المسيح للكل مش للمرأة الخاطئة بس، والسماء مفتوحة مش للص لمين بس، لكل نفس. ما اجملك اياتها التوبة. قال عنها القديس يوحنا القديس موسى الاسود، قال عنها قول جميل. لما درس حياة المرأة الخاطية ولقاها بقت قديسة، وبعدين جرب في حياته وتحول الى قديس، قال ما اجملك اياتها التوبة، لانك تخلقين من الزنا بتوليين. ليست البتولية انسان لم يقع في الخطية، ولكن التوبة تستطيع ان تخلق بتولية روحية مقدسة عاشها موسى الاسود، وطوب كل انسان له نصيب في التوبة، لان التوبة تخلق من الخطاة من الزنا بتوليين. خلينا نتكلم في النقطة ديت يا احبائي، واحنا شبان كلنا، ونعرف قد ايه التوبة تستطيع ان تقدس حياتنا، وان هي تخلق مننا حتى من الزنا بتوليين. في قديس عاش في حياته في البرية، كانت دموعه ما تجفش عن عينيه، حيرارجة ان هم سموه او اطلقوا عليه، لا مش هم سموه، في لحظة موته الاخيرة سمع صوت من السماء بيستقبله بيقول اهلا او مرحبا بتائب الصحراء. لانه عاش حياة التوبة، عاش في حضن المسيح. انسان تائب يعني ايه؟ فكر انت على مستواك مهما كان بسيط، في يوم انت كنت واقف تصلي بتوبة حقيقية وبانسكاب امام الله، مش كنت واقف قدام ربنا وفي حضن ربنا؟ راجع نفسك، مش دي كانت احسن ايام حياتك لما كنت قريب من ربنا، كنت في حياة توبة؟
عندنا لها معنى آخر خالص. لذلك يا أحبائي هدية ربنا ليكم في نهاية العام إنه حط قدامكم أو وضع أمامكم فرصة للتوبة. توبوا، متعوا بالحياة مع المسيح عشان تكونوا عظماء. الله سينسى كل ضعفاتكم. يسوع بيقدم ذاته ذبيحة على المذبح من أجل الخطاة. الذبيحة تحت القداس مصنوعة من أجل الخطاة ليس من أجل الأبرار، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليدعو أبرار للتوبة بل خطاة، ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يسوع يا أحبائي هو طبيب نفوسنا اللي احنا جينا النهاردة واجتمعنا عنده عشان خاطر يستقبلنا. لا يمكن ان هو يرفض واحد مننا، لان التوبة باب مفتوح للجميع. كل انسان ياخد حقه من القدمين بتوع المسيح. كل انسان من حقه يقبل القدمين ويتمتع به. واكبر دافع للتوبة نظرتك للصليب، لان الصليب بدراعته المفتوحة هو عبارة عن دعوة على كرت كده، كرت دعوة بيقول كده، فاتح دراعته وبيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، تعالوا الي. ما زالت دراعته مفتوحة، ولكن كما يقول احد الاباء سيكون موضوع اللقاء، مكان اللقاء بيننا وبين المسيح ليس في المكان الذي تقرره انت، ولكن في المكان الموجود في يسوع، لان ايديه متسمرة ورجليه متسمرة ومش هتحرك من المكان بتاعه. لكن انت تخطو بجرأة نحو الصليب وتأخذ نصيبك من التوبة ومن احضان يسوع، ومن جنبه اللي جرح من اجلك وخرج دم ومات لكي يغسلك من ضعفاتك ولكي يقويك ويصنع معك عهد ابدي بدمه. مكان التوبة عند الصليب حيث القدمين لكي تقبلهم، تذكر حبه الحقيقي، لان كل حب في العالم كاذب لانه بره دائرة الصليب، لكن الحب الحقيقي هو اللي فيه بذل حتى الموت. لان مين يقدر يحب زي المسيح ما احبنا حتى بذل ذاته وسفك دمه في الليلة الأخيرة، كسر جسده وأعطى دمه، قال خذوا كله وخذوا اشربوا، لأن هذا هو جسدي وهذا هو دمي. التوبة مكانها عند الصليب. التوبة تخلق العظماء، والتوبة تخلق من الزنا بتوليين، والتوبة عند الصليب، والتوبة تمتعك بحضن ربنا، والتوبة أيضا تفرح قلب الآب. لأن يا إخوتي في كل مرة يحدث فيها توبة تجد صوت الفرح. الخروف الضال يقول لك حملوا على منكبيه فرحا وعلق عليها، قال ان ملائكة السماء تفرح بالخروف الضال ده احسن من 99. فالملائكة فرحانة. والمرأة التي وجدت الابن الضال يقول المسيح رب المجد ان هي دعت اصدقائها صاحباتها وقالت لهن افرحنا معي لاني وجدت

بنعمل ايه؟ المفقود. فالفرح هو نصيب ربنا من التوبة. يفرح تبخل تفرح ربنا؟ لا مش هتبخل، لان جالك الكلام بتاعي انه زرع زرعه وعاوز منها الثمر. يا في فرح احسن من الاب اللي استقبل ابنه وهو راجع ليه؟ ليه تبخل بالتوبة؟ لان التوبة تفرح قلب الاب، تفرح ربنا. التوبة ايضا متعة روحية زي ما قلت لك، وفرح ودخول لحضن ربنا وخلقة جديدة، لان التوبة استمرار لفعل المعمودية وتخلق من الزنا بتوليين، تفرح قلب الاب، تعطيك نصيب في قبلاته ومكانة عند الصليب. لكن احط قدامك نقطتين اتنين. مش ممكن ابدا تتوب وانت بتفكر في غيرك. كنت اقرا القصه دي ونحكيها في الوعظ كتير. يعني موسى الاسود لما جه يتوب، لما مره من المرات كانوا بيحاكموا اخ من اخواته الرهبان، ضرب الجرس واجتمع بقيه الرهبان، فكل واحد رايح لان في اخ واقع في مشكله ورايحين يصدروا حكمهم عليه. فهو راح وبعدين منظره واخد كيس رمله حطه على ظهره ورايح عشان يحاكم الايه. قالوا له ايه ده اللي انت عامله في نفسك؟ قال لهم اسكتهم، ما هو انا دايما كده، خطيتي ملو كيس رمل ورا ظهري عشان ما اشوفهاش، امال هشوف خطيه اخويا ازاي؟ اللي انا عاوز اقوله لك ان مش ممكن ابدا تقدر تدوق توبه في حياتك ابدا. يستحيل تحلم بالتوبه ولا تدوق حلاوتها. يستحيل، شوف بقول لك يستحيل، وانت بتبص لخطيه اخوك. ده الشخص التالت عباره عن انسان ابتدى يبص للصليب كده والنفس ويقول اه الحق اخلص نفسي، مات من اجل المسيح. مش الشخص التالت عايز يقول لك شفت اشكر ربنا لان انا مش زي الشبان التانيين الوحشين، اشكر ربنا لان انا، او مثلا يقعد مع زميله يقول له شفت النهارده فلان صاحبنا ده، شفت النهارده كان تصرفه في الكليه مش كويس، شفت النهارده كان يعني قال كلام مش لطيف، تعرف ان انا قفشت في الموضوع الفلاني. ايه يا اخويا ده مشغول بزميلك عشان كده ما انتش مشغول بنفسك؟ لا يمكن لانسان، يعني خدها نصيحه كده، لا يمكن لانسان يجد طريق للتوبه وهو بيتكلم كلمه على غيره او بيفكر في غيره. عشان كده التوبة صعبة، مش لان حضن ربنا اتقفل، لان من هو المشغول بخلاص نفسه؟ مين؟ احنا قعدنا نتكلم، كل واحد مننا يعرف يجيب سيرة اخوه، من اكبر كبير في الكنيسة لاصغر واحد، نتكلم في كل حاجة. انسان بيتكلم في كل حاجة ده يعرف يتكلم عن نفسه قدام ربنا، ما يعرفش هيقول له ايه، اصله مشغول بغيره مش مشغول بنفسه. النصيحه اللي عاوز اقولها لك، اوعى تفكر في ادانه اخوك لانك لن تجد طريقك الى التوبه بتاتا. طب عاوز اوصل له، مش هتعرف توصل له، ابحث الموضوع. الموضوع اصلا ان انت مشغول بامور كثيره جدا في هذا العالم ما عدا امر واحد اللي هو نفسك. فاذا وصلت للدرجه ان اشتغلت بنفسك سوف لا تنظر لشيء اخر غير نفسك. تقول له وغيري ده انا خادم في الكنيسه، اسيب الخدمه؟ شوف سفر النشيد يقول ايه،

0: اجذب وراءك فنجري، اجذبني بصيغه المفرد فنجري بصيغه الايه الجمع، يعني انا اتوب اجرجر ورايا كتير. فمالكش دعوه بغيرك، توب انت واتمتع بحضن المسيح، لان كل واحد له نصيب في التوبه دي. سايب انت نصيبك ليه ومشغول بنصيب غيرك؟ لكن اول ما تدوق هذا النصيب هتحس ان الكل بيجري ورا المسيح معك. فالنصيحه الاولى في التوبه ان انت تفكر في نفسك كويس، وتفكر في الصليب اللي هو مصلوب عليه المسيح عشانك. والنقطه الثانيه اللي ذكرها لنا رب المجد الليله دي في المثل، قال كده: قال ان هو جه يطلب ثمر من الشجره، فالتوبه يعني الثمر، ولا يمكن ان تكون توبه بدون ثمر. ما هي الاثمار الحلوه اللي ممكن النهارده لو المسيح يدخل داخل حياتك وانت بتتوب ياكل من ثمره النفيس؟ هل قلبك مملوء بالمحبه بالوداع؟ شوف الثمار كده، بالسلام، بطول الاناه، باللطف، طهاره. ما هي الثمار؟ هل لك ثمار في دراستك للانجيل؟ ما هي الثمار؟ ما هي حصيله العام الماضي في حياتي؟ درست ايه؟ قريت ايه؟ صليت ايه؟ عملت خير ايه؟ سترت على مين من اخواتي في ضعفهم؟ قلبي اتملى بالمحبه للاخرين؟ ما هي الثمار الحلوه اللي قدمتها؟ معلش، ما كانش في ثمر في حياتي السنه اللي فاتت لظروف معينه، اي خرصه. ربنا اداني سنة جديدة عشان عاوز ثمر، عاوز ثمر، لازم ياكل ثمر. اوعى تفكر ان التوبة دي كلمتين تقولهم، لازم يكون في ثمر في حياتك. ثمر لازم يكون في حاجة جديدة طرحت السنة دي. ابتدي كده، خليك صريح مع ربنا في الليلة دي، ايه اللي هتقدمه له كثمر في السنة الجاية؟ يمكن هتدرس الانجيل كويس، يمكن هتكون شجاع كده وتعيش حياة قداسة وطهارة، ولو ان ده هيكلفك كتير كشاب لكن كثمرة حلوة ياخدها المسيح. يمكن هتدرس انجيلك عشان انت مهمل فيه، يمكن كنت قلبك مفهوش المحبة هتملاه بالمحبة السنة دي، وتقول يا رب كل من الثمر ده ثمار كتيرة. يا اعزائي، ما اجمل ان يأتي يسوع ويمشي في وسطينا النهاردة ويقول تعالوا عاوز اكل من ثمر النفيس، يدخل الى قلب كل واحد وياكل. تفضل يسوع ونادي الاصحاب ايضا. التوبه من غير ثمر مش في المسيحيه، التوبه لابد ان تكون مصحوبه بثمر. ربنا يدينا في اليومين اللي فاضلين لينا من السنه ديت فرصه نحن نقعد مع نفسينا ونراجع الموضوع ده كويس ونوسعه اكتر، وتسأل وتقرأ التوبة، وصلوني للتوبة، لأن التوبة دي سر العظمة في المسيحية. وصلوني ليها، إياك أعيش عمري كله في حياة التوبة. أنا مش عاوز حاجة أكتر من كده، عاوز أخد لي ركن كده في الكنيسة أخش أصلي كده وأنسكب في القداس، عاوز أقعد في بيتي وأنسكب في أوضتي قدام ربنا، عاوز أقرأ إنجيلي بتوبة كفاية، عاوز حياتي يبقى لها طعم، عاوز يبقى لها قيمة قدام المسيح، عاوز اتمتع كفايه العمر اللي فات الضايع، عاوز يكون في ثمار حلوه في حياتي. ربنا يدينا نعمه، لان ربنا امله فينا كبير خالص في الزرعه اللي زرعها ديت، ان تاتي بالثمار اللي تكون تفرح قلبه وياكل من جنته المغلقه. للان المجد الدائم ابدين، امين.
1: باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد، امين. في الخدمة هناك خدمة مركزة بتكون خدمة في الكنيسة، خدمة في دور العبادة، خدمة وسط الجموع، ومثل مثلا خدمة المسيح في العزة على الجبل، خدمته وسط في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، كان فيه 5000 راجل غير النساء والأطفال، خدمته في المجامع، خدمته وهو واقف في السفينة بيعظ الناس في بيت بيعظ الناس. لكن هناك خدمات أخرى عابرة، في مقابلات عابرة في الطريق، خدمة في الطريق أو تقول خدمة على الماشي، خدمة في الطريق، خدمة على الماشي. الإنسان الخادم مش ضروري يقتصر على الخدمة الرسمية أو الخدمة داخل الكنيسة فقط، إنما يخدم في كل مكان. السيد المسيح كان أيضا بيقول يصنع خيرا في كل مكان، يكرز، يعلم، يشفي. السيد المسيح كان بيخدم في كل مناسبة، يعني في زيارة لحمار بطرس وهو مارر على مريض بيت حزة، وهو شايف المولود أعمى في السكة، ليه بعض خدمات عابرة. من الخدمات العابرة اللي زي دي، اللي بتاعت وقتها، اللي بتيجي في السكة، الخدمة التي أداها مثلا نحو زكا رئيس العشارين، مارر المسيح وسط زحام الناس وفي السكة لقى واحد فوق جميزة عايز يشوف، فشعر ان الشخص ده لازم يؤدي له خدمة معينة، فقال له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي اننا الليلة ابيت في بيتك. الناس هاجوا وماجوا وقالوا ازاي بات في بيت خاص، ما همش، لكن قام بخدمة نحو هذا الانسان اللي شافه في مرور عابر في الطريق، وكانت الخدمة ناجحة جدا، وانتهت بعبارة اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، لأن هو أيضا ابن لإبراهيم. أنا عايز كل واحد يتعلم هذه الخدمة العابرة. الشخص اللي ربنا يرميه في طريقك علشان تقوم بعمل من ناحيته، مش ضروري خدمة فصل رسمي في مدرسة الأحد، أو خدمة اجتماعية في الكنيسة الفلانية، أو خدمة رسمية، لا، الخدمة العابرة في لقاء عابر على الماشي في السك. نفس الوضع بالنسبة للسيد المسيح مع المرأة السامرية. هو ماشي في الطريق، مر على قرية سامرية اسمها سوخار، وكان تعب، وكان وقت الساعة 6 حوالي 12 الظهر، فاستريح عند البئر. فجاءت هذه المرأة لتستقي، فالمسيح شعر لأنه يمكن أن يقوم بخدمة روحية لهذه المرأة، حاجة عابرة في الست. المرأة كانت امرأة خاطئة، لكن ما فيش مانع أن تقدم لها خدمة روحية. والسيد المسيح اتكلم

معها بمنتهى الرقة، لم يحدثها عن التوبة وعن عقوبة الخطية ولا حاجة أبدا، حدثها عن الماء الحي الذي كل من يشرب منه لا يعطش أبدا. وكانت

اولا لما كلمها وقال لها اعطيني لاشرب قالت له ازاي بتكلمني وبتطلب مني وانت راجل يهودي وانا امرأة سامرية واليهود لا يعاملون السامريين، يعني بنت عندها معلومات. وبعدين قالت له ايضا ان اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتوا بتقولوا ينبغي السجود في اورشليم، عايزه تناقش في هذا الموضوع. وبعدين قالت له احنا بننتظر المسيح ولما يأتي يخبرني بكل شيء. يعني عندها ركيزة دينية لكن ماشية في الخطية، فما فيش مانع ان السيد المسيح يكلمها ويجتذبها الى التوبة بدون ما يجرح شعورها. وقد كان واستطاع بهذا المرور العابر ان يجتذبها ويخليها تعترف بخطيتها. وقالت له ارى انك نبي، ما تكونش انت المسيح. وذهبت وتركت الجرة وراحت تبشر. خدمة عابرة لكنها جابت نتيجة وخلصت فيها هذه النفس. هو احنا لو ما كانش مجموعة من الناس نعلمها يبقى ما فيش؟ لا، ممكن نخدم الخدمة العابرة التياري اللي موجودة في السكة دي. ايضا السيد المسيح من ضمن الخدمة اللي في الطريق دي وهو ماشي لقى بطرس واندراوس بيصيدوا، فدخل معاهم في الخط ونصحهم بالصيد المظبوط يكون ايه. ولما لجأ عندهم استجابة قال لهم انا عايز اخليكم صيادي الناس، وبقوا من تلاميذه. وهكذا مع يوحنا واخوه يعقوب، دي حاجة في السكة وهو ماشي. واصبحوا الناس دول من اكثر الناس خدمه. ايضا وشاول الطرسوسي ماشي في السكه رايح دمشق وعايز يجيب ناس ويرميهم في السجن، في الطريق ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، واجتذبوا اليه وصار تلميذا له وصار رسولا للامم. ازاي؟ في السكة وهو ماشي، في السكة وهو ماشي. ياريت تتعلموا الخدمة اللي على الماشي، اللي في السكة، اللي في الطريق، اللي غير الخدمة الرسمية. انا عارف كتير منكم خدام ولهم خدمة رسمية، لكن الخدمة دي اللي على الماشي هي اللي عايزكم تتعلموها. ربنا برضو ادانا مثل السامر الصالح. اهو السامر الصالح وهو ماشي في السكة لا انسان جريح، مر عليه الكاهن وجاز مقابله، ومر عليه اللاوي وجاز مقابله، لكن هو اول ما شاف الرجل الجريح شعر في قلبه ان عليه رسالة نحو هذا الرجل الملقى على الارض، فنزل من دبته وعالجه وصب على جراحه خمرا وزيتا وركبه على الدابة وده فندق، وقال للراجل تعتني بيه وادي دينارين ومهما احتجت ادفع لك ثاني. دي خدمة في السكة. كام واحد ربنا رماه في طريقك علشان تعمل معاه عمل وما عملت؟ جايز ربنا عايز تعمل عمل مع زميلك في الشغل، جايز عايزك تعمل تأثير روحي على الجار بتاعك اللي انت جنبه،
على صديقك على معارفك.

على اي واحد بتقابله في السكة. اظن عار كبير ان احنا نعاشر ناس وجايز نقعد معهم 10 سنين او 15 سنة من غير ما نقدم لهم اي خدمة روحية عابرة على الماشي في السكة. يا ريت كل واحد ضميره يقلبه على الاشخاص اللي ربنا رماهم في سكته. وجايز بدل ما يرشدهم لطريق ربنا ينتقدهم، يعملهم بقسوة باحتقار الى اخره. او بكبرياء الروحانيين، طبعا التعبير ده متناقض وكلام مش مظبوط. في كتير من الناس الروحانيين عندهم الكبرياء. احنا في مستوى غير الناس دول يعني. زي الفريسي اللي قال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه ولا مثل هذا العشار. اهداء انت بقى مستوى عالي تنظر للناس دول باحتقار. لا، المسيح وقف عند العشار اللي هو زكى وعمل معاه عمل روحي وحصل خلاص لهذا البيت. بل انه ايضا اختار عشار اخر هو متى وعمل الرسول من الرسل بتوعه. المفروض ان تكون ليك الخدمة العابرة دي حتى لو ما كانتش مقصودة. السيد المسيح عمل كده مع القديس الانبكشوف. خير في البلد ان المسيح هيظهر وكل الناس يلا جري علشان يروحوا يشوفوا المسيح. وانبكشوف رايح لقى راجل غلبان مش قادر يتحرك، عايز واحد يشيله ويوصله. ممكن تشيلني توصلني؟ اروح انا راخر الكنيسة. اهي خدمة عابرة بالنسبة للانبا بيشوف. فشال هذا الرجل الغلبان وطلع ان هو المسيح. خدمة عابرة بالنسبة للانبا بيشوف، وخدمة عابرة بالنسبة للسيد المسيح مع الانبا بيشوف. حاجة في السكة كده على الماشي وجيب نتيجة كويسة نتحدث عنها حتى الآن. ربنا برضو حتى في العهد القديم كان فيه هذه اللقاءات العابرة اللي ليها فايدتها وقوتها. موسى وهو كان بيرعى الغنم قبل ما يقوم بعمله كنبي، لسه وهو بيرعى الغنم ماشي نحو حوريب، وبعدين ربنا ظهر له في هيئة نار متقدة في العليقة وفي هيئة ملاك الرب وسط النار دي. فقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب. خدمة عابرة في السكة، في السكة في الطريق. وكانت النتيجة انه جه يبص قال له لا ده انت تشيل حذائك من رجليك لان المكان ده مقدس. مقدس ليه؟ انا اله ابائك، انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فموسى اخفى وجهه مش قادر ينظر الى الله. خدمة عابرة في السكة كان نتيجتها دعوة موسى، وصار موسى نبيا لله.
في السكة على الماشي. صدقوني هذا الامر مش بس سلك فيه ربنا، ده سلك فيه ايضا الملائكة. ازاي الملائكة؟ في مرة من المرات كان الله على المركبة بتاعته على عرش، وحوله السرافيم. كلمة سرافيم اسم جمع مفردها سراف، المفرد سراف وجمعها سرافيم، زي المفرد كروب وجمعها كروبين. وبعدين قاعدين يقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود، السماء والارض مملوءه ثاني من مجدك. فاشعيا سمع الكلام ده قال ويل لي قد هلك، لاني انسان نجس الشفتين وبعيش وسط شعب نجس الشفتين. كلمه كانت تمر لكن السرافين ما مررهاش. ايه ده بقى؟ الراجل هيهلك ونجس الشفتين واحنا قاعدين نتفرج وما نعملش اي عمل؟ كان واحد يقول له طب انت مالك، هو انت حد كلفك بمهمة؟ ده انت راجل بتاع تسبيح. لا لا لا لا لا لا لا يقول فطار واحد من السرافين وعلى طول اخذ جمرة من على المذبح ومسح بها شفتيه وقال له خلاص هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. يا ايها السراف القديس، ايه اللي دخلك في الموضوع؟ ما اقدرش احتمل ان واحد يقول ويل لي قد هلك وانا اقف اتفرج عليه. هو كوني ان انا بسبح ربنا واقول قدوس يمنع ان انا اخش وانقذ الراجل ده؟ لو كان عندنا يعني لو عندنا صراخ من خدام مدارة الاحد يقول هل وصلت الي دعوة مقدسة من الله وما شروط الدعوة وهل انا مدعو ولا غير مدعو؟ لا. وهو السامري الصالح قال انا مدعو ولا غير مدعو علشان اعالج الراجل ده؟ ولا الصراف قال انا مدعو ولا غير مدعو علشان انقذ اشعياء؟ لا، في دعوة من جوه، القلب من جوه بيتحرك، القلب من جوه بيتحرك. علشان كده قيل في قصة السامري الصالح فلما رآه تحنن، تحنن، قلب من جوه بيتحرك. فالصراف قلبه من جوه تحرك. لو انت حصل معاك حاجة زي كده ولقيت واحد بيقول ويل لي قد هلك، ليس يقول وانا مالي خليني في حالي، ما ينوب المخلص الا تقطع هدومه، وخليني بعيد عن الراجل ده احسن يلبسوني تهمه وتاخد بعضك وانت ماشي. وتقول هو ربنا دعاني؟ ما دعانيش، هو دي من اختصاصاتي. انا اختصاصاتي ادرس الاطفال واحضر الدروس. طب والسامر والرجل المجروح واشعياء اللي بيقول قد هلك؟ يلزمنا ان احنا نهتم بالخدمات العابرة وليس فقط بالامور الرسمية. من ضمن الخدمات العابرة دي خدمة في لبس مع الخاصي الحبشي. الرجل ماشي في السكة بيقرأ سفر إشعياء وربنا قال له رافق هذه المركبة، في المركبة فرح له انت عم بتعمل ايه؟ انا قاعد اقرأ سفر إشعياء. قال له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له ولا فاهم. قال له فاهمك. وفضل معاه يشرح له لان إشعياء ده مليان من النبوات عن السيد المسيح لدرجة ان بيسموه النبي الانجيلي.

في إشعياء 7 و9 ميلاد المسيح من العذراء، وانه يبقى الها قديرا مشيرا عجيبا رئيس السلام الاخر. وفي 53 عن الامه والرب وضع عليه اسم جميعنا، فضل ماشي لغاية لما الرجل امن. قال له ممكن اعتمد؟ قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وعمده، وبعد ما عمده الخاص ماشي في طريقه فرحا، وفي لبس حمله روح الله فوجد في اسود. لا خدمة كانت على البال ولا على الخاطر، لكن واحد ماشي في السكة بيقرأ اشعياء، ما نخش معاه في الخط، ايه المانع؟ برضو نلاحظ ان الاباء الرسل مع خدمتهم العامة كانت لهم امثال هذه الخدمة الفردية العابرة في السكة. يعني من اول الحاجات خدمة الراجل الاعرج اللي على باب الجميع. بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي ليك اللي ليا اياك اعطيه، اتفضل قوم باسم يسوع المسيح. فقام خدمة عابرة. هنقول بطرس ارسل لخدمة الرجل الاعرج؟ لا، ده ليه خدمة تانية، لكن دي في السكة ليس بقاش. بعد كده خدمة انياس في لدة، وخدمة طبيصة في يافا، وخدمة كورنيليوس في قيصرية، وخدمة ليديا بائعة الأرجوان، وخدمة بولس لسجان في فيليبي. كلها خدمات عابرة في الطريق، لكن كانت بتجيب نتائج قوية جدا وتجيب تأثير، وأحيانا تقود إلى خدمة عامة. الإنسان الروحي لا يتمسك بالرسميات فقط، لا يتمسك بالرسميات فقط، في كل مكان يوجد فيه بيؤدي خدمة. منين ما يفتح له باب للخدمة يخش منه، منين ما ربنا يوجد فرصة لا بس يكون عنده استعداد انه يخدم، لكن مش يقعد كده ولا هو هنا وكأنه مش مسؤول. يقول لك لا لا لا لا، ده في آية بتقول إن الإنسان لا يرتقي فوق ما ينبغي، فأنا إيه اللي دخلني في حاجات بيدي؟ لا يا حبيبي، خش. عشان يخش الواحد لازم ضميره يتحرك من جوه، لازم قلبه يتحرك من جوه، لأن مش معقول إنه يخدم الخدمة العابرة بدون ما يتحرك قلبه من الداخل. اللي ضميره حساس بيتحرك قلبه من الداخل، اللي ضميره حساس بيتحرك قلبه من الداخل، اللي قلبه حنين نحو الآخرين بيتحرك من الداخل. يقول لك فرصة ربنا اديها لي ما اسيبهاش. ما اسهل تلاقي واحد بيسكن في حي من الاحياء العشوائية، هو قاعد في حاله ولا يتحرك، وانسان اخر يقعد في المنطقة العشوائية يلاقي يشعللها، يشتغل مع ده ومع ده ومع ده ومع ده.
وتبص تلاقي اوجد له خدمه من حيث لم يكلفه احد، لكن اللي كلفه ايه؟ ضميره وقلبه من جوه. خدمة الطريق في السكة دي السيد المسيح مشي فيها كتير. كان يمشي في السكة كده يلاقي مكان فيه زهور فيه أطيار، يقول لهم شوفوا تأملوا زنادق الحق، دي لا بتحصد ولا بتزرع ولا عندها مصانع نسيج ولا حاجة زي دي، ومع ذلك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منه. اهو ربنا برضو يهتم بيكو زي ما يهتم بالزنابق. وانظروا طيور السماء هذه لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها، كم بالاولى، انتوا افضل من عصافير كثيرة. الله، مجرد رؤيتك للزنابق تلاقي فيها درس روحي، مجرد رؤيتك للطيور تلاقي فيها درس روحي. كله درس روحي. المسيح ماشي في السكة زي الزارع اللي بيزرع، بيلقي بزاره، بيلقي بزاره على الارض الجيدة، وبيلقي بزاره على الارض اللي فيها شوك، وعلى الارض اللي ملهاش اصل، وعلى الارض المحجرة، وكله كله كله اللي ينفع ينفع ولا ما ينفعش ما ينفعش، المهم بيلقي البزار. وانت يا اخي هل بتلقي جزارك طول ما انت ماشي، ولا وجودك زي قلته؟ تزعلش من الكلمات، ساعات فعلا بيكون زي قلته. ربنا حطك في حته وبلا ثمر، بلا ثمر. ده بيقول كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع تلقى في النار. طب انت صنعت ثمر فين؟ صنعت ثمر وسط جيرانك، صنعت ثمر وسط اصحابك، صنعت ثمر وسط قرايبك، وسط نسايبك، وسط معارفك، صنعت ثمر وسط زملائك، ولا كده حط يكلموا؟ مفيش كده، مفيش شغل، مفيش شغل في الطريق كده. صدقوني في الطريق ان لم تجد عملا روحيا على الاقل تجد عمل تأمل. تأمل فاكر مرة زمان من قبل ما ترحلهم وماشي في شارع من شوارع شبرا، لقيت راجل بيلحم بالاكسجين، ماسك حاجة معدنية والاكسجين بيعمل شرار شرار شرار نار، وهو قاعد يلحم يلحم يلحم. وبعد قلت يا سلام، اهو ربنا في اوقات كتيرة بيستخدم معانا طريقة اللحم بالاكسجين، يشغل النار والنار تشتغل في المعدن وهو مش متضايق منه. نهاية هذه النار هو اللحام، مش جايز انت يكون عندك ثقب يحتاج للحام بالاكسجين. تقول نار يا ابويا نار، لا، ده النار ده مفيدة ليك جدا، النار دي تفيدك وتلحم الثقب اللي عندك. ومرة ماشي برضو وشفت في الشارع في عربية كر وفي عربية ملاكي فخم، ايهما افضل، دي ولا دي؟ قلت بعقلي لا، كلاهما يؤدي رسالة لا يستطيعها الآخر. العربية الفخمة المرسيدس دي ما تقدرش تشيل شوية دقيق ولا شوية قمح ولا حاجة من معدن ولا خشب ولا أساسات، دي تؤديها العربية الكرب. كل واحد في حدود اختصاصه بيؤدي واجبه تأدية مظبوط. لا تتكبر العربية

الملاكي على العربية الكرو، ولا العربية الكرو تقول ايه كبرياء الملاكي. ان كل واحد في حدود اختصاصه بيؤدي واجبه تأدية مظبوطة. انت لو انسان ماشي في الطريق تحول كل شيء مادي الى شيء روحي. الانسان الروحي يستطيع انه يخدم في الطريق، يخدم في الطريق زي الراجل السامر الصرف، وايضا يستطيع ان هو ينجو من عثرات الطريق ويستفيد حتى من العناصر الشريرة. يعني مرة واحد من القديسين ماشي، لأ واحدة ست قاعدة تبص فيه كده وتتأمله، غالبا كان القديس إفرام السوريان. قال لها يا ست بتبصي لي كده ليه؟ قالت له أنا امرأة أخذت من الرجل فببص للرجل اللي أخذت منه، لكن أنت راجل اتخلقت من تراب فتبص للتراب اللي اتخذت منه. قال لها صدقتي وبص في التراب، لكن ده مش تحليل للنساء انهم يبصوا في الرجال اللي اخذوا منه. يعني احنا عندنا خطة من الناحية التانية. هي امرأة يعني جريئة شوية، جراءة خارجة عن الحد، تكلم القديسين بهذا الاسلوب. ما قال لهاش عيب انك تكلميني بهذا الاسلوب، لا اخذ درس، اخذ درس. ممكن واحد ياخد درس لنفسه، وممكن يؤدي خدمة لغيره، وممكن يكون له تأملات يأخذها من كل ما يشاهده في الطريق. لكن خلاصة الكلام، لا أريدكم أن تقتصروا على الخدمات الرسمية أو الجماعية. الصدام صلي.

0: تاسو مره فر بس ناني و نايت نو تبي وتر بن شو سو نو تبن سو تي بغري استو جافر سواد ني غو نا بس نير وري ايرون اف شوبتن ايرون اف تي اس و ايرون اف تي تو تو نو ايت ان شهر يت اونو ساين سو اون مان ترو ف بوست تي فر ايرون خن بايس او كفاي من هو تيرون تي بن اون خنيرين فين ان جي بي بان تو شو سبن نو
1: كريالي
0: نيم شويس بنوتي بانتوكراتور فيو تمن شويس وبنوتي بنزل بغريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب استرتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بينا إلى هذه الساعة من هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو
1: يا ليسون تنوش تم فيوت نمفشي

نشته نغرشي انجلو شري بارش ستراتي خان ستري انتني في اوي شير نشير وبي ايم شير نسير رفيم شير

0: صوتي
1: مش ليل ارني فاسي
0: ابن ماتي
1: دان فانا صلى الله بضابط القلب ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح اذكر يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا
0: يا رب
1: فضل يا رب ان يحفظ جميع في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب وعلم في موضع الخضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرم الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك اقم اجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توين وتفريط كبشر قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم أنت كصالح ومحب البشر فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحين أرزق سنادينا في المسكونة كلها مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمها وكل واحد باسمها تفضل يا رب نريحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن قلنا هب لنا كمال المسيحية يرضيك أمامك أعطهم وإيانا نصيبا ومراسا مع كفاءتي قديسي
0: يا رب رحم فنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في العالي الأرض السلام في ناس ومسارا نسبحك نباركك نظمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها رب الله ملك السماوات الله ضابط الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس أيها الرب الله حمل الله ابن الله برفقة العالم ارحمنا يا حامل خطة العالم مخبط البطن ليك الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وعدك القدوس أنت وعدك الآل يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله لأب أمين وبركك كل يوم وسبح اسمه القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين منذ اللي روح تبكر إليك يا إلهي لنا وأمرك الأرض كنت أطلب باكر أن تسمع صوتي وروحنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد رعى أزراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت الذي سلب عن ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت قام الأموات الصعد على السماوات ارحمنا المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أن ده دور كل أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفينا اجل اسم قدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا من هو بلا خاطره لك العز والسلاس يا رب ارحم يا رب ارحم لكن ابانا الذي في السماوات قد اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وايد بسمنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كان الملك والقوة والمجد الى ابدين خم بخريسوس يسوس بين شوي سامين الليل ويا شيريني تنتيروس ويا سويم تنبر سنو سنو فينتي مسنوتي اسمو فين بخريسوس اني او انتيني بروسف شي ايب شوي هابا شيري مريد كان نو في ناني فول شيري سيت اسمي سينام بيتم بخريسوس بن نوتي تي بر سنو سيس ويب ماتيوم شوي ساري يا غونتر مسيكي تف كان نو في نان تي بر سنو سمريا

0: نطير ونتخروح.
1: آمين آمين.
0: إزمون غيرون أريه إرون أريه ويسين.

0: Şunu kılbek uğay o vakanın o vinanı vol.
1: Amin kirya layso, in kirya layso, in kirya layso.
0: Şliyel erni fas.
1: Ketob nev mati.
0: هم بيان أبرار عن كثيرين اشتاني يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوبا عيونكم لأنها تبصر ولا أذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: يا رب
0: بردنا يا سيدنا كنا الذين أمروا لنا نذكر في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

0: مروات انجا بسبب عشر سنتين قوم كيري افلوك سوني في القاطع لوكا نغي وفانجيليو توانا غنزمات
1: لوكسوسي كيري
2: كيفو بخوف امام الله ونسيتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري اللي هو الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين ابرارك يباركونك ومجد ملكك يخفون وبقوتك ينطقون ليظهروا لبني البشر قدراتك.
1: هللويا.
2: بارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي تلك أيام خرج إلى الجبل ليصلي وكان ساهرا في الصلاة لله ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا سمعان الذي يدعى بطرس أندراوس أخاه يعقوب ويوحنا أخاه فيلبس وبرسلماوس متى وتوما يعقوب ابن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور يهوذا الذي ليعقوب يهوذا الإسخريوط الذي صار مسلما ونزل معهم وقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عيني إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا غدنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدير بلاكن نجينا من شرير المساء اسمكم خم بخريستوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريه كتب نبمات
3: قطع قدرات الخفاقة تلاميذ القدسين ورسل أطهاري قرن إقبال الروح القدس من الأفرات لم تم وفرت من أسكتم عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت الذي يعمل في كنود كل مكان كل زمان يحل وربط كل خطايا الظلم نسأل رب ونطلب عن عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحني نبر أسهم أمام مجدك ورزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا فليك بك المجد كرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين
1: أمين كريا لايسو إن كريا لايسو إن كريا لايسو نمين الليل ويازك

0: مشيئتي ملكوتك تكن مشيئتك
1: كذلك الأرض خبزنا غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ولا تدخلنا تجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ربنا كما نغفر.

شوي سلام شوي سلام تسبح الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجوني يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ترجمة نعم.

0: قصاص يوسف فصل مشارة الإنجيل لعبد ماري يوحنا البشير التلميذ بركات ترجمة إلى أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فيعلم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلاما اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد ولدت وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كانوا تؤمنون؟ لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم اتى وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم ننطلق من هنا. انا هو الكرم الحقيقي وابي الكرم. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر يعقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انكياء انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم، والمجد لله
0: دائما. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق فيا الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما، محيا روح النبوة والعفة.

0: روح القداس على العدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا والد الإله، أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة، نسألك آت الممتلئ النعمة الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: ملك السماء المعزز روح الحق الحاضر في كل مكان، مال الكل كان صالح معطي الحياه، لما تفضلوا حل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح، خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام، هلم ايضا كن معنا ونحن سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس قدوس الحي الذي لم يمت ونزل ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي الذي لم يمت ونزل ارحمنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي. قام الموت صعد المجد الآب والابن الروح القدس آمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر أثامنا، فذلنا تاخد مرضى شعبك، شفي مبانا واخواتنا الذين رقدوا ربنا، يا من هو بالخطيب ارحمنا، الذي بالخطيب برعين بطل بطن اليك، لان لك المجد والعز القدس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا اكفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. مسيح يا ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد، امين. ولكن اسالك يا رب نظرها كل حين ولدت الإله أم المسيح سيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا، السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ولدة الإله القديسة الشفيع الأمين الجنس البشرية، شفاعي فينا أمان المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا بغفران خطايانا، السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمان وإن نسألك اذكرين أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح لغفران خطايانا.
0: على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمان امين.
2: فلما وصل الجماعة صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا: توبوا للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبوا للحزن لان لهم يتعزون، توبوا للودع لانهم يرثون الارض، توبوا للجائع ولا تشرب البر لانهم يشبعون، توبوا للرحماء لانهم يرحمون، توبوا للاتقياء القلب لانهم يعنون الله، توبوا لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، توبوا للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم إذا تردوكم عيوركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهلوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنه ما كان ترد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض في سفسة الملح في مزايا ملح، لا يصلح بعض لشيء لأن يترخ خارجهم تدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كان على جبل ولا يكون دون سراج تكون تحت المكيال، بل يدعون على المنارة فيدين لكل من في البيت، هكذا فيدين نوركم قدام الناس كرام لكم الصالح في مجد ابيكم الذي في السماوات المجد الدائم.
0: تنوجع يا ريستوس بجوتنا وصوص من لبعي صواب جاك يا كسوت يمنا ينال يا في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا تجرأ عليها أبونا آدم فردوس مصد خطايانا، أيها المسيح إلهنا ونجينا صرخت إلى الله الرب وسمعني لما استجب صلاتي، لا ترفض بطل التفت إلي، أسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلامي أقوله، يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي المسيح الذي سمرت بإنقاذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، اسقر أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة لأجل كثرة خطايانا، افرح له بك نتوسل الذي ولد منك يا والد الإله العذراء كثيرة، هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. آية الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رافعتك سقطت مسكننا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم

0: أصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: زمك يا منور حقيقة ومجدك يا ترى عذراء قديسة ولدت الله أنك ولدت لنا مخلص عالم أتى خلص نفوسا. مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسولك لي شهداء الصديقين سبذك يا زفر خطينا بشر بالثلاث القدوس لا وتوحد نزل لهم مجد. يا رب ارحم يا رب ارحم بكم بل حقيقة نوم بلا ان واحد الله لا يبدو بطي كل خالق السماء والأرض ما يرو ما يرو من أمر رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ملائكة وغلدوه نور من نور لا حق ملا حق مولود غير مخلوق مساوي له في قلص بيه كان كل شيء هذا من أحب الشمع من خلاص أنا نزل من السماء جسد مران قدس مران من عزراء تانا سربعنا بلاس بونس سألة مكبرة قام بلا مات في لهم سيس كان في كتب وصعد للسموات وجلس عن يمين أبي وعيدنا في مجدين لديل لحياة ولا موات الذي لا يسمى كدير نعم نعم بران قدس رب من بس ناس قد لهم قدوا مع الأب نعتق في الأنبياء بكنيسة حمد قدس ونعترف مع مدي وحده وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
2: الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

طيوت ما قاتري يا سفي وطم بشير ابن ماي صبوري نمو قوت جون ما فاسس اواب ان كاس وليك ان ابسطوليك ان اكلسية انت ابنوت يا امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت واسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السماوي.

هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب والتو، باركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين. الليلو

0: Όταν πενσόης ο πενότο πενσοτήρισος μπι Χριστός να σκοράκ αλλά κολλα χάλ من أجل كل حال وفي كل حال أنك رب استرتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا ولك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا واقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين نال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خاصة.

من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح يا رب عنا، عن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى

فالشعب ضعف يكون محارين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولنا أفواه الاثنى عشر رسولا فهم العظيم ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء الكتابي فهم القديس كيرلوس القديس فاسيلوس غريغوريوس من أفواه الثلاثمائة ثمانية عشر مائة وخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفاسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا تبادروس فهم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل الرسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس أن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه. لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات، لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. لأن إشعياء يقول: يا رب من آمن بخبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. إذن الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا أختي أمين.
1: كثير يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته علينا أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمين وثابتين في الحق الحاضر. ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمتم مقيماً في هذا المسكن، أن أضحضكم بالتذكرة، عالماً مسكني سينحل سريعاً كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة الله ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل كنا معينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه استأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا أبائي وإخوتي آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت الصلاة الساعة 9، وكان الرجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم وضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح النصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشدد ساقاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه إنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا تبادر إليهم جميعا الشعب إلى الروق الذي يقال له روق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون لماذا تتعجبون من هذا ولما تشخصون إلينا؟ فإننا بقوتنا أو بتقوانا صنعنا هذا؟ إن جعلنا هذا يمشي، إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أباؤنا مجد فتاه يسوع هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس، وهو حكم بإطلاق، وأما أنتم فأنكرتم القدوس والبار وطلبتم أن يطلق لكم رجلا قاتلا ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهودا لذلك بالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، اسمه هو الذي ثبته، وبالإيمان الذي بواسطته أعطاه هذا الصحة أمامكم جميعا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتثبت وتحيا في بيعة الله المقدسة من الآن للأبد آمين.
1: أرسلنا واحدة من يوم 18 من شهر أبيب أحسن الله انقضاؤه عادوا علينا وعليكم رحمة مغفورة خطايا من كبر مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها آمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 63 ميلادية استشهد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم، وهو ابن حلفة أو كلوبة وأخو الرب، وقد عرف بالصغير تمييزا له عن قديس يعقوب الكبير ابن زبدي، وعرف كذلك بالبار لقداسة سيرته وشدة نسكه، وهو إحدى الاثنى عشر تلميذا ورسولا. ويؤكد ذلك نص صريح للقديس بولس الرسول في زيارته الأولى إلى أورشليم، فيقول ثم بعد 3 سنين صعدت لأورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت 15 يوما، لكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. وواضح من هذه الآية أن يعقوب أخ الرب يعتبر رسول مثل بطرس والرسل الآخرين. رافق السيد المسيح أثناء خدمته وسمع تعليمه وحل عليه الروح القدس في اليوم 50، وانتخبه الآباء الرسل أسقفا للكنيسة الأم بأورشليم، فقد كان يتمتع بشخصية قوية جعلت له مكانة كبيرة بين اليهود وبين أولاده اليهود المتنصرين. وقد رأس هذا القديس أول مجمع كنسي سنة 50 ميلادية، وهو مجمع أورشليم الذي ناقش موضوع تهود الأمم الراغبين في الدخول إلى الإيمان المسيحي، وكان له القرار النهائي في المجمع، وكتب هذا القديس الرسالة المعروفة باسمه في العهد الجديد، ويذكره الرسول قديس بولس كأحد أعمدة الختان الثلاثة الذين أعطوه مع برنابا يمين الشراكة ليكرز بالأمم للأمم. وقد آمن على يديه كثيرون من اليهود في فترة أسقفيته التي قاربت 30 عاما، مما أثار غضب رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، وقرروا التخلص منه، فأخذوه فوق جناح الهيكل ليشهد أمام الشعب ضد السيد المسيح، فلما رفض طرحوه إلى أسفل، فأسلم روحه الطاهرة ودفن بالقرب من هيكل أورشليم ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين، وربنا المجد أبدين أمين.

0: Progressive Kings, θα σήτε.
1: Ερνή πόσιε.
2: Και το πνεύμα τη.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريقا إلى نبيان أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسين
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

Μεταβώ βοσέω, κοσομέντα και Ευαγγέλιο.

ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم، ومن لا يقبلكم ولا

بسم الله وابن الروح القدس الهنا واحد امين. هي ان التذكار قديس يعقوب النهارده في السنكسار فيتقرا علينا الانجيل بتاع الارساليه. فربنا ادى تعليمات كده للرسل عشان الارساليه اللي هيروحوا يعملوها، زي ما حد كده يبعت ابنه في مهمه رسميه او حد رايح يعمل حاجه في شركه معينه فبيدوله رساله عشان يوصلها، وقال له خلي بالك وانت ماشي في الطريق تعمل كذا ولما تقابل هتعمل كذا. فربنا أرشد التلاميذ أرسلهم ولكن بأدوار معينة أو بمهام معينة أو بطريقة حياة معينة، طريقة حياة معينة. فلما أرسل التلاميذ قال لهم أول حاجة تعملوها اكرزوا بإيه؟ بملكوت الله، وقال لهم أن الرب إيه؟ قريب جدا، قريب قوي. عشان كده حتى التلاميذ لما راحوا وقال لهم كده مهام معينة، أولا لا تسلموا على أحد في الطريق من معطلات الطريق او معطلات وصول الرساله اللي ربنا بعتني ليها. كل واحد عندنا ليه رساله في الحياه، الاب ليه رساله، الام ليها رساله، الابن ليه رساله، الجد ليه رساله، جده، حتى الانسان اللي ممكن يكون اللي هو عنده مثلا مشاكل في العقل او مشاكل عنده احتياجات خاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى دول ليهم رساله. يمكن واحد يبص عليهم كده ويقول ايه اللي رسالتهم، ربنا بعتهم لكده. لا، الحقيقة ليهم رسالة قوية جدا ان يخلوا ناس بسببهم يخشوا السماء، في لما يخدموهم، لما يساعدوهم، لما يقدموا لهم محبة، الانسان يتعلم الرحمة من خلالهم، من خلال المرضى دول او من خلال الاحتياجات الخاصة. فدي رسالتهم واضحة جدا، ظاهرة امام الناس كتير. فلا يوجد احد بدون رسالة ربنا ارسله. ولكن لتوصيل الرسالة دي قال لهم من ضمن الحاجات المهمة لا تسلموا على أحد في الطريق، يعني ما حدش يشغلكم في الطريق. ولما يسلموا على أحد مش بس الناس، ولكن ما تقعدوش في مكان وتطولوا في المكان دوت وتهتموا في المكان دوت بأمور مادية. عشان كده قال لهم لا تحملوا معكم ولا كيسا ولا مزودا. كيس ولا مزود يعني كيس اللي فيه الدنانير بتاعتهم او الفلوس، وتهتموا هتدبروا لما هتاكلوا منين وهتشربوا منين، هتضيعوا وقتكم كتير قوي. فبيوصلهم مرحلة اسمها الاخلاء. الاخلاء، وكلمة الاخلاء ديت كلمة مهمة جدا، مش بس خاصة بالرهبان ولكن خاصة بكل واحد. بولس الرسول حتى قالها، قال كده تعلمت ان استفضل في كل شيء ولا يتسلط علي اي شيء. يعني ايه استفضل في كل شيء؟ يعني انا مفيش حاجه تسيطر علي، مفيش احتياج سواء مادي سواء في المسكن. في احتياجات خاصه اساسيه للانسان زي الاستقرار والاكل والشرب، لكن لا يسيطر علي هذه الامور. مش هي دي اللي تذلني، مش هي دي تخليني انا مضطرب. يعني تسيطر علي ممكن اكون بسعى فيها، ولكن ما تغيرنيش من جوه، ما تغيرش سلامي، ما تضيعش سلامي من اجل حبه فلوس او من حب كيس ولا مزود. مش ده اللي يضيع سلامي، مش ده اللي يضيع الرساله بتاعتي، مش ده اللي يشغلني في العالم ان طول الوقت عمال الهس ورا الماده ورا المركز ورا السلطه ورا كذا كذا كذا. الانشغال بالامور ديت يضيع الرساله بتاعتي، يعطلني عن الرساله بتاعتي. ساعات الواحد يسلم على احد في الطريق وينسى الطريق نفسه وينسى الهدف هو رايح فين. زي واحد راح من هنا للقاهرة وبدأ حد قبله في السكة، قعد معاه ومفروض كان يوصل الساعة 9 مثلا يعني الصبح، قعد معاه ونسي نفسه، وصل بعد المهمة، وصل القاهرة على 5 دور. كانت المهمة اللي راح يخلصها كانت خلصت وانتهى الموضوع وراحت عليه المهمة ديت او الهدف اللي رايح ليه هناك. فهدف لا تسلموا عن احد في الطريق. لو الرسل كان وقفوا في الطريق، طب نقش الناس ديت، طب نكلم الناس ديت، طب نصاحب، طب نرتاح، طب نتفسح، طب نعمل كذا، طب تعالوا

اعذرونا، طب تعالوا نتكلم على فلان، طب تعالوا نتكلم على فلانة. لو حصل كده في الطريق ما كانش الرسل فتنوا العالم كله ولا كرزوا في العالم كله. وبعدين لما الرسل لما رجعوا قال لهم روحوا اتكلموا بملكوت الله، فلما رجعوا كلهم راجعين فرحانين، ليه؟ بيقول لك باسمك اخرجنا ايه؟ شياطين. ده احنا خرجنا شياطين عشان نفذنا الرساله بتاعتنا. قال له اوعى تحيدوا عن الطريق. ليه يعني ايه يا رب ده احنا خرجنا شياطين؟ قال لهم لا تفرحوا بالحري، افرحوا بالحري ان اسماءكم ايه؟ كتبت في السماء. مش علشان انتوا بتخرجوا شياطين تنبسطوا، مش عشان انتوا بتعملوا معجزات وعشان ركزتم في الرساله بتاعتكم ولقيتوا الرساله بتاعتكم بتغير ناس ولادكم بيطلعوا حلوين والرساله انتوا مركزين فيها، فاحنا امنا في حياتنا ففرحانين ان ربنا بيتمجد في حياتنا وبيعمل حاجات حلوه في حياتنا ومشي المواضيع بسلام وامان. دي حاجه كويسه، بس دي رقم اتنين. لكن يوم ما يحصل الدنيا تبقى كويسه والحياه تبقى مستقره عشان من اجل امانتنا ومن اجل فرحتنا، لازم ما تروحش حتى للفرح ان عشان مع ربنا الدنيا كويسه، مش عشان انا مع ربنا الدنيا كويسه. يعني حتى هذا المعنى شكله كويس ولكن خداع. فربنا قال لهم ايه؟ لا، افرحوا ان اسماءكم كتبت فين؟ في السماء. عشان الحياه كويسه وعشان ربنا مظبط حاجات كتير في حياتي لازم يكون هدفي الاول في السماء. اقول يا رب انا اشكرك لان اسمي اهم حاجه مكتوب في السماء، لان دي خدعه عدو الخير. ممكن عدو الخير يخليني افرح ان انا ناجح، يخليني افرح بحاجات كتير عشان انا ماشي معاه، وينسيني ان انا اسمي مكتوب في السماء، وانسى السماء قدام الفرحه الارضيه، قدام السلام الارضي، قدام الخداع. وسموها كومفورت زون، يعني ان انا قاعد في حته ثابته ومستقر فيها وخلاص هي دي هقضي حياتي كلها هناك. قالك لا، ما تفرحش بكده خالص خالص، ده الامور بتتغير في ثانيه. طب ايه اللي افرح بيه؟ طب انا فرحان النهارده يا رب. افرح، بس افرح ان اسمك مكتوب فين؟ في السماء. عشان كده النهارده في البراكسيس لما شافوا مقعد باب الجميل راحوا كده يتكلموا وما قالوش كده ايه اللي هم باسم يسوع المسيح ناصركم وامشي، امسكوه بيد اليمنى واقاموه، في الحال تشددت سقاه وكعباه. فقام الراجل دوت اللي هو اللي كان مقعد وقام. التلاميذ ما فرحوش بالمعجزه انه وسب ونط وانبسط، لكن هدفهم كان واضح على ملكوت السماء. فادوا المجد لمين؟ لربنا مش لنفسهم. لما قال لهم دخل معهم وهو يمشي ويسب ويسب وابصره جميع الشعب وهو يمشي وكانوا يعرفون ان هو الذي كان يجلس ويطلب صدق على باب الهيكل، فامتلأوا خوفا ودهشه. فبيسالوه مين اللي عمل الكلام ده كله؟ فعشان هم مذكرين كويس الرساله الارساليه او الارشادات اللي ربنا اداها لهم، قال لهم كده وهو داخل متمسك ببطرس ويوحنا، تبادر لهم جميع الشعب الى الرواق، كله جري عشان بطرس ومين؟ ويوحنا. المفروض انبسطوا، عملوا معجزه، الحياه بقت كويسه، ناس جايه عشان تقبل الايمان. كان ممكن يتخدعوا بالخدعه ديت، يجي لهم كبرياء. كان ممكن يتخدعوا بالخدعه ديت ان رسالتهم ناجحه، ان النجاحات متقدمه، لكن هم ابدا ماسكين في الارساليه ان اسمائهم قد كتبت في السماء. فقالوا ايه؟ فلما راى بطرس اجاب الشعب: ايها الرجال الاسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون الينا؟ ليه بتبصلنا؟ ليه بتبص ان احنا شاطرين؟ ليه مش شايفين فاكرين ان احنا يعني مبتكرين؟ ان احنا عشان من اجل فضل مننا ربنا ادانا العطايا اللي احنا عايشين بيها في الحياه. اداني النفس دوت، اداني حته كويسه اعيش فيها، اداني ماده كويسه، اداني سلطه. لماذا تشخصون الينا؟ واحد يقول لك انت راجل ناجح، قول له يا عم انت بتشخص ليا ليه؟ انت بتبص لي ليه؟ امال ايه طيب؟ كاننا بقوتنا او تقوانا صنعنا هذا. قال يعني عشان احنا يعني انت فاكرني ان احنا عملنا كده عشان التقوى بتاعتنا وقوتنا صنعنا هذا؟ يبقى انا ربيت ابني وربيت بنتي ولا بقيت مرتاح ماديا ولا بقيت مرتاح مركز كبير ولا علشان انا خادم كويس ولا علشان انا صوتي كويس ولا علشان انا اي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الانسان يقع. وعدو الخير يخليه ينسى الرسالة بتاعته قدام
مركز معين او قدام حاجه هو اتركن عليها وحس ان دي عامله له القيمه، عامله له القيمه. فقال لهم انتوا فاكرين ان قيمتنا ان احنا عندنا قوه وعندنا تقوى؟ ويقولها لهم كده، ويقولها لهم، يقولوا بيقولها للشعب كاننا بقوتنا وتقوانا صنعنا هذا، ان جعلنا هذا يمشي ان اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع هذا الذي اسلمتموه وانتم وانكرتموه، وهو حاكم باطلاق وانتم فانكرتم القدوس البار، طلبت له ان يطلق. وبعدين وبالايمان قال لهم ونحن شهود لذلك وبالايمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه. فحولوا المنظر، المشهد اللي هو البطرس ويوحنا، حولوه على شخص مين؟ المسيح نفسه. هي دي الرساله بتاعت كل واحد فينا، ينجح من اجل يحول عين الناس مش ليا ولكن من اجل المسيح نفسه. كتير قوي بيسرقوا مجد الله، يقولك بفضلنا او بتقوينا او بقوتنا عملنا كده، اصل امكانياتنا، اصل احنا حنا. لا، يقولك لا، لا انت يا رب احنا بنعمل كده عشان نعمتك اللي شغاله فينا. احنا ولا تقوى ولا ايه ولا قوه، دي نعمتك اللي جوه. الانسان ده فاني قد كده، لكن قوه الله زي ما تجيب نقطه وتحطها في البحر، هتبان النقطه دي، احنا النقطه ديت، والبحر هو لجه محبه المسيح واحضان المسيح ورعاية المسيح وتسليم والخلاص اللي أعده لنا المسيح. فلما ندخل فيه يبقى نشير إليه في كل الأمور، تقول أصل النقطة دي هي اللي ملت البحر، النقطة دي هي اللي سطرت علينا. نقطة إيه؟ قالوا لا، ده هو ده، إحنا شهود اللي إحنا لما دخلنا في محبته إحنا بقينا منه، بقينا في المسيح، في المسيح، وأسمائنا مكتوبة في السماوات معاه فوق، فيظهر مجد الله في كل حياتنا. في حد عرفه كده كل كلمة او كل حاجة او يسمع خبر حلو حصل له يقول كده المجد ليك يا رب على طول من غير ما يفكر، المجد ليك يا رب. حتى ما يقولش انا ذكرت، ما يجيبش الفضل لنفسه ابدا ابدا. بالعكس، الاباء لما ادركوا كده، الاباء الرهبان قالوا جيد للانسان ان يرجع بالملامة الى نفسه. لو في امور مش مظبوطة ما تقعدش الدين حد، ما تنشغلش، لا تسلم على احد في الطريق. فادركوا كده فقالوا جيد للانسان ان يرجع بالملامه الى نفسه، يراجع نفسه يشوف هو سرق مجد ربنا، هو حاس انه قوي، هو حاس ان الفضل منه ليس من الله كده، الانسان ده وقع خالص. افرحوا بالحريه ان اسماءكم مكتوبه في السماء. المنهج ده اللي عاش بيه ابائنا الرسل وان احنا بنعيش بيه، اللي هو دايما نشير وشهود ان الله يعمل معنا. فزي مع بطرس ويوحنا كده، ونحن شهود لذلك وبالإيمان اسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، ونشير إلى المسيح اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة. أما هو ده الإيمان، هو ده الصحة الربنا أو الحقيقة ربنا ادهلنا. عشان كده الإنسان ده قام من أجل مين؟ مجد فتاه يسوع، لأن ربنا هو اللي المجد، هو اللي عمل كده في حياتنا، هو اللي شغلني، هو اللي اداني، هو اللي سطر عليا، هو اللي بيغفر لي، هو بدونه لا نستطيع ان نفعل ايه، ده نقدر ان نفعل شيء. والمجد لله دائما ابديا امين.

يبدو عبد كل خالق السماء والأرض. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل احنا البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تأنس صلب عنا العذاب.

0: لكي نخدمه نتطهر بواسطة عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي لدم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية غير جسمية. هذه الذبيحة التي نقدمها لك
1: من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا.
2: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا، قفوا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدات، وإلى الشرق انظروا ننصت.

لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الحق الكائن قبل دور المال كل الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر.

0: الملائكة، رؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والقراصي والأرباب والقوات.
1: وإلى الشارق ظهوره.
0: أنت هو الذي يقف حول

0: وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدات.

قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

0: التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسك احفظها بسلام. جميع الاساق فارزق سنان فيها اسكن يا رب ابانا الطباب المقرم رئيس الاساق فبطريركنا الباب الانبا طبادروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انعم بهم على كنيستك المقدسه ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامس والقصوص الارزق

كمقدارك نعمتك فرح وقدر وحرص تقصر أسمار وعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي السنة بصلاحك من

0: طعام في حين حسير، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعام لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب رحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت

اقسم بشويس انتك ارف مبي ان يس او ابتير وتافران اكن جنب ان ان نيوتي اس او ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني ايفانجيلستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبنواني بين ان اسمي تفقوك ايفول

ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب نفس عبدك المرحوم وليم متياس وثابت يوسف عبد الشهيد وكامل يوسف منز جرجس أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونم علينا بسلام.

شكلك أيوة بهذا، كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وصعود أسرار الإلهية.

الحكمة أين مسكنها؟ أين مواطنها؟ أين أسار طريقها؟ من عبر البحر واشتراها بذهب نقي؟ من صعد فوق السحاب؟

تدخل إلى نفوس الأبرار هي خير من اللآلئ كل كرامة لا تساويها، لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك وبها يملك الرؤساء وبها يكرم العظماء، هي تحب الذين يحبونها، تحفظ الذين يحفظونها.

تتمشى في طريق العاد، تتحرك في سبيل الحق، لتهب الذين يعرفونها غنى وتملأ خزائنهم فرحا. أعطاها الله لأبينا يعقوب، ثم دارت على الأرض ومشت كإنسان. هو ذا الحكمة قد بنت لها بيتا، أسست أعمدتها السبعة.

0: فهي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد الحكمة منك وحدك، وأن تقبل هذه الذبيحة من أيادينا، أن تقبل منا أصوامنا وصلواتنا، كي بدلة البنين نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين: أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك ما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا الآن لك الملك والكرم. خم بخريستوس يسوس بن شويس
2: تسكيفا لاسي مونت كوريو اكلينوتي
1: نوبيون سوكي ايريا
2: بروس خومين
0: إيرني باسي يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا وما روحك ننصد بخاوف الله.

منه من اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا الهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدنا القديسه الطاهره مريم، جعلها واحدا مع الوهود والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب صليب مقدسة، بردت وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة.

0: وبالحقيقة آمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا أبي إخوة سامحوني.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليسر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، نقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيلات العدو وكل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني لأن ينسى من النهار، فأنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي للأبد. أمين.

0: بأن الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
0: مع روحك أيضا.

0: أليس نماس وسيوس وبتيرو بانتوكراتور بانجاتريس أليس نماس أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معانا لأنه ليس معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك ومشيئتك في السماء كذا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الخو والمجد والأمين.
0: شويسنا خلي فران بفيوتنا بشيرين ببنى في ماي سواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساسيوس ايمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس يصل الآب باسمي فعلكم كل شيء واذكركم كل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني كنت فرحان بمضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست كمن كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء. لكن كي يعلم العالم انني احب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم وننطلق من هنا، انا هو كرمحك وابي كرام. كل غصن في الاتي بثمر يقطعه، وكل ما تثمر كيلو بثمر اكثر. وانتم من قبل ان كامل قلت كلمتكم به، اثبتوا في ايضا فيكم المجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيان نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آتي العالم، ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال والكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل.

0: حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. تلاميذك يا المخلص وعلى طعم السلام هلم أيضا كن معنا نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس
2: قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك وقدوس الذي لا يموت الذي سبحانه ارحمنا. قدوس الله قدوسك وقدوس الذي لا يموت الذي قام الاموات وصعد السماوات من مجد الاب والابن والروح القدس. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس يا رب اغفر خطايانا واغفر اسامنا وزلاتنا نفتقد مرضى الشعب اشفهم من اجل ابائنا اخواتنا الذين نرقدوا يا رب يا من هو بالخطايا ارحمنا ولازم الخطايا رب عنا واقبط البطن اليك لانك العز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا ربك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. السلام لك نسألك يا القديسة متعالى من عذراء كل حين والتي نساء أم المسيح سعد صلواتنا لمن يحمي من خطايانا. السلام التي لم يكن حقيقي من سيد العذراء القديس سأل الرب عنا ليصنع رحمته من خطايانا. هذه العذراء مريم التي القديس شفيع الجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح التي كان من خطايانا. السلام لك يا العذراء ملك الحقانية سلام لفقر سينا والتي لنا عمان سألك اذكرينا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر خطايانا.
3: زوكسا سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
0: فلما أبصر الجموع صادر الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى الحزناء لأنهم يتعزون. طوبى البعاد لأنهم يرثون الأرض. طوبى الجيار عطاش إبل لأنهم يشبعون. طوبى الرحماء لأنهم يرحمون. طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى المطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم عائركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهل لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هيكل الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم هل الأرض في سفة سماح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء أن تراه خيرا قدوسه الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقودون سراجا ولا يقودون تحت مكال ويدعون عن منارة فيدير لكل من في البيت. هكذا فينيركم قدام الناس كرامكم صح مجد بكم السماوات والمجد اللي هي دائما.
3: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا.
4: يا من في اليوم السادس وفي الساعه السادسه استمرت على الصيام مجد الخطيه التي جرى عليها ابونا ادم في الفردوس مزق سك خطايانا يا المسيح الهنا ونجينا. انا صرخت يا الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي. التفت الي واسمعني عشيا وباكر وقت الظهر كلام يقوله فاسمع صوتي خلص نفسي بسلام.
2: سبتنيك يوك يا جيب نبماتي.
4: يا يسوع الهنا الذي سمرت على الصيف الساعة السادسة وقتلت الخطايا بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتلوا جعنا بألامك الشفية محية والمسامية التي سمرت بها إن كذا كنا من تشتع عمالية والشيطة العالمية اذكر حكم اسمائك رفتك
2: إنك إنك سوسيون استونيون آمين.
4: إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من كسر خطايانا فنحن بك نتوسل إلى زول دامينك يا وتلاه العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. يا الأم الطاهرة لا ترفضي خطاها من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنها رحوم وقادرة على خلاصنا لأنها تألم من أجلنا كي ينقذنا فلتتركنا رفعتك سيئا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا في خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينينك يا إنك إسوس يونستونيون آمين.
0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عندما بسطت يديك طهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
2: سبتنيك يوك يا جيوب نبماتي.
0: نزل شخص غير فاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن مشاهد سنت صعد الصليب تنجي الذين خطاهم من عودة عدو. نصرخ ليك نشكرك لأنك كل فرحا المخلص لما أتيت عين العالم يا رب المجد لك. كينينك يا إينك استوسيون استونيون آمين. أنت يا ممتلئ نعمة يا ولدة الله العذراء نعظمك لأن من قبل بابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لأن نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشوق غير مات المسيح لنا لأنه قوي. نعظمك يا من الحقيقة مجد هذا قديسا أنت من خلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك ملك سيد المسيح فخر رأسك للشهداء عشان خطايا بشر بالسوس القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإلهنا واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض
2: رغم الإيران ومرة من يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله مولود غير مساوي له في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تنسس تعلم كم رقام الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس من نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المبصم الاب نسجد لهم كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترم عمودية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين

0: قدوس قدوس رب السماء والأرض ارحمنا يا إله الأبد أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين حل واخر وصل سيدي لسع نابر لسع نابر خفية وظهر يا رب فلن القدوس الذي دعا لك رحمة وجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا القوة والمجد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة، وأيضا فلنسرا يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

أيها السيد الرب للا ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها.

وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس، القديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء، والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: غاية ناموس المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن ناموس كتب في البر الذي من الناموس أن الإنسان الذي يفعله يحيا به. وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء لينزل المسيح، أو من يهبط من الهاوية ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك، وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات، فإنك تخلص. لأن بالقلب يؤمن به للبر، وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه، لأنه كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع، والسمع بكلمة المسيح. لكني أقول: لعلهم لم يسمعوا، وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا. يا آبا يا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا آمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمين وثابتين في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح. وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب. وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد آمين.

0: الهيبروكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة مقدسة فلتكن معنا آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هكذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سألهما، يريد أن يأخذ منهما صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا، فقال له بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشا مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا، أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق وإله يعقوب إله آبائنا مجد فتاة يسوع هذا الذي استلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. وأما أنتم فأنكرتم القدوس والبار، وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. هذا الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهود لذلك بالإيمان وباسمه. هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الثامن عشر من شهر أبيب المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا، ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أباء إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 63 ميلادية استشهد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم، وهو ابن حلفة أو كلوبا وأخو الرب، وقد عرف بالصغير تمييزا له عن القديس يعقوب الكبير ابن زبدي، وعرف كذلك بالبار لقداسة سيرته وشدة نسكه، وهو أحد الاثنى عشر تلميذا ورسولا. ويؤكد ذلك نص صريح للقديس بولس الرسول في زيارته الأولى لأورشليم، فيقول: ثم بعد 3 سنين صعدت لأورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت 15 يوما، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. وواضح من هذه الآية أن يعقوب أخ الرب يعتبر رسول مثل بطرس الرسول والرسل الآخرين. رافق السيد المسيح أثناء خطبته وسمع تعليمه وحل عليه الروح القدس في يوم 50، وانتخبه الأباء الرسل أسقفا للكنيسة الأم أورشليم. فقد كان يتمتع بشخصية قوية جعلت له مكانة كبيرة بين اليهود وبين أولاد اليهود المتنصرين. وقد رأس هذا القديس أول مجمع كنسي سنة 50 ميلادية، وهو مجمع أورشليم الذي ناقش موضوع تهود الأمم الراغبين في الدخول إلى الإيمان المسيحي، وكان له قرار نهائي في المجمع. وكتب هذا القديس الرسالة المعروفة باسمه في العهد الجديد، ويذكره الرسول القديس بولس كأحد أعمدة الختان الثلاثة الذين أعطوه مع برنامج يبين الشركة ليكرز للأمم. وقد آمن على يديه كثيرون من اليهود في فترة أسقفيته التي قاربت 30 عاما، مما أثار غضب رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، وقرروا التخلص منه، فأخذوه فوق جناح الهيكل ليشهد أمام الشعب ضد السيد المسيح. فلما رفض طرحوه إلى أسفل، فأسلم الروح الطاهرة ودفن بالقرب من هيكل أورشليم، ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. بركة صلاتكم معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

فصل من جيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميل امين. من مزامير ابينا داود النبي والملك

الرحمن يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد آمين. ثم دعا تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوا ويشفوا كل مرض

أتقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا فيما تنطقكم ولا مزودا لكم في الطريق ولا ثوبين ولا أحذية.

تدخلونها فافحصوا من فيها مستحقون وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي

0: أنكر يا ليسون خنوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل.
2: كان كل شيء هذا لازم لأجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا. مادم جسدنا من روح القدس ومريم العذراء تنفس بعد الله البنت علمكم رقام الأموات.
1: كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأذن يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات أليس ليس ممكن انقضاء.
2: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المقدس من الآب نسجد له ونمجد مع الآب والابن الناطق للأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية.

وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبت غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على رسم الكفوف برادتين وإلى الشرق انظروا نور.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس

لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وأعطاها أيضا لتلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين

0: المستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق فرسوكسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب بين طباوي المكرم البابا لما تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون خطيئك بسلام. أذكر يا رب الخمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات بين الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن الا تفضل يا رب مياه نار فيها.

فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس الشمس أول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطر القديس ساويروس ومعلم ديوسقوروس القديس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس ساوديزيوس، القديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غرغوريوس العجائب، والقديس غرغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح حسقيال تلميذ والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيروس القدس، أبانا أنبا خمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنودر اسم متوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ، وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس وأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين أبونا أغسطينوس الماري ألكسندرا عبد اسكندر منى العجار هيما النخلة مجيدة شكر لويس أسعد جورج زكريا لطيف رمزي في أحضان بين قديسين إبراهيم.

أحيا إلى الأبد في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وسعادة

أيها السيد الرب الآن العظيم والأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: طاهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف ونصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد تينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اذكر يا بطريرك المكرم البابا الانبط وادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا مع روحك انصت بخوف.

0: إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا آمين.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وأتلاه قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عن الخشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لك.

0: أن أعزه بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل مسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسوار المقدسة الطاهرة السامية. رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا خد سامحوني وصلوا عني. أخطيت يا أبا.

تصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب، تلبسني حرا نقيا لتؤهلني للدخول إلى عرشك. فليكن بكاتبك اليوم دائما، لأني بأزداد في الفضيلة ثبات ونمو، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليسرع علينا علامة الخلاص ولباسا للنعمة، وحل للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام الملك الرهيب. أسلم زيتي بين عنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت يدك. استدعي إليك عقلي وحواسي وأرزقتي وبارك وتقوم وانطع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزغاب أن تسكت. سر معي وقدر روي، اروع الشكر بمحبتك في قلبي. تلافى البحر وكل ما ينقصني، انقص معي لأن النهار مدمر، ففجلي أن ينسو النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد.

إنجيل متى. الأصحاح الثاني عشر. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت.

فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء. فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة، فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة، فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروا، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي،

0: أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هاهنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.
1: الأصحاح 13. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك

فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم، إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الطريق، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثره. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثمرا، حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم.
يرسل ابن الإنسان ملائكته.

0: فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسمع فليسمع. أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأرضياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمان.
1: بنعمة ربنا نتكلم شوية النهاردة عن موضوع أشعر إن إحنا بنحتاجه جدا، عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. هقرأ معاكم جزء صغير من سفر دانيال النبي إصحاح 9، بركاته على جميعنا أمين. اللي معاه كتاب مقدس ممكن إن هو يطلعه. دانيال النبي إصحاح 9 من عدد 3. دانيال 9:3 يقول لنا كده: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات والصوم والمسح والمد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. اللذيذ أنه بعد ما دانيال صلى الصلاة ديت هنلاقي رد جميل جدا في دانيال 10:12. يقول كده: فقال لي: لا تخف يا دانيال،

لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإزلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. مجدا للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. طبعا يعني في موضوعات كتيرة عن الصلاة، أنا عارف أن أنتوا بتاخدوها في موضوع اللقاء بتاعكم، لكن النهاردة بنتكلم عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. أولا، أول حاجة أحب أقول أن الصلاة الفردية ما تلغيش الصلاة الجماعية، ولا الصلاة الجماعية تلغي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لها طعم جميل، والصلاة الجماعية لها أيضا طعم جميل. ما أقدرش أقول أن واحدة تلغي التانية، ولا حد ينحاز لوحدة دون التانية. عشان كده بنقول هما يعني مراحل مكملة لبعض، أو مراحل. أولا نحب نتكلم شوية عن الصلاة الفردية، نتكلم شوية عن الصلاة الجماعية. الصلاة الفردية في الحقيقة هي حالة من الصلة الشخصية بالله، تعبير عن لسان حالي أنا بالذات. فوانا بصلي مزمور ربما أكون محتاج لكلمة تشجيع، ده أنا محتاج لكلمة توبيخ، ده أنا محتاج لكلمة تعزية، ده أنا محتاج لكلمة تفرحني، محتاج لكلمة توبني، محتاج لكلمة تيقظني. فالصلاة الفردية جميل أن أنا أصلي بلسان حالي الشخصي، فبتبقى لها طعم لذيذ جدا. عشان كده كل واحد مننا ممكن يصلي المزمور يدوقه بطعم معين مختلف عن التاني. فممكن واحد فينا يركز على عبارة تشجيع، والتاني يركز على عبارة توبة، والتالت يركز على عبارة فيها قوة. كل واحد ربنا بيديها له. عشان كده الصلاة الفردية بتعبر عن لسان حالي الفردي أنا. فالانفراد بالله بيدي للإنسان إحساس بالخصوصية. جميل معلمنا بولس الرسول لما كان يقول لك الله الذي أعبده بروحي في الإنجيل أنا. جميل جدا إن أنا يبقى لي مذاق خاصة بحضور الله في حياتي أنا الخاصة. ده يدي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية تعبر عن اشتياق القلب الشخصي. أقدر أقول لكم أن الصلاة الفردية هي الميزان الحقيقي لعلاقة الشخص بالله. فممكن إنسان يصلي بين الناس أو صلاة جماعية، لكن في الحقيقة ديت ما تعتبرش ميزان حقيقي. الميزان الحقيقي للعلاقة السرية الخفية بينك وبين الله التي لا يراها أحد ولا يعرف بها أحد ولا يعرف أعماقها أحد. عشان كده الأباء القديسين يقولوا لنا، يقول لك إيه؟ إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. تاني، إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. ربما أكون دلوقتي أنا مدفوع إن أنا أصلي معاه كله من ألوان الواجب، هنفرح برضو هنتعزم، بس إلى حد ما فيها لوم. لكن بيني وبين ربنا فيش حاجة جبراني إلا اشتياقي. كون إن أنا أطول أو أقصر دي حاجة راجعة لحريتي أنا. فكون إن أنا بشعر بلذة في حضرة الله، فده المؤشر الحقيقي بتاع علاقة الحب بيني وبين ربنا. هو إيه؟ هو المخدع. عشان كده الصلاة الفردية ديت هي اللي بتدل على الإنسان ده له عشرة خفية مع إلهه ولا لا. في إنسان تكلمه يقول لك أنا بقف مش عارف أقول إيه. أقول لك للأسف مشاعرك بطيئة ناحية ربنا. تعرف تتكلم مع كل الناس، تعرفش تتكلم إلهك، تعرف تعبر عن حالتك في كل المواقف، لكن تيجي عن حالتك الروحية بتعرفش تعبر. أقول لك لا، تعلم، اعرف ازاي تعبر عن حالتك وعن ضيقك وعن فرحك وعن تعزيتك وعن تجربتك وعن خطيتك. اعرف ازاي تعبر بيها بلسان حالك انت.

معلمنا داود النبي كان يقول له أبص لديه ضيقي، أنا بتكلم بحط قدامك كل همومي، أقول له أنا فرح نفس عبدك. عشان كده الأمين والدقيق في علاقته مع الله خصوصا الخفية هي دية اللي نقدر نقول عليها المؤشر لعلاقة شخصية بين الإنسان والله. عشان كده جميل جدا ان الانسان يعرف ان الصلاة الفردية دي هي باب الغلبة على حيل العدو، هي مفتاح الانتصار على الاهواء والشهوات الثقيلة، هي دي الصراخ الشخصي. القديس ماري اسحاق يقول لنا قول جميل جدا، يقول لك الذي يظن ان له باب اخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. الذي يظن أن له باب آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يبقى له علاقة مع ربنا بأي طريقة تانية غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يتوب عن طريق أي أعمال أخرى غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. إيه اللي ممكن يتوب الإنسان؟ صرخة، سجود، دموع، مراجعة، انسكاب أمام الله. عشان كده أحبائي الصلاة في المخدع ديت لها طعم تاني ومذاق تاني. شفت دانيال النبي لما بكلمك إنه بيقولك إيه؟ بيقولك أنا فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات، صليت إلى الرب إلهي. أنا بكلم إلهي، أنا الله إلهي، أنا بكلمه حاسس إنه سمعني، حاسس إنه موجود، حاسس إنه ناظر إلى طلبتي وإلى تضرعاتي. ده واحد من الأباء القديسين يقول لك كده، حينما تتكلم مع الله ثق أن أذنه قريبة جدا إلى شفتيك. يعني وأنا بتكلم كده أكني بوشوشه، أذنه إيه؟ قريبة جدا إلى شفتيك، يعني هو بيميل علي كده عشان يسمع خفقات قلبي، يسمع كلامي اللي محدش عارفه خالص، يسمع ده، يسمع الأنين، ده يسمع التنهد، ده يسمع بطريقة غير كل الناس. الناس كلها تسمع بالكلام ولازم يبقى الكلام مفسر. مع ربنا لو بتكلم في سرك هو سامع، هو عارف قلوب الجميع، عارف انت واقف ازاي وبأنه حالة. عشان كده الصلاة الفردية أحبائي لها قيمة عالية جداً. اوعى احبائي تكتفوا بحكايه ان انا صليت في الكنيسه ولا حضرت قداس يبقى خلاص. اقول لك لا، ما ينفعش. حصل معايا انا شخصيا موقف في حياتي ما اقدرش انساه، لكن اتعلمت منه وبعلم كل لما تيجي فرصه ان انا ربنا يفكرني بالحكايه دي احب اقولها لكل الناس. ان انا كنت في مره من المرات كنت في الجيش مع 5 غير مسيحيين. احنا يعني كنا في مكان اقامة كده، كنا في مستشفى المعادي في القاهرة، كنا يعني في خدمات طبية يعني. المهم ان انا كنت باخد الاشبية بتاعتي واصلي، فقالوا لي حاجة غريبة هم 5، قالوا لي اول مرة نعرف ان المسيحيين بيصلوا في البيت. احنا اللي نعرفه ان المسيحيين دول بيصلوا فين؟ في الكنيسة. قلت له مين قال لكم كده؟ طلعت لهم كتاب الاشبية، قلت له شايف الكتاب ده؟ ده الكتاب ده كله، كل الكتاب ده المسيحيين يصلوا كله كل يوم، كل يوم يقروا الكتاب ده كله، يصلوا الكتاب ده كله. فرته لهم كده، مش سوري يعني كلمتين زي ما بيقولوا يعني مش عارف ايه، يعني يدوب هي كلها 3 دقايق ولا بتاع. لا، قلت له لا، ده وقفة وقفة وقفة، يعني وقفة محترمة كل الكلام ده. قلت له بس بقى سامحوني، يعني ايه اللي خلاهم ياخدوا الانطباع ده؟ احنا قليل لما نقف في بيوتنا نصلي، في حين ان المنظر التاني عند اخواتنا التانيين ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. الراجل والست والبنت والشاب والولد والطفل شيء طبيعي انه ممكن يصلي في البيت، شيء طبيعي. بالنسبة لنا احنا للأسف ده ممكن يبقى شيء مش طبيعي. ده مما يؤسف ايضا ان

أقدر أقول لكم واتسابونا سيرجيوس برضو أكيد برضو معايا، نسمع كتير جدا من ولادنا يقول لك أنا بتكسف أصلي في البيت لوحدي، بتكسف أقف أصلي. ليه؟ تخيلوا أن صارت الصلاة الفردية مش من نسيج حياتنا اليومية، مش حاجة طبيعية بتتشاف بابا وماما وأخويا وأختي فأنا كمان بصلي، لكن ده الولد ولا البنت لو حابب يصلي هيتكسف، لأن ده يعتبر تصرف غير طبيعي في البيت، وممكن يبقى مسار إيه؟ تريقة ولا مسار سفر.

فتلاقيه مش حابب حكاية ان يصلي فين في البيت، وكأن دي ايه خطية لو هو صلى. ازاي بقى احبائي؟ الصلاة الفردية دي مهمة جدا. عشان كده اقدر اقول لكم الصلاة الفردية دي ادولها اهتمام، وقف قدام ربنا، خلي بيتك يبقى بيت صلاة بالطهارة بالبركة، خلي بيتك يتسمع فيه أصوات تسبيح، خلي بيتك يبقى منظر الصلاة ده شيء تلقائي شيء طبيعي. أنا بكلم أباء وأمهات كنيسة، في ضمير الكنيسة لما تيجي كده تفتح بيت في سر الزيجة، الكنيسة لا تفتح بيت في سر الزيجة ولكنها تفتح كنيسة. كنيسة بتعمل كده بدليل النتيجة على رب الأسرة، تلاقي أبونا يلبسه بورنوس. البورنوس ده انت ما تشوفوش إلا عالكاهن، عمركم ما تشوفوا بورنوس إلا عالكهنوت. نيجي للعريس نلبسه بورنوس، نقول له أصل انت هتبقى كاهن في بيتك، انت تكون قائد لبيتك عشان بيتك يبقى بيت صلاة. انت لبست حلة كهنوتية دلوقتي، مش لانك خدت سر الكهنوت، ولكن انت بقيت رب أسرة. في العهد القديم قبل كهنوت هارون كان مين ياخد ولاده يعمل ذبيحة؟ رب الأسرة. أبونا إبراهيم ياخد ولاده يقدم ذبيحة، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أيوب البر، نوح، كل دول رؤساء الأباء دول تلاقيهم إن هم خدوا زوجاتهم خدوا أولادهم وقفوا بيهم يقدموا ذبيحة، وقفوا بيهم يصلوا. هو القائد والمسؤول، أنت مسؤول في بيتك عن العبادة، أنت مسؤول إن بيتك يبقى بيت صلاة. من هنا أقدر أقول لك أنه لازم يكون في كل بيت ركن صلاة، لازم يكون في كل بيت مذبح عائلي. جميل جدا أن احنا دلوقتي أعتقد أن كلكم عندكم أبناء على سن زواج أو تزوجوا، علموهم إزاي وهم بيهتموا أن هم يعملوا أوضة للسفرة ويجيبوا مش عارف قطعة نيش ومش عارف يحط فيها ايه. قل له اعمل ركن للصلاة، حط فيها ايقونة لربنا يسوع المسيح، حط فيها ايقونة للست العذراء، حط فيها شوية صور صغيرة للقديسين، اعمل انديل، حط كده، اجعل في البيت بتاعك مكان اسمه ركن صلاة، عشان يبقى طول ما احنا معدين رايحين جايين نبقى عارفين ان الركن ده لو هجرنا المكان ده ضميرنا يوبخنا. لو عمالين نعدي رايحين جايين والمكان ده موقفناش فيه، هو نفس المكان كأنه بيقول لنا انتوا فين. زي ما يقول لك كده في سفر أرمية، ان طرق صهيون نائحة لعدم الآتين اليها الى العيد. لما حصل سبي فبقت أورشليم ما فيش حد بيروح لها في العيد، ده يوم ايام العيد ده أورشليم دي كانت تضج بالسكان لان كل ابناء اسرائيل يروحوا لأورشليم. لما حصل سبي حصل ايه؟ ما بقاش في أورشليم ولا بقى في ليه؟ أقول لك كده، لأنه هناك علقنا قيصرتنا خلاص، ما عناش ما عدنا بقينا بننظر لأورشليم دي من وإحنا في بابل خلاص. عشان كده جميل جدا أن يكون في بيتنا ركن للصلاة. طب أقول لكم كده على شوية حاجات ممكن نعملها في الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لازم تكون فيها حاجات اللي ممكن أقدر أقول لك ما تقدرش تعملها في الصلاة الجماعية. يعني مثلا واحد حابب كده مثلا جت فاتت عليه عبارة في المزمور ما حبش يفوت، أقول لك في الصلاة الجماعية مش هيتاح لك الكلام ده. إحنا بنصلي في الصلاة الجماعية نقول من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب اسمع صوتي لكن أزغدهك مزغيتين، بقى عمالين نقول كلنا لكن لنفرض انت مثلا ايه كلمة لتكن اذناك مزغيتين الى صوت تضرعي، لنفرض الكلمة دي استوقفتك، اعمل ايه بقى؟ ردد. الاباء القديسين يقول لك ممكن تبقى فيه كلمة عاملة بالنسبة لك كده زي ايه؟ زي شوكولاتة تتمص او بنبناية تتمص، ما تتقرمش دي تتمص. تتمص يعني ايه؟ يعني خليها في بقك اكبر وقت تتمتع بحلاوتها. فانت ممكن تبقى في آية تستوقفك، افضل ايه مص فيها، يعني خليها اكبر وقت في بقك تستمتع بحلاوتها، وتلاقي الكلمة دخلت جوه اعماقك بهدوء. رددها مرة اتنين تلاتة.

أربعة خمس لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعي. واسكت شوي. لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعي. وممكن باختلاف النبرة وممكن برفع اليد وممكن بالانحناء هتلاقي ان الصلاة الفردية علمتك حاجات ودوقتك حاجات يستحيل تدوقها في الصلاة الجماعية. عشان كده الصلاة الفردية زي ما بقول لكم تعبر عن الحالة الشخصية، فالانسان بيدوق حاجة هو بس اللي حاسس بيه. انا دلوقتي حزين، لنفرض حزين، عندي تجربة مرة، عندي مشكلة في حياتي، أبص ألاقي نفسي مثلا يقول لك إيه، لماذا أنت منحني يا نفسي ولماذا تأنين فيا، ترجى الله. أبص ألاقي نفسي إيه، نفسي كده اتشددت، نفسي اتشددت، وأقول كده أن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. ألاقي كده في آيات ربنا بيخطبني بيها أنا بلساني أنا، بحالي أنا، بوضعي أنا. عشان كده من الحاجات الجميلة أن أنت خلي عبارات تستوقفك ما تمرش عليها بسرعة. عشان كده القديسين يقول لك كده، إن وجدت في عبارة عزاء فيقول لك اعلم أن لك فيها كنزا مخفى. لو لقيت في كلمة عزاء اعلم أن لك فيها إيه؟ كنزا مخفى. طب واحد لقى كنز مخفى يروح معدي برضو ولا بس اقعد بقى خلينا ندور بقى على ايه حكايه الكنز دي؟ فده ليستوقفك. فلو لقيت عباره استوقفتك في الصلاه اعلم ان لك فيها كنزا مخفى. اعمل ايه بقى؟ استمر في ترديدها، استمر في رفعها لله، رفع الطلبه جدا جدا. فديت حاجه لا تتاح لنا في الصلوات الجماعية. طيب حاجة تانية، مشاعر الانسحاق. يعني مثلا لنفرض ان انت وانت بتقول آية كده عايز تروح ايه منحني براسك، لنفرض مثلا آية فيها طلب توبة، فيها طلب رحمة، حبيت تروح قارع على صدرك. الحاجات دي لا ننصح بيها في وسط الجماعة. في وسط الجماعة ردده بس، اذا كان جوايا مشاعر عايز اقرع صدري، اقرع صدري بضميري بنبرة صوتي من جوايا كده، بانين من جوايا. لكن يعني لا يليق ان احنا نبقى كثير الحركات اثناء الصلوات الجماعية. انا المفروض ان انا التزم بايه؟ بنفس روح المجموعة. لكن في البيت اعمل اللي انت عايزه. عشان كده الشخص اللي يبقى كثير الحركات في الصلوات الجماعية ولا يصلي في الصلوات الفردية ولا يتفاعل مع كلمات الصلاة الفردية، اعلم ان هذا لون من الوان الايه؟ الخداع الذاتي. فعشان كده مشاعر الانسحاق، مشاعر التذلل دي تجيبها فين؟ تجيبها في الصلاة الفردية. عشان كده اقدر اقول لك كده، جميل جدا الانسان اللي يصلي بتذلل، اللي يصلي بخشوع، والموضوع ده يعني جميل جدا اثناء الصلاة الفردية. واحد من الاباء القديسين يقول لك كده، ان نعمة الله تقف على الدوام عن بعد، واقفة كده من بعيد، وترقب الانسان اثناء الصلاة، فإذا تحرك في فكر اتضاع أو انسحاق فإنها في الحال تدنو منه، بل ومعها ربوات معونة. ده إيه؟ في نعمة بترقب، شافت في انسحاق في الشخص ده تدنو منه النعمة، مش بس لوحدها، معه إيه؟ ربوات معونة. وكلنا فاكرين في سفر أشعياء وفي المزامير يقول لك إلى هذا أنظر. إلى مين؟ يقول لك إلى المسكين المرتعد من كلامي. فالصلاة بمسكنة، الصلاة بتذلل، دي تقدر ان انت تعملها اكتر فين؟ في الصلاة الفردية، انت لوحدك اعمل اللي انت عايزه. عشان كده ربنا في المزامير يقول لك كده معلمنا داود، لان الرب لا يصر بسقي الرجل بل يصر بخائفي والرجين رحمته. ادي ده اللي ربنا عشان كده التذلل والانسحاق في الصلاة

ده أجمل مجال له فين؟ في الصلاة الفردية. أيضا السجود، شخص جات كلمة عايز يسجد، خلص مزمور عايز يسجد، في بداية الصلاة حب يسجد للثالوث القدوس، يسجد للآب، يسجد للابن، يسجد للروح القدس، حب مثلا أثناء كرياليسون يعمل سجدة، حب بعد الإنجيل وهو بيقول والمجد لله دائما حب يسجد. لنفرض أقول لك ده أجمل مجال لكم فين؟ في الصلاة الفردية. لكن صعب جدا ان نكون مثلا بنصلي مع بعض صلاة الغروب ونبص نلاقي واحد الانجيل خلاص راح سجد لنا بعد كده بعد قطعة، تقول له ايه؟ يقول لك مش بنقول زوك سباتري يعني المجد للأف انا هسجد، هيبقى برضو يعني شوية ملفت. لكن في البيت في المخدع اعمل كل اللي انت عايزه. السجود حاجة كمان ممكن إنسان بينفعل مع الصلاة لدرجة إنه مثلا ممكن صوته يعلى شوي، ممكن إن نبرته تختلف، ممكن من كثرة انفعاله الله يعطي دموع. كل ده أقول لك بمنتهى الحرية اعمله فين؟ اعمله في الصلاة الفردية، اعمله في الصلاة الفردية. لكن أقدر أقول لك إن كل الكلام ده لو تعمله في الصلاة الجماعية وما تعملوش في الصلاة الفردية أقول لك لا، ده لا يليق. جميل جدا إن الإنسان ربنا يديله دموع في الصلاة خصوصا بينه وبين الله. القديسين يقولوا لنا كده إن الدموع تطفئ نيران الشهوات. قديس ماري إسحاق يقول لك إن العين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد بالتوبة، وخلال الدموع يرون باستمرار ملكوت الله. الدموع دي ده انفعال قلبي. جميل جدا إن الإنسان ياخدها في أثناء الصلاة. عشان كده أحبائي الإنسان اللي يجي في وقت الصلاة الفردية وتلاقي الكسل حل عليه والنوم والسرحان، اقول لك لا، محتاجين جهاد في الصلاة الفردية، محتاجين جهاد، لانه في الحياة الصلاة الفردية مهاجمة جدا من العدو ومستهدفة جدا من العدو. ان اردت ان تصلي اعلم ان الف عدو ينتظرك، واعلم ان الف فكرة سوف تأتي عليك اثناء الصلاة. اعرف كده، واعرف ان في موانع كثيرة تنتظرك من انت تصلي، خصوصا ايه؟ خصوصا لوحدك. عشان كده الصلاة الفردية لان بركتها كثيرة فحروبها كثيرة. عشان كده اقدر اقول كده ان الانسان محتاج انه يبقى عنده عزيمة للصلاة. واحد من الاباء يقول لك انا عايزك تقول انا هصلي مهما حصلي، انا ايه؟ هصلي مهما حصلي، لو اتأخرت وتعبت برضه هصلي، لو متضايق وعندي مشاكل في البيت برضه هصلي. اكتر من كده سامحوني في الكلمة، لو لسه مزعقين مع بعض وصوتنا طلع برضه هصلي. واحد يقول لك ماليش وش بقى، ما احنا لسه مزعقين بقى وحالتنا تكسف. يقول لك ما انا بصلي لاني وحش، هو انا بصلي عشان انا قديس؟ هو الله يسمع للابرار؟ الله يسمع للابرار ويسمع للخطاة. ده واحد من القديسين كان يقول له إن كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، وإن كنت تقف مع الأطهار هذا ليس بجديد. هو ده حاجة جديدة عليك؟ لا، إن كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، وإن كنت تقف مع الأطهار هذا ليس بجديد، ولكن اظهر مجدك فيا أنا المحتاج إلى عمل نعمتك، أنا المحتاج إلى عمل نعمتك. عشان كده جميل جدا ان الانسان مهما كانت ضعفاته فلتكن ضعفاته سببا لصلواته، فلتكن من خطايانا مادة لتضرعنا امام الله. مش شيء يبعدنا، لا، ده شيء يعمل ايه؟ ده شيء يقربنا. واكتر مجال اعبر فيه عن ضعفاتي الشخصية انا اللي لا يعلمها الا الله وانا هي فين؟ في الصلاة الفردية.

في مشكلة بيني وبين حد، مخاصم حد، قلبي مقفول من حد، مغلوب من خطية، مغلوب من عادة رديئة، مقصر في جهاد كل الكلام ده أنا اللي أعرفه أحطه قدام ربنا. بس أحطه قدام ربنا فين؟ في صلاتي الخاصة. عشان كده أقدر أقول كده إن الصلاة الخاصة ديت مهمة جدا. من ضمن الحاجات اللي أقدر أقول إن نحتاجها في صلواتنا الخاصة اللجاجة، المصابرة، ترديد العبارات، أقعد أطلب الطلبة إن كنت لسه طالب، أقعد أطلب وأطلب وأطلب لجاجة ومصابرة، لأنها تعبر عن الإيمان. فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح عن الأرملة اللي قعدت تلح عليه بتاعة القاضي الظالم؟ وفاكرين المثل بتاع صديق نص الليل قال لك لو ما ادالوش من أجل إن هو عايز يديله، يديله من أجل لجاجته، يقول لك خليه ياخد الحاجة دي ويمشي. ده بيشبه لنا تشبيهات عشان نفهم احنا كبشر. فبيقول لك ده يعني انا بوصلك لدرجة ان انا لو مش هديتك عشان خاطر انا عايز اديك، هديك عشان انت ايه بتتحايل علي. عشان كده يقول لك ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر ان تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك. شوف الكلمة، ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر أن تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك، لأن المصابرة لها أجر أعظم من الصلاة. تاني، المصابرة لها أجر إيه؟ أعظم من الصلاة. ليه؟ لأن أنا لما أقول لك اديني وما تدينيش، وأقعد أقول لك اديني وما تدينيش، اديني وما تدينيش، أنت أثبت لي إيمان عالي جدا أعظم من مجرد أن أنت قلت لي اديني. ما هي ما واحد قال اديني وما خدش ومشي، لكن اللي قاعد يقول الدين الدين الدين ده اعلن استحقاق اكتر من اللي قال الديني وما خدش الرحمش. فالمصابرة لها اجر اعظم منين؟ اعظم من الصلاة. يقول لك كده، وكل تدبير ان كان صلاة او صوم او سهر بدون المصابرة لا يأتي بثمر، ويكون في النهاية تعبك فيه كمثل انك ابتدأت فقط ولا تكمل. حاجة كمان أخيرة في الصلاة الفردية عشان نقول كلمة صغيرة برضو على الصلاة الجماعية. أقول لكم بعض تدريب للصلاة الفردية. أولا، لما نقف نصلي صلاة فردية في الأول خالص نقف ساكتين ولو نص دقيقة، ساكت خالص، إن شاء الله حاجة، ساكت بس، أقف ساكت مغمض عيني. أنا بعمل إيه هنا؟ بعمل صفحة جديدة في ذهني، بقلب الصفحة. بعمل ايه هنا؟ بعمل فاصل بين كل الاحداث اللي فاتت والاثقال والكلام والنقاش والشد والجزم، اقف ساكت، وقف معتدل. انا عارف ان ممكن يكون في مننا ناس عندها شوية اتعاب، لكن على قد ما اقدر اقف معتدل. طبعا ربنا ينظر لو الانسان ده مش قادر يقف او عنده اي علة، لكن على قد ما اقدر اقف معتدل. الوقفة نفسها والفاصل ده جميل لتهيئة النفس للصلاة، لاستقبال كلمات الله. ده كده اول خطوة. وقفت ساكت شوية، وقفت معتدل. يقول لك كده، واحد من الاباء القديسين كان لما يقف يصلي، اول لما يقف يلاقي جسده ايه تعبان، فيقول له بص لاقي ابتدى ايه الجسد ايه يطلب منه ايه ان يقف رجل ورجل. بعد كده يقول له ايه طب تسند على حاجه. بعد ما تسند على حاجه يقول له ايه طب اقعد او اسجد. بعد كده ايه نام. ما هي بالتدريج كده. فكان يقول لك كان اول لما يقف كده وجسده يعمل كده كان يخاطب جسده، يخاطب جسده، يقف كده، عارفين كده اللي يبص لجسمه يقول له ايه، يقول لجسده انك تعبت اليوم كله وعملت امورا كثيرة والان لا تقدر ان تصلي. انت طول اليوم عمال ترمح وجاي دلوقتي تقول لي مش هقدر. فكان يقول لجسده كده
قف الآن واعتدل وتعقل. يقول لجسدك قف الآن واعتدل، أقف كويس واعتدل وتعقل، واعلم أمام من أنت واقف الآن، أنت واقف الآن أمام من له سلطان أن يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. شفت خير أنت بقى لما واحد يخطب جسد يقول كده يحصل إيه؟ عارف أنت اللي يقول لك أنت عارف واقف قصاد مين؟ هو في قصاد البيع عدل. واحد ما كانش عارف طلع ده البيع المأمور، طلع ده مش عارف إيه كده، لا ما كانش عارف. فالجسد ده جاهل محتاج وعي. فقول له ايه؟ اعلم امام من انت واقف الان، انت واقف الان امام من له سلطان ان يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. فكان يقف يخلي ايه يحصل له حاله من حالات الايه ملكيه مخافه الله عليه، فيقف كويس كويس. ادي حاجه. طب بعد ما وقفت كويس اعمل ايه بقى؟ جميل جدا ان انا اشرك الجسد في الصلاة. يعني مثلا رفع اليد، ده كده واحد وقف على مثال الصليب، دي كده وضع يساعد الانسان على التركيز. ما احنا كثير السرحان، ما انا بحاول اعمل ايه حاجة تقلل لي شكوتي من الصلاة، فارفع ايدي. رفع اليد ده على مثال الصليب، رفع اليد ده فيه لون من الوان التركيز، فيه لون من الوان الانتباه، لون من الوان التضرع. ايه كمان اقول؟ برضو لما يحصل اي عبارة فيها معنى روحي معين ممكن ان انا اشرك جسدي ان يعبر عن المعنى. فلنفرض ان في حاجة مثلا فيها سجود، فرح اخلي جسدي ايه ينحني. لنفرض حاجة مثلا باسمك ارفع يدي، فاروح مثلا عامل ايه ايدي ايه ازود رفعها شوية، افتح شفتي لاخبر فمي بتسبيحك، اروح مثلا اعمل ايه اروح راشم صليب على شفتي. حاجة فيها طلب توبة، اروح مثلا ايه قارع على صدري. حاجة فيها كريا ليسون، اروح رافع ايدي اكتر او ان انا اسجد اكتر. اشرك جسدي بحواسي في توظيف الكلمة والمعنى بحسب ان الجسد يقولها، مع ان النفس بتقولها بالمشاعر، مع ان الشفتين بتنطقها. انا كل ده بعمل ايه؟ بقلل من كمية السرحان اللي ممكن تحصل لي. لان كلنا عارفين انه اول لما اقف اصلي بالذات كل الهموم وكل الافكار الغريبة والامور المؤجلة ربما من سنوات، وخصوصا الامور المقلقة يحضرها العدو اثناء ايه اثناء الصلاة. ما يجيب لناش الكلام ده وانا بتكلم مع صاحبي ومع زميلتي، ما يجيب ليش الكلام ده واتفرج على تلفزيون، ما يجيب ليش الكلام ده وانا باكل. طب اشمعنى جاب لي الكلام ده اثناء الصلاة؟ يقول لك اصل كل الاعمال دي اعمال تافهة، انا ما حاربهاش، ما ضيعش وقتي فيها. انا حارب وقتي فين؟ انا حاربك وانت بتستورد اسلحة، مش حاربك وانت بتجري وبتلعب وبتعوم في البحر. لا، انا حاربك وانت بتجيب اسلحة. الوقت بتاع الصلاة ده انت بتجيب اسلحة تحارب بيه العدو، فهو موجه عليك المدافع بتاعته. لازم نبقى عارفين كده. عشان كده جميل جدا ان انا اقف وانا يعني بهذه المشاعر. جميل جدا ان اي فكرة يسقها علي العدو اثناء الصلاة لا اتفاعل معه، اطرد. جميل جدا ان انا استخدم علامة الصليب، ارشم صليب حتى على ذهني. ممكن كده زي ما تشوفوا ايديا كده اعمل كده صليب على ذهني، اطرد فكرة. جميل جدا ان انا اركز على نقط الضعف بتاعتي في الصلاة واعمل لها طلبة خاصة. جميل ان انا اطلب كتير مغفرة خطاياي. جميل ان انا اطلب كتير الملكوت. جميل ان انا اطلب كتير ان الله يعلن ارادته في حياتي. جميل ان انا اطلب عن كل الاخرين، كل الاخرين، كل اللي اعرفهم اطلب عنهم. جميل ان انا اطلب عن الكنيسة كلها. جميل ان الانسان وهو واقف بيصلي ده يشعر انه هو واقف قدام هيكل الله، قدام خليقة الله، قدام كل نفس بيطلب عنها. جميل. الصلاة الفردية هي مفتاح دخول السماء، هي قوة التوبة، هي شفاء النفس،
عشان كده اقدر اقول لكم ان الشخص اللي له صلاة فردية يقدر يستفيد من الصلاة الجماعية، العكس غير صحيح. الذي ليس له صلاة فردية ربما تكون الصلاة الجماعية عبئا ثقيلا جدا عليه. ناخد فكرة عن الصلاة الجماعية. تقول يا منى بعد ما قلت لنا كل الكلام المهم ده والحلو ده عن الصلاة الفردية خلاص ما فيش داعي بقى للصلاة الجماعية. لك لا، الصلاة الجماعية دي بتخلينا بقى يعني ايه نعمق الطلبة بأفواهنا جميعا، وتشترك الطلبة بقلوبنا كلنا، فيحصل لها يعني مزيد من القوة. صراخنا لما يجتمع معا عن طلب التوبة وطلب مغفرة الخطايا وعن ان ربنا ينعم لينا بغفران خطايانا كلنا مع بعض، دي لها معنى كبير جدا عند ربنا. عشان كده ربنا كان يحب جدا يسمع تسبيح بأفواه شعبه. تلاقي مثلا في العهد القديم في مزامير تتقال وهم رايحين الهيكل اسمها مزامير المصاعد، يقعدوا يغنوا لربنا كلهم بلسان واحد بمزمور واحد عشان ربنا عايز يسمع الطلبة دي من المجموعة كلها. جميل جميل ان ربنا يسمع طلبة واحدة من أفواه شعبه. العبادة الجماعية تدل عن نمو روح الشركة وروح الحب وعن اتفاق الاشتياق، وكأن كلنا ألسنتنا انضمت لبعضها فبنكلم ربنا بلسان واحد وبكلمة واحدة. وده جمال الكنيسة القبطية. جمال الكنيسة القبطية ان تخلينا كلنا نصلي بصلوات كلنا بنصليها في نفس الوقت، وكأننا كل واحد وهو في بيته بيصلي نفس الكلام اللي بيصليه أخوه في البيت اللي جنب منه، وكأننا حتى في صلواتنا الفردية بنؤدي لون من ألوان الصلاة الجماعية. فتلاقينا كل واحد في بيته عايش تقريبا نفس المشاعر، لأن كلنا هنشترك في ملكوت واحد، وكلنا هنرنم ترنيمة واحدة، وكلنا هنتمتع بحمل واحد، وكلنا هنتمتع برؤية عريس واحد. فكلنا متحد الرأي، متفق الأصوات، متحد شهوة القلب. أدي جمال الصلاة الجماعية. فالصلاة الجماعية تدي إحساس لكل إنسان إن هو مش لوحده، تدي إحساس بقوة، لأن لما كل واحد يحس أن صوته الضم لصوت أخوه في طلب طلبة، فشعر بأن الطلبة دي دخلت إلى حضرة الملك. ده جمال الصلاة الجماعية. تخيل أنت كده مثلا، لنفرض مثلا لما واحد يقول نشيد وطني مثلا، لنفرض يقول بلادي بلادي بلادي لك حبي مثلا، لنفرض، غير لما تسمعه من 100، غير لما تسمعه من 1000، غير لما تسمعه من 100,000. لما تسمعه من 100,000 كده تحس جسمك ايه يقشعر كده، اشمعنى يعني؟ طب ما نفس الكلام. اقول لك لا، نفس الكلام فين؟ ده انا لما سمعته من المجموعه حسيت انها بتهز. صلواتنا الجماعيه عايزه تدخل لاعماق حضره الله، مش عايز اقول تهز يعني العرش الالهي، لكن عايز اقول ان صلواتنا الجماعيه ديت بتنال قبول من محفل الملائكه ومن العرش الإلهي ومن ربوات القديسين. الصلاة الجماعية. تخيل انت كده لما الكنيسة كلها أثناء أبونا لما بيختار الحمل، بيرفع الحمل، بيختار حمل هيرفع خطايانا، والكنيسة كلها تقول كرياليسون كرياليسون بلسان واحد. عشان كده أحبائي خلي بالكم ان الكنيسة بتاعتنا ما تعرفش الفردية في عبادتها الجماعية. يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا واحد معلم ولا عريف ولا شماس يقرب لنفسه الميكروفون على الاخر ويعلي صوته على الاخر وكلكم تقفوا ساكتين بتسمعوه. لا، الكنيسة مش كده. الكنيسة اهم حاجة فيها تسمع الكل، واهم حاجة فيها كلنا.

نكون متفق الأصوات. يقول لك سبحوا باتفاق الأصوات، صوتك مع صوتي مع صوت فلان مع صوت فلان، كلنا بقت لينا طلبة واحدة، وحدت قلبنا. عشان كده يقول لك وكانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة، كلهم مع بعض لهم لسان واحد، وكأن اشتياقاتنا ايه؟ واحدة، كلنا عايزين السماء عايزين غفران خطايانا، وكأن هدفنا كله ايه؟ واحد، وكأن طلبتنا كلها ايه؟ واحدة، قلبنا كله ايه؟ واحد. حتى الكنيسة تحرص ان احنا نقف لما نصلي نصلي في اتجاه واحد. ليه؟ كلنا واقفين للشرق، ناظرين للفردوس المفقود، متوقعين قدومه من الشرق، نجم المشرق اللي جاء كلنا كلنا بننظر اليه، كلنا بننظر لجنة عدن اللي فقدناها لأنها كانت ناحية الشرق، والمسيح لما صلى بالصلاة من ناحية الشرق، والمجيء الثاني هيحصل من ناحية الشرق. فالكنيسة وجدت ان اتجاه والشمس تشرق من الشرق لأن ده النور، فكلنا واقفين ناحية النور، قلبنا مشدود مرفوع للنور وللملكوت وليسوع المصلوب، كلنا واقفين في اتجاه واحد. دي الصلاة الجماعية. عشان كده أحباء إخواتنا البروستانت مثلا يعني ما يؤمنش بالكلام ده. ليه؟ يقول لك انا اقف اصلي في الوقت اللي انا عايزه في الاتجاه اللي انا عايزه بالكلام اللي انا عايزه. نقول له طب ما نقول طلبة كلنا مع بعض. يقول لك لا كل واحد يصلي. طب ما لما كل واحد يصلي ده لون من الوان التشتت. يقول لك لا انا انا انا عندي موضوع معين. طب خلاص يا سيدي صلي في بيتك، لكن واحنا واقفين مع بعض لا يليق ان كل واحد فينا يقعد كده يتكلم. ما تفرضش مشاعرك عليا انا، لكن احنا نصلي بمشاعر المزامير في اجمل من مشاعر داود النبي. لو حد عنده اعتراض على داود النبي معلش بقى ده يبقى كلام تاني. فمن هنا تلاقي ان احنا صلواتنا صلوات جماعية، لان احنا ايقنا ان ما فيش اجمل من كلمات داود النبي المقادة بالروح عشان تعبر عن كل ما بداخلنا. وفعلا ما من احساس يعوزك الا وتجده في المزامير بالذات. عشان كده جميل جدا ان احنا نقف نصلي مع بعض باتفاق الاصوات بالحان جماعية. تخيل انت كده بقى مسرة الله لما يسمع طلبات شعبه. عارف يقول لك كده، يقول لك اجمل آلة موسيقية الله يحب أن يسمعها هي حنجرة الإنسان. أجمل آلة موسيقية يقول لك تعليات الله في حناجرهم. يقول لك إن الله يحب أن يسمع أجمل ألحانه بحناجر شعبه معزوفة بالروح القدس على حناجر شعبه. الروح القدس بيعزف على الحنجرة بتاعتي وبتاعتك وبيطلع لحن جميل اتفق في أصواته. بقت كلنا كل واحد فينا الروح القدس يعزف على حنجرته نطلع لحن، اللحن ده باتفاق الأصوات دخل لحضرة الملك المسيح. دي الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية يعني ان احنا نقف نصلي مع بعض بقلب واحد بفكر واحد. الصلاة الجماعية دي تهز الجبال. ايه اللي نقل الجبل المقطم؟ الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية اللي زعزع جدران السجن أثناء كنيسة الرسل الصلاة الجماعية. اللي خرج بطرس الرسول من السجن يقول لك وأما الكنيسة، كنيسة كنيسة اللي هي إيه؟ جماعة المؤمنين، فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجل بطرس. إذن صلواتنا الجماعية ديت لها قيمة عالية جدا عند ربنا. ده ربنا يحب يسمع صوت شعبه جدا. عشان كده اقدر اقول انه لما الانسان كده يكون عنده المشاعر دي وهو بيصلي الصلاة الجماعية يبقى عارف ان هو جزء في كل، ويبقى عارف ان قيمته جاية منين؟ من الكل، وان كان هو برضو مهم. فالصلاة الجماعية لا تلغي الفرد، والفرد لا يغني عن الجماعة. ده جمال الصلاة الجماعية في الكنيسة. لازم نعرف ان ينبوع البروستانتية هو الفردية، وينبوع الارثوذكسية هو الشركة. يعني اساس الافكار البروستانتية جاية من الفردية. يعني مثلا تقول له القديسين مهمين يقول لك لا انا

أمني للمسيح، ده إيه فردية، أنا أقول له لا طب خلينا كلنا مع بعض كان مني المسيح. تقول له الـ الـ الآية دي قديس يوحنا فم الذهب فسرها كذا، يقول لك أنا ماليش دعوة بيوحنا فم الذهب، أنا زيه، هو في روح ربنا أنا في روح ربنا، أنا ما تقوليش يوحنا فم الذهب قال كذا، أنا أقول لك أنا فهمتها إزاي. طب ما من هنا ممكن يبقى عندنا ألف طريقة للآية، قال لك لا معلش بقى. عشان كده أقدر أقول أنه المفروض ان يبقى احنا عندنا ايه اتفاق، اتفاق في روح العبادة، اتفاق في فهم الآية، لكن اخواتنا البروستانت عنده الفردية في فهم الآية، في التعبير نفسه، في الصلوات. يقولك ايه الصلوات المحفوظة دي، تقول عشان كلنا نصلي صلوة واحدة، يقولك وانا ليه اصلي صلوة واحدة، انا اصلي وقت ما انا عايز اصلي وبالطريقة اللي انا عايز. قول له طب ما ممكن ده يبقى في الصلاة الفردية، يقولك لا. فتلاقيه ما يقبلش حكاية ايه الروح الجماعية، ما يقبلهاش. تقول له في صوم، يقول لك انا صوم وقت ما احس ان انا محتاج اصوم، مش وقت ما كلنا نصوم. الكنيسة تقول لك ايه لا، لما نصوم نصوم كلنا، لما نفطر نفطر كلنا في نفس الميعاد وبنفس الطريقة. لما تيجي الكنيسة تقول لك الصوم ده فيه سمك يبقى كلنا ناكل فيه سمك، الصوم ده ما فيهوش سمك، ده لدرجة ان لو حتى الصوم ده في سمك وانت مش عايز تاكل فيه سمك يحصل ايه، ده انت لازم تستأذن الكاهن حتى لو حاجة ايه في سمسرة. تقول له يا ابونا حللني انا في صوم العذراء مش اكل سمك، يقول لك الله يحلك. ليه؟ اصل انت اختلفت عن المجموعة، فكون ان انت تختلف عن المجموعة دي محتاجة اذن. ولو عندك ظروف ان انت عايز تفطر لان عندك ظروف صحية برضو دي محتاجة ايه اذن، حللني يا ابونا هاخد كوباية لبن، يبقى دي عايزة اذن. يبقى كده او كده محتاجة ايه، كده او كده محتاجة ايه، محتاجة اذن. ده معناه ايه، ان احنا مجموعة مش عايزين حد يشت عن مجموعة. فلو قلنا ناكل سمك يبقى كلنا ناكل سمك، تيجي انت تقول مش هاكل سمك يبقى تستأذن. لو قلنا ان كلنا هنصوم يبقى لو انت عايز تاخد كوباية لبن لازم برضو تستأذن، لو مش هتقدر تصوم انقطاع والكنيسة كلها صايمة انقطاع تستأذن. ليه؟ عشان الكنيسة عايزة تقدم لربنا جماعة مؤمنين واحدة واحدة بنفس الطريقة بنفس الفكر. ده جمال الأرثوذكسية غير البروتستانت. البروتستانت عايز يعبد ربنا بطريقته في الوقت اللي هو عايزه، في الصوم بالطريقة اللي هو عايزها. يعني مثلا يقول لك انا هصوم على الحاجة اللي بحبها، تقول له ايه، يقول لك يعني انا مثلا بحب الشوكولاته والفراخ فانا هصوم على الشوكولاته والفراخ. واحد تاني يقول لك انا كل الاكل الفطاري بكرهه بس بحب الجاتو فهصوم عن الجاتو. فتلاقي واحد صايم على الجاتو وصايم على الشوكولاته وصايم على الفراخ، الف صوم الف طريقه. عكس الارثوذكسيه تلاقي ايه، هي واحده. لدرجه ان لو انا جيت بيتك في الصوم الكبير مثلا او انت جيت بيتي تقريبا هتلاقي بناكل حاجات واحدة تقريبا، وكأننا عاملين ايه، هدينا جدران البيوت دي كلها وعملنا مايدة ايه واحدة اكلنا منها ايه بطريقة واحدة. اذا ايه كنيسة شركة. عشان كده العبادة الجماعية عبادة الكنيسة تقدسها جدا وتكرمها جدا، لانها بتوحد قلوب المؤمنين بقلب واحد بفكر واحد بطلبة واحدة إلى حضرته. عشان كده تلاقي الجماعة ديت جماعة معدة أن تكون جماعة سماوية مش جماعة أرضية. عشان كده احنا بنقول له إيه، احسبنا مع القوات السماوية. عارف يعني إيه احسبنا؟ احسبنا مع القوات السماوية مش معناها أن يعني يعني يعني معلش يا رب نرجوك أن أنت تخلينا مع القوات السماوية، لا احسبنا يعني كاونت عدنا، يعني احسب جاية من العدد. فلو انت عدنا احسبنا، يعني اعد كل واحد فينا كده، كل واحد له قيمة لكن كل واحد في الاخر محسوب في العدد الاجمالي بتاع القوات السمائية. فصارت السمائيين مع الارضيين يسبحون بنفس التسبحة، دي العبادة الجماعية. ارجع واقول ان كنيستنا مع اكرامها الكبير جدا للعبادة الجماعية الا ان هي ايضا تأمرنا بالعبادة الفردية. ليكن لنا عبادة فردية
وعبادة جماعية مقبولة أمام الله. ربنا يكمل نقائصنا ويقبل صلواتنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 18 من اول الايه الاولى: وبعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبريسكيلا امراته، لان كلوديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود من روميه، فجاء اليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموساوس من مقدونية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يسطس، كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثوسيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبسا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إن كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي، فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيئا من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع معلمنا القديس بولس الرسول. احنا في الرحلة التبشيرية التانية اللي هي واخدة من سنة 50 لغاية سنة 52 ميلادية. آخر مرة كنا سايبين بولس في مدينة أثينا. لو بصينا في الخريطة الرحلة التبشيرية التانية في عنوان فوق، في واحدة الرحلة الأولى واحدة الرحلة التانية. الرحلة التانية لو تفتكروا بولس الرسول كان طلع من أنطاكيا سوريا وراح رحلة افتقاد للكنائس اللي هي في منطقة غلاطيا اللي هي لونها أصفر ديت، اللي هي كان بشرها في الرحلة الأولى، وبعد كده دخل على فريجية منطقة أسيا، وزي ما شفنا الروح منعه أن يتكلم في المنطقة ديت، لغاية ما بولس شاف رؤية بتقول له: أعبر إلى مقدونيا وأعنا. مقدونيا ديت

اللي هي شايفين بحر إيجا، ما بين على ايدينا اليمين ديت آسيا وعلى ايدينا الشمال دي أوروبا، بيفصل آسيا عن أوروبا بحر اسمه بحر إيجا. فبولس شاف في ترواس رؤية رجل مقدوني بيقول له اعبر إلى مقدونيا وأعنا، فقال تيقن إن الله يدعونا إلى مقدونيا. وفعلا وصل بولس أوروبا، أول مدينة لو تفتكروا كرز بيها مدينة فيليبي. بعد مدينة فيليبي راح بولس مدينة تسالونيكي، المنطقة الخضراء دي اللي اسمها مقدونيا، ومن تسالونيكي راح لحتة تانية اسمها بيرية. وفي بيرية تظاهر بولس كأنه مسافر كما في البحر علشان يضلل الناس اللي بيطردوه، وراح رايح بولس بري لمدينة أتينا اللي هي في إقليم اسمه أخائية اللي هو جنوب اليونان، مدينة أتينا. دي كانت آخر محطة وصل فيها بولس الرسول في آخر مرة كنا مع بعض فيها. زي ما شفنا كرازة بولس الرسول في أتينا ما أمنش بولس عدد كبير، لكن اللي أمنه كان عدد صغير، تركهم بولس تحت رعاية واحد من اللي أمنه في أتينا اسمه ديونيسيوس الأريوباغي. ولو تاخدوا بالكم في أسبوع الألام في ميمر، جايز احنا هنا في الكنيسة ما بنقراهوش لكن في كنائس كتيرة، في ميمر كتبه ديونيسيوس الأريوباغي، لأنه يقال في تاريخ الكنيسة أن الرجل ده كان دارس فلك وسجل الظاهرة بتاعة كسوف الشمس اللي حصلت يوم الجمعة العظيمة، وما كانش ليها أي تفسير علمي عنده، لغاية ما بولس الرسول راح أتينا وكرز، ومن ضمن ما كرز كرز بالصليب واللي حصل يوم الصليب. فلما رجع ديونيسيوس الأريوباغي للدراسات اللي عنده وجد ان الكسوف ده فعلا اللي بيتكلم عنه بولس هو ده اللي حصل يوم الجمعة العظيمة، فأدرك انه اللي مات على الصليب ده إله الطبيعة. فدي من ضمن الحاجات اللي خلت ديونيسيوس يآمن بالسيد المسيح. فزي ما بقول لكم آمن وكتب ميمر، في كنائس كتيرة بتقرأ الميمر دوت في يوم الجمعة العظيمة في أسبوع الآلام. المهم ان بولس ساب شوية الناس اللي آمنوا دول تحت رعاية ديونيسيوس وترك أتينا. ترك أتينا راح فين؟ حديث النهاردة بقى. وبعد هذا مضى بولس من أتينا إلى كورنثوس. أتينا زي ما شفنا دي عاصمة الثقافة، عاصمة الفلسفة. كورنثوس العكس تماما. كورنثوس ديت مدينة تجارية، يعني تخيلوا مثلا كده منطقة بالضبط زي منطقة بحري كده عندنا. تصوروا بقى واحد جاي من بلد هي زي باريس مثلا، عاصمة الفن والثقافة والعلم، وراح لمدينة تانية زي راس التين كده عندنا. طبعا نقلة مختلفة تماما ما بين المدينتين دول. زي ما احنا شايفين بولس قطع المسافة ديت باينة على الخريطة من كورنثوس لأتينا، قطعها في البحر، هي المسافة حوالي 50 ميل، يعني كم ساعة كده في المركب وصل بولس إلى مدينة كورنثوس. أول ملحوظة نلاحظها إنه لأول مرة بولس بيترك مدينة بدون ما يكون فيه اضطهاد واقع عليه. كل المرات اللي فاتت كل مدينة بيروح فيها بولس يضطهدوه، يضطر بولس يسيب المدينة ويهرب لمدينة تاني. يعني في فيليبي اتسجن وجيهم الولاة طربوا ان بولس يخرج وبولس رفض، لكن مراعاة للمؤمنين اللي في فيليبي بولس قبل ان يخرج. راح مدينة تسالونيكي اليهود هاجوا عليه لدرجة ان المؤمنين هربوا بولس ليلا الى بري. طالع من فيليبي مطرود، طالع من تسالونيكي مطرود، راح برية هاجوا عليه اليهود، فتظاهر بولس كأنه مسافر كما الى البحر عشان يهرب من الناس اللي قاعدين يطردوه دول ويراقبوه، وراح رايح لمدينة أتين. فكل بلد راح بولس سابها بمطاردة غير المؤمنين له. أما في أتينا ما سمعناش أن بولس حد اضطهده، ما سمعناش أن حد هاج ضده، لكن بولس من نفسه طارد مدينة أتين. نقدر نستنتج ليه؟ قد يكون نمرة واحد لأنه عدد الناس اللي أمنه مش كتار قوي، فدي ما هيجتش قوي الشيطان على بولس، جايز. قد يكون السبب الثاني انه في مدينة أتينا اليهود ما كانش ليهم ثقل في المدينة، فاليهود كانوا بيقدروا قبل كده يهيجوا حتى حكام المدينة والشعب، لكن في مدينة أتينا اليهود ما كانش ليهم ثقل، فعلشان كده ما حدش قدر يعمل اضطهاد ضد بولس. طيب لما بولس وصل كورنثوس كانت الحالة النفسية بتاعت بولس ازاي؟ طب نعرف منين الحالة النفسية؟ سفر الأعمال ما وصفهاش، لكن معلمنا بولس الرسول كتب رسالتين لكنيسة كورنثوس بعد ما راح كرس فيها وسابهم، راح كتب لهم رسالتين.
في الرسالتين دول شرح بولس الحالة النفسية.

الشخصية بتاعته ورايح كورنثوس. في رسالة كورنثوس الأولى قال لهم أنا كنت عندكم، يعني تفتكروا أنا يوم ما جلتكم، في ضعف وخوف ورعدة كثيرة. ضعف وخوف ورعدة. ولما كتب لهم في الرسالة الثانية قال لهم لما أتينا إلى مقدونيا، مقدونيا دي اللي زي ما قلنا الشمال بتاع اليونان، كنا مكتئبين في كل شيء. يعني الحالة النفسية بتاعت بولس هو رايح كورنثوس خوف ورعدة وحال ايه؟ اكتئاب، مكتئب بولس. الله، طب ايه السبب؟ حد يقدر يستنتج ليه واحنا سايبين اتينا ورايحين كورنثوس بولس في خوف وفي رعدة وفي اكتئاب؟ لا احنا قلناها، لو انت ركزت قلنا في اتينا. عاد برافو، خدمة بولس يعني الظاهر لغاية هذه اللحظة انه الخدمة ما كانتش ناجحة في اتينا، إلا أمنه عدد قليل خالص. ما أسس بولس كنيسة في أتينا، ده مجرد رمى بذرة الإيمان والتصد به عدد قليل منهم ديونيسيوس الأريوباغي. فدي خلت بولس شاعر بشيء من يعني الإحباط، بشيء من اليأس، بشيء من الحزن. وده أحبائي يعني على قد ما هي متعبة لكن دي مشجعة لينا إحنا كخدام. صدقوني مرات كتير مثلا حد يتعب في خدمة شوية وبحسب الظاهر ما فيه الثمر، فدي بتخلي نفسية الواحد ايه؟ مضغوط متضايق. تسولي مثلا في أسرة وأمينة في الأسرة وبتعمل كل جهدها وفي الآخر مش شايفة ثمر. فحلو ان احنا نتذكر ان واحد زي بولس الرسول برضو اجتاز نفس الايه؟ نفس الحكاية دي. صح بتأدي ضيق في نفس بولس، لكن مش معنى كده ان بولس قال خلاص بقى هنسيب الخدمة وهنقف، لا، ده كان نافع لبولس ممكن نمرة واحد لألا يرتفع من نجاح الخدمة. ما هو لو خادم كل حاجة بيعملها ناجح فيها ناجح فيها، ابتدي الخادم ده ايه؟ ابتدي الخادم ده يمكن ربنا سمح ان بولس يشعر بشيء من الفشل، يكون ده سبب فيه مزيد من الاتضاع، مزيد من التعب في الخدمة. طب حكمة ربنا، حكمة ربنا انه دمش الوقت اللي كنيسة او اهل كورنثوس هيقبلوا الايمان كمدينة بالمسيح. بولس حط البذرة لكن لسه دول هيقبلوا الايمان ايه؟ مستقبلا. يعني ممكن تسوني او خادم يتعب في اسرة وما يشوفش الثمر كما يجب، لكن مش معنى كده ان تعبه ده باطل في الرب، لا، المسيح يقول له انت زرعت وهيجي واحد بعديك ايه؟ انا غرست وابولس ايه؟ صق. لكن الله الذي ينه، انت هتاخد اجرتك عشان تعبت في العمل بتاعك، واللي هيجي يكمل بعديك هياخد اجرته على قد ايه؟ على قد تعبه. ايضا كانت نفع البولس انه الحكاية دي تخلت بولس يروح مدينة كورنثوس بفكر جديد. ايه الفكر الجديد؟ لما بولس راح مدينة كورنثوس قال لهم في الرسالة، قال لهم ان العالم لم يعرف الله بالحكمة. قال لهم انا لما اتيت، انا هقولها وعايز حد فيكم يقول لي ليه بولس بيقول الكلام دوت. لما راح لهم كورنثوس بيقول لهم يا جماعه ان العالم لم يعرف الله بالحكمه. طب ليه بيقول كده؟ هو جاي منين؟ جاي من بلد الحكمه نفسها، من اتينا، وفي اتينا اللي قبلوا الايمان بالمسيح قليلين. فبولس ايه؟ طلع بخبره انه مش الحكمه، مش الفلسفه، مش المعرفه هي اللي هتوصل الناس للمسيح. دي حاجة. الحاجة التانية قال لهم في كورنثوس ثمرت، يعني مجازا أقول فشل بولس في أتينا، الثمرة راح يقول لهم في كورنثوس إيه؟ كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الإيه؟ برهان الروح. بولس طلع بخبرة من أتينا، إنه شفنا العظة بتاعت أتينا كانت عظة إيه؟ عظة فيها فكر، فيها فلسفة طبعا، لأنه بيكلم ناس فلسفة. فبولس يعني طلع بخبرة، قال لما أنا هروح أبشر كورنثوس مش هاخد نفس المنهج اللي أنا نهجته فين؟ فأتين. لا، أنا هروح أكلمكم بالإيه؟ بقصة الخلاص البسيطة خالص، ربنا حبنا ومن محبته لينا مات من أجلنا. طيب فلسفها يا بولس، طيب يعني اقنع. قال أنا إيه؟ بأكرز بالمسيح مصلوب لليهود عثرة وللانين إيه؟ وللانين جهال. فطلع بولس بخبرة جديدة من إنجاز أقول الفشل اللي اجتازه في مدينة أتينا. الملحوظة العجيبة بقى يا أحبائي إن بولس لما راح أتينا، قلت لكم العدد اللي آمن بالمسيح إيه؟ عدد قليل، مدينة ديت بتاعة الفلسفة. طيب هقرأ لكم حتة أعرفكم نوعية الناس اللي عايشة في كورنثوس، وبعد كده هسأل السؤال. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس يقول لهم بولس إيه؟
أما لستم تعلمون؟

بيكلم الناس بتوع كورنثوس. ان بصوا بقى الليسته اللي هقولها، الظالمين لا يرثون ملكوت الله، الظالمين لا تضل، نمره واحد، لا زنا ولا عبده اوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون.

ايه الخطايا بتاعتهم؟ زنا، عبادة أصنام، فسق، مؤابنون، مضاجع ذكور، سرقة، طمع، سكر، شتيمة، خطف. الناس بتوع أتينا ناس بتوع فكر وفلسفة وعلم، والناس بتوع كورنثوس يعني خطايا الدنيا فيهم. الكرازة بالإنجيل نجحت فين أكتر؟ في أتينا ولا في كورنثوس؟ كورنثوس. لأنه فعلا يا أحبائي المسيح جاي من أجل الخطاة، والخاطي اللي شعر بخطيته يجد في المسيح احتياجه. أصحاب الفكر وأصحاب الفلسفة والمعرفة مرات كتير يعثروا في الإيمان المسيحي. فالكرازة المسيحية يا أحبائي كرازة للإيه؟ إنه هكذا أحب الله الإيه؟ العالم، بذل نفسه من أجل الخطاة، لدرجة إنه كان الاتهام اللي بيتهموا به المسيح ما بال معلمكم يأكل مع الإيه؟ العشرين والخطاة. أنا عايز أحسسكم النقلة ما بين المرة اللي فاتت بولس لما كان في أتينا والمرة دي لما راح إيه؟ كورنثوس، شتان ما بين الإيه؟ ما بين البلدين. طيب وصل بولس مدينة كورنثوس، خليكم بقى فاكرين حالته، خوف ورعدة واكتئاب. طيب يعمل ايه ربنا مع الخادم دوت؟ يسيبه كده مكتئب، يسيبه حزنان، يسيبه مرتعب وخايف؟ بصوا ازاي ربنا شجع بولس يا احبائي بثلاث حاجات او اربعة يعني عجيبة جدا عمل ربنا مع الخدام. بصوا اول تشجيع ربنا رفع به نفسية بولس، يقول فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبرسكيلا امرأته. بولس وصل مدينة كورنثوس قاعد يلف في الشوارع زي ما عمل فين؟ في أتينا. طب لما لف في أتينا شاف معبد اسمه للإله الإيه؟ إله المجهول. طب لما لف في كورنثوس شاف بيت، ها؟ كنيسة يعني، بس بتعبد مش الإله المجهول، بتعبد الإله الإيه؟ الحقيقي. مين البيت دوت؟ بيت راجل اسمه أكيلا ومراته اسمها برسكيلا. أكيلا دوت يقول عنه بنطي الجنس من مدينة بنطس، بنطس ديت في آسيا الصغرى، تركيا يعني، ومراته اسمها برسكيلا. برسكيلا الكلام يعني اختلف فيها، البعض قال إنها ست يهودية هي وجوزها وقبلوا الإيمان بالمسيح وبقوا مسيحيين، البعض قال إنه أكيلا ده فعلا راجل يهودي وقبل الإيمان بالمسيح، لكن برسكيلا ديت من بيت نيرون. في بعض القصص بتحكي عن الست ديت ان هي من العيله الايه؟ القصر بتاع نيرون الملك، وقبلت الايمان بالمسيح واتجوزت مين؟ اكيلا. طب الاثنين دول كانوا مسيحيين وكانوا ساكنين في ايطاليا. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاهم يسيبوا ايطاليا ويجوا كورنثوس؟ قال لان كولوديوس، كولوديوس دوت امبراطور جه يحكم روما، كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من رومية فجاء إليهما. يعني دول أصلا كانوا ساكنين في روميا، والإمبراطور دوت طلع قرار بطرد اليهود من روما. وفعلا لما نرجع للتاريخ هنلاقي أنه اليهود عملوا شغب في روما، فالإمبراطور ده في أواخر سنة 50 طردهم، وده يتفق مع التاريخ اللي احنا محددينه للرحلة التانية ما بين سنة 50 وسنة 52، يعني فعلا كانوا اتطردوا وراحوا ايه؟ راحوا كورنثوس. طب التاريخ يحكي ان الراجل ده مات سنة 54، يبقى ده برضو يأكد ان معاد الرحلة اللي احنا حاطينه من سنة 50 ل 52 ايه؟ يتفق. هي دي الحاجات اللي كانوا العلماء ياخدوها يحطوها جنب بعض عشان يقدروا يحددوا ايه؟ التواريخ بتاعة سفر الاعمال. طيب ايه التشجيع اللي هنا يا احبائي؟ بقول لكم التشجيع اللي هنا ان بولس جاي نفسيته تعبانة وشاعر بفشل في الخدمة في أتينا، وشاعر انه لوحده، فربنا شجع بولس ان لقى بيت ايه؟ بيت تقي، زوج وزوجه بيحبوا ربنا وعايشين حياه روحيه قويه. فبولس لما دخل البيت ده حصل لبولس ايه؟ اتشجع. ودي يا احبائي حته حلوه جدا جدا، يعني مش بس ربنا يشجعنا بيها لكن احنا محتاجينها. مهما كان الانسان ومهما كانت قامته الروحيه، احنا محتاجين كمسيحيين كمؤمنين لقائنا ببعضينا بيعمل ايه؟ بنشجع بعض. احنا في العالم بره في تعب وفي ضيق وفي الم، والجو اللي في العالم مرات كتير بيبقى خانق لاولاد ربنا، زي السمكه لما تطلع بره الايه؟ بره الميه. فبنجري بسرعه نجتمع جوه الكنيسه، مجرد ان احنا نجتمع مع بعضينا دي بتعمل ايه في نفسيتنا؟ بتشجعنا. عشان كده قال الكتاب هو ذا ما احسن ايه؟ وما احلى ان يسكن الاخوه مع. بزعل بقى لما نيجي احنا كلنا كده زي سمك في العالم وجايين كلنا نجري جوه الكنيسة عشان نتقابل مع بعض و...

نقوي بعض ونفرح بعض وندفي بعض بالمحبة اللي بيننا وبين بعضينا. للأسف مرات كده لما نقعد مع بعض نقعد نعمل ايه في بعض؟ نفرق في بعض، ناكل في بعض. على رأي بولس الرسول بيقولهم ان انتوا بتنهشوا بعضكم ايه؟ بعضا. انتوا عادين تنهشوا بعضيكم زي الايه؟ ده المسيح بيقول لنا كونوا بسطاء كالحمام. معروف ان الحمام ما يطيرش لوحده ابدا، عمركم ما تلاقوا الحمام طاير لوحده. الحمام يطير تملي في شكل ايه؟ سرب. ليه؟ طبيعه الحمام كده، يحب يتونس باخواته. عمر ما تلاقي، حتى لو عارفين لو الحمامتين كده بمنعكم كده خبطوا بعضيهم بعد شويه تلاقيهم طايرين مع بعض وايه، لكن عمر الحمام ما يجرح بعضه وينهش بعضه، بس كده مدعبات كده بالمنقار. يعني ايه؟ شويه كده مدعبات كده، لكن في النهايه في ايه؟ في محبه. فبولس بيقول اخاف انه وانتوا قاعدين تنهشوا ببعضكم كده انكم ايه؟ ان تفنوا بعضكم ايه؟ بعضكم بعض. نفسي يا احبائي، نفسي يعني الواحد يشوف الكنيسه رجعت بالصوره اللي فعلا كلنا بنجري للكنيسه، لان واثقين لما هندخل الكنيسه هنجد في الكنيسه ايه؟ محبه واحتضان. بلاش نتعامل مع بعضينا يا احبائي في الكنيسه بطرق العالم. يعني بلاش الاساليب بتاعه العالم والافكار بتاعه العالم والخبص بتاع العالم، يعني سامحوني في الكلمه، بلاش نتعامل بيه مع بعضين. احنا بنيجي هنا عايزين نشدد بعض ونقوي بعض، ومجال ان احنا نمارس فيه الحياه المسيحيه زي ما الوصيه قالت. دوت لما بيحصل في الكنيسه بنطلع بره في العالم واحنا واخدين ايه؟ واحنا واخدين قوه. كفاية الصراع اللي بره، كفاية بغضة العالم لينا بره. يبقى على الأقل لما نبقوا مع بعض نتعامل مع بعض بإيه؟ بمحبة. تعمل إيه دي؟ تشجعنا ناخد قوة. وده أحبائي سر إصراعنا للكنيسة وللاجتماعات. ليه؟ بيحصل لنا يعني عملية إيه؟ تغيير دم. دمنا بيتعكر بره في العالم من الاحتكاكات بتاعة العالم، نيجي هنا يعملوا لنا إيه؟ غسيل كده، تجديد. فالواحد يطلع من السدوني يا أحبائي، الواحد يطلع كده من يوم اللي حضر فيه الاجتماع او حضر فيه الخدمه، يبقى طالع كده حاسس ان هو واخد ايه؟ واخد عافيه، يقعد يعافر بيها في العالم، يجي على اخر الاسبوع يبقى ايه؟ هكع خالص، ارجع اجري على الكنيسه، نتقوى ببعض، نتسند ببعض، نتشجع، يتعمل لنا غسيل كلى مره تاني وغسيل دم وكل الانواع الغسولات ديت، فنطلع مره تاني للعالم ايه؟ فبولس لما وصل مدينة كورنثوس وشاف أكيلة وبريسكيلا، بولس فرح. أدي كان أول حاجة ربنا بيشجع بيها إيه؟ بولس. طيب يكمل يقول ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين. بولس كانت عنده حرفة. إيه الحرفة بتاعته؟ إنه يصنع خيام. وأكيلة ده راجل يهودي أصلاً، هو بنطي الجنس، كان عايش في بنطس، لكن هو اصلا جنسيته ايه؟ يهودي. واليهود عندهم في التلمود انه الاب لازم يعلم ابنه حرف، مهما ابنك اتعلم وخد شهادات لازم تعلمه حرف. ليه؟ علشان لو الايام جارت عليه ويجي في وقت مش لاقي شغلانه بالشهاده بتاعته ما يسرقش. عشان كده يقولوا في التلمود الذي لا يعلم ابنه حرفه يعلمه ان يكون لصا. لو مش هعلم ابني حرفة يبقى أنا بعلمه يبقى يسرق بعد كده. بولس رغم أنه متعلم تحت رجلين غمالائيل، لكن برضه متعلم إيه؟ متعلم. كانت حرفة بولس صناعة الخيام، وأكيلة الحرفة بتاعته صناعة خيام. فرحوا متجمعين إيه؟ متجمعين مع بعضهم. لذيذة يا أحبائي أنه حتى يبقى جو العمل مش بس بقى ارتباط المؤمنين في الكنيسة، لكن ألذ بقى لو ربنا يدي الواحد كده أن يبقى حتى جو العمل بتاعه برضه ناس إيه؟ ناس مؤمنين، ناس ليهم علاقة حلوة بربنا. دي تبقى ايه رأيكم؟ اعتقد ربنا بيسمح، يعني طبعا هو تدبير ربنا لكل واحد غير التاني، لكن متهيألي يعني على ما الاحظ ان ولو في فترة من الفترات احنا لسه كده طالعين من الكنيسة، يعني ايه زي زرع اخضر مورور لسه ايه ما تحكناش في العالم. مرات كتيرة ربنا الزرعة دي ما ينقلهاش للعالم مرة واحدة، لكن ينقلها على مراحل، مرات كده يعني يروح ناقل الإنسان دوت من جو الكنيسة لجو عمل، بس برضو جوه شركة إيه؟ شركة مؤمنين، على لغاية ما ربنا إيه؟ يشجعه كده شوية. بعد كده بقى يكون عضو اشتد، ربنا يروح إيه؟ أزرعكم في وسط الشعوب زي ما قال في الكتاب. فاشتغل بولس معاه، وزي ما قلت لكم قبل كده ما يتميز به بولس وسط كل الرسل وكل الكارزين وكل الخدام، إن ربنا أعطى إن خدام الإنجيل يعيشون منين؟ من الإنجيل. يعني إيه عشوم الإنجيل؟ يعني الإنسان اللي مكرس لربنا ما يشتغل.

غلش، ياخد من ايه؟ ياكل من الانجيل. فده حق البولس، عشان كده المسيح قال للرسل اي بيت دخلتموه فكلوا مما ايه يقدم لكم. هتاكلوا منين؟ انتوا ناس بتكرزوا بالانجيل يبقى الناس تاكلكم. عشان كده بولس قال لهم ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم ان حصدنا منكم الجسديات. اذا كنا بنديكم الامور الروحيه اقل حاجه انتوا تدونا احتياجاتنا لايه؟ الماديه. يعني الكهنه دول عايشين مين؟ بيشحتوا. يعني اي كهنة انتوا شايفينه ده شحات، شحات كبير يعني، اي ابونا ده شحات كبير. ليه؟ لانه عايش منين؟ بيشحت منكم الاكل بتاعنا واللبس بتاعنا والبيت بتاعنا، احنا شحتينه منكم، شحتين. بولس كان له هذا الحق، ده من حقه. لكن بولس قال عن نفسه لم استعمل حقي في الانجيل. انا كان المفروض اجي عندكم يا بتوع كورنثوس اكرز لكم تاكلوني احتياجاتي الضروريه الدهان. لكن بولس قال لا، انا مش هطلب منكم حاجه، انا هشتغل بايدي وبيع الخيام اللي انا بعملها، ومن بيع الخيام ايه؟ اكل. عشان كده سمعنا بولس مرتين غير في كورنثوس، مرتين تانيين بولس قال عن نفسه على موضوع الشغل ده. مرة في أفسس، وعرفناها من سفر الأعمال الإصحاح 20، لما بولس جمع خصوص الكنيسة قال لهم أنتم تعلمون إن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. يعني أنتم عارفين لما كنت عندكم في أفسس ما طلبتش منكم حاجة، أنا كنت بشتغل وبصرف على نفسي وعلى الخدمة. واتكلم أيضا في تسالونيكي عن الموضوع دوت، في رسالة تسالونيكي الثانية يقول لهم بولس إيه؟ كنا نشتغل بتعب وكد، نشتغل ده شغل إيده يعني مش شغل الخدمة، كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. يعني كنتوا بتشوفوني وأنا معاكم في تسالونيكي كنت بفضل طول الليل أقعد أشتغل عشان أجيب إيه؟ أجيب الاحتياجات بتاعتي. طبعا يا أحبائي يعني ده يبين لنا أهمية إن الواحد إيه؟ يشتغل. إذا كان الخادم اللي المفروض يتكرس لربنا وربنا قال له أنت شغلتك الخدمة، رغم هذا يشتغل بإيديه. اللي أعظم من بولس، رب بولس، ربنا يسوع، كان بيشتغل إيه المسيح؟ نجار. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ عشان كده بولس في رسالة تسالونيكي قال إن كان أحد لا يريد أن يشتغل، لو حد فيكم مش عايز يشتغل فلا يأكل أيضا. يبقى اللي ما يشتغلش ما لهوش حق إنه إيه؟ إنه يأكل. شوفوا قد إيه يا أحبائي المسيحية، مش عايز أقول تقدس العمل، لكن عايز أقول إن العمل ضروري للإنسان. عشان كده حتة مهمة قوي مثلا اللي بيخدمه في إخوة الرب، مثلا راجل أو ست عنده صحة وعافية ويقدر يشتغل، ويجي يمد إيده جماعة الدون أبونا ده غلبان ما بيشتغل، ما شغلش ليه؟ طب ما يروح يشتغل. لانه القوه اللي في جسد الواحد، انه الواحد ما بذلهاش في الشغل واكل وهو قاعد مرتاح، هيطلع القوه دي فين؟ في الخطيه. عشان كده يا احبائي مفيش انسان صحته كويسه وراح الكنيسه خد فلوس الا لما فسد، الا بقى لو واحد عاجز ده بقى ماشي، لو واحده مريضه، لو واحده ارمله بالحقيقه ارمله، كل الحاجات دي. لكن واحد عنده جهد انه يشتغل وما يشتغلش ويجي يقول يا جماعه ادوني، لو احنا ادينا له يبقى احنا كده بنساعده على الايه؟ على الخطيه. الايه ان كان احد لا يريد ان يعمل فلا يبقى ما ياكلش. عشان كده ربنا لما خلق ابونا ادم كان ادم بيعمل في الجنه ايه؟ يعملها ويحفظ. يعني ادم كان بيشتغل ما كانش بيشتغل؟ كان بيشتغل. هو الانسان ربنا خلقه كده لازم يشتغل. طيب وهو بيشتغل في الخيام نسي الخدمة؟ قال لا، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. كان البرنامج بتاع بولس يوم السبت يروح المجمع يوعظ. ولذيذ الوعظ بتاع بولس، يحاج، يحاج يعني ايه؟ يجادل، يعني يقول الكلام والناس ترد عليه وبولس يرد، وردود بولس يقنع. صدقوني يا احبائي احلى ما في المسيحيه انه المسيحيه مش هو كده يعني هو كده، لا مفيش حاجه في المسيحيه اسمها هو كده. كل حاجه في المسيحيه تقنع العقل. صح، المسيحيه لا تخاطب العقل، لكن المسيحيه لا تتجاهل العقل. فبولس وهو بيكرز كان ايه؟ عنده حجه يقدر يقنع بيها اللي قدامه. فكان يحاج ويقنع اليهود والايه؟ واليونانيين. طب مين اليونانيين دول؟ ده الكلام ده بيحصل في المجمع يوم السبت. يبقى دول ناس أمم متعبدين لسه ما دخلوش في الديانة اليهودية، لكن بيدخلوا يسمعوا التعليم اليهودي. فبولس كلم دول وكلم دول وأقنع البعض من دول والبعض من دول.

تقنعهم بإيه يا بولس؟ كان يحاج ويقنع، يقنعهم إن يسوع اللي اتولد من العذراء مريم هو مين؟ هو المسيح. طب يقنعهم بإيه؟ يطبق حياة المسيح على النبوات. إزاي يقتنعوا؟ يقول لهم مش أنتوا عارفين إن المسيح هيولد من عذراء؟ يقولوا له آه. طب فين؟ يقولوا له أشعية، ها عذراء تحبل وتلقى. قال لهم طيب بس يسوع المسيح اتولد من إيه؟ من عذراء. حاجة تقنع ولا ما تقنعش؟ ايه المسيح هيتولد فين؟ يقولوا له في بيت لحم، وانت يا بيت لحم يهوذا افراطه لست تستغرى منك هيخرج المدبر. يقول لهم طيب يسوع اتولد فين؟ في بيت لحم. المسيح هيعمل ايه؟ هيفتح عينين العبي، يجيب لهم البراهين او النبوات اللي اتكلمت عن المسيح ويطبقها على مين؟ على المسيح. فبيقنعهم ان يسوع هو الايه؟ هو المسيح. ولما انحدر سيلا وتيموساوس من مقدونيا، ايه حكايه سيلا وتيموساوس؟ افكركم بحاجه كنا قلناها قبل كده نربطها ببعض. مقدونيا ديت قلنا القسم الشمالي في اليونان، قلنا اليونان عباره عن ايه؟ قسمين، قسم شمالي اسمه مقدونيا وقسم جنوبي اسمه ايه؟ أخائية. مقدونيا ديت اللي فيها اتينا واللي فيها فليبي واللي فيها تسالونيكي. أخائية دي اللي فيها ايه؟ كورنثوس اللي احنا فيه. طيب بولس لما كان موجود في بيريه هربوا بولس كما في البحر، راح أتين. ساب مين في برية؟ ساب اتنين، سيلا وتيموساوس. قال لهم ايه؟ تعالوا لي في أتين. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيلا ما راحش لبولس في أتين، لكن جاله فين؟ في كورنثوس. طيب تيموساوس، تيموساوس جه لبولس في أتين وبولس قال له انا مشغول على كنيسة تسالونيكي لان في اضطهادات شديدة في الكنيسة، فانا عايزك تروح كنيسة تسالونيكي تطمني على حال المؤمنين هناك وتجيني، حكون أنا سبت أتينا ورحت فين؟ كورنثوس، فجيني في كورنثوس. عرفنا منين الحدوتة ديت؟ عرفنا إن بولس لما بيكتب لكنيسة تسالونيكي قال لهم استحسننا أن نبقى في أتينا وحدنا، يعني ارتضيت إن أنا أقعد لوحدي وابعت لكم تيموساوس عشان يجي يطمني على إيه؟ على أخبار. يبقى بولس وسيلا وتيموساوس كانوا في بيريه، بولس هرب لوحده راح أتينا وساب وصيه لسيلا وتيموساوس يقولوا في أتينا. سيلا ما جالهوش في أتينا لكن جاله في المدينه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ كورنثوس. طب تيموساوس جاله في أتينا، ولما جاله راح بعته لفين؟ تسالونيكي. فرجع له فين؟ في أتينا يعرفوا اخبار تسالونيكي. فمن أتينا هيكتب الرساله بتاعت تسالونيكي زي ما هنشوف بعد شويه. ولما انحدر سيلا وتيموساوس من مقدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. كلمة منحصرا بالروح يعني نقدر نشرحها كالآتي. بولس بيكلم اليهود فعايز يقنع اليهود انه يسوع هو المسيح، فمحصور بولس في حاجة واحدة بس. الروح ادى لبولس كل فصاحة وكل رؤية روحية عشان يكتشف كل ما في العهد القديم كنبوات عن المسيح ويطبقها على المسيح. فكان بولس يعني الروح حطه في الخندق دوت، محصور في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة الروح القدس يعني حصر فيها بولس، انه يدور في العهد القديم والروح القدس يطلع له الحاجات اللي أشارت للمسيح في العهد القديم ويطبقها على المسيح في تجسده. أدي معنى كلمة كان بولس إيه؟ محصور، يعني ما كانش الروح القدس مطلعه بره الحتة ديت. عشان كده يبقى الروح القدس إدى لليهود كل فرصة للاقتناع إن يسوع هو المسيح. عشان هنشوف بقى في الآية اللي بعد كده، لما رفضوا قال لهم خلاص، نفض الثياب عليهم قال لهم خلاص دمكم على رأسكم. فاهمين الحتة دي؟ يعني الروح القدس ادى لبولس كل قوة عشان يطلع كل ما في العهد القديم ويبرهن بيه ان يسوع هو المسيح. يعني الروح القدس اقنع اليهود 100%. ادي معنى كلمة ايه؟ محصوف. طب ما طول عمر بولس بيوعظ بالروح القدس، لا المرة دي عايز يقول ان الروح يعني كشف لعنين بولس كل اللي في العهد القديم اللي يثبت هذا، عشان بعد كده لما اليهود يرفضوا يبقى خلاص اليهود مالهمش ايه؟ مالهمش حج. كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود، اهي الآية، بالمسيح يسوع، يشهد ان يسوع هو مين؟ هو المسيح.
فكانت النتيجة بقى بص الآية اللي تأكدها بقى، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، رغم بقى الروح القدس يعني ما خلاش سبيل إلا وأقنعهم به. لما هم أصروا في عناد على الرفض بعد ما انحصر بولس بالروح في الأمر دوت، فكان نفض ثيابه وقال لهم دمكم على إيه؟ روس. وخلاص انتوا بقى حرين، انا ما سبتش يعني روح القدس اللي بيتكلم وسيله الا لما اقنعتكم بيها. كنتوا رافضين، خلاص بقى انتوا حرين، دمكم على ايه؟ يعني انتوا اللي مسؤولين عن نفسكم، مالكمش حجه بعد كده لما تقفوا قدام ربنا. فاهمين بقى معنى كلمه انحصر بالروح؟ يعني الروح القدس ما خلاش وسيل تقنع اليهود انه المسيا اللي تنبأ عنه العهد القديم هو يسوع اللي مولود من مين؟ من العذراء مريم. لما رفضوا خلاص قال لهم بقى انتوا ايه، ما عنديش كلام تاني اقوله لكم، انا جبت لكم الروح اللي بيتكلم، انا جبت لكم كل البراهين. فنفض ثيابه وقال لهم دمكم على ايه؟ رؤوسكم. خلاص انتوا كده بقيتوا مسؤولين عن ايه؟ عن نفسكم، مالكمش حجه بقى لما تقفوا قدام ربنا تقولوا احنا ما كناش عارفين. لا، فاهمين قصد بولس؟ انا بريء من الان اذهب للامم. خلاص يعني عارفين الروح القدس استنفذ مع اليهود كل السبل، مفيش حاجه تانية الروح يقولها له، ادام انتوا رافضين هو زمن الان نتوجه للايه؟ للامم. اديكم لاحظين يا احبائي في دراستنا في سفر الاعمال ان ربنا بيبعت الكرازه الاول لمين؟ لليهود. وفكر ربنا ان اليهود يقبلوا الايمان ويروحوا يبشروا مين؟ الامم. فبعد ما بولس يعمل كل جهده مع اليهود لما يصر على الرفض يقول لهم خلاص انتوا حرين، هنروح لمين؟ هنروح للأم. وفعلا من هذه اللحظة لم يرجع بولس لمجمع كورنثوس تاني. خلاص يعني واخدين بالكم، يعني بولس جاب كل السبل اللي الروح ممكن يقنع بيها اليهود، خلاص انتوا رافضين، خلاص ما عندناش حاجة تانية نقولها لكم، هو من الآن نتوجه للإيه؟ للأم. الموضوع ده حصل برضو في الرحلة الأولى لو تفتكروا، لما راح بولس مدينة أنطاكيا بسيدي في أعمال 13، وبرضو وعظ بولس وعظة لخص العهد القديم كله وأثبت لهم إن يسوع هو المسيح. لما أصروا على الرفض قال لهم بولس كده نفس المعنى دوت في الرحلة الأولى، كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه للإيه؟ للأم. يعني سفر الأعمال يشهد إزاي ربنا الأول كان بيبعت الكرازة لليهود، ولما اليهود يرفضوا خلاص يبقى كده هم حكموا على إيه؟ على نفسهم. طيب هتسيب المجمع يا بولس اللي انت بتوعظ فيه كل يوم سبت وتروح فين؟ قال فانتقل من هناك من المجمع وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس. يوستوس ده اسم روماني، يبقى دليل أن الرجل ده رجل أممي ولا يهودي؟ أممي. اسمه يوستوس، كان متعبد لله، ادي كمان يؤكد انه ما كانش يهودي. متعبد لله يعني ايه؟ يعني هو راجل وثني بس شعر انه اله اليهود ده الاله الحقيقي، فكان بيروح المجمع يتعبد لاله العبرانيين، لكن هو ما دخلش في الديانه الايه؟ في الديانه اليهوديه، لسه اممي زي ما هو. فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصق للايه؟ للمجمع. الراجل ده بيته جنب الايه؟ جنب المجمع. وبرضه بولس يعني ايه بذكاء خد البيت دوت، الاقامه بتاعته فين لغايه دلوقتي؟ لسه في بيت اكيلا وبريسكيل، لكن مركز الخدمه بتاعه فين؟ في بيت يوستوس. يعني عمل بيت يوستوس كده زي ايه؟ كليه اكليريكيه، يقعد كل يوم في بيت يوستوس، ويجوا الناس المسيحيين لمزيد من التعمق في الإيمان المسيحي، ويجي الناس الوثنيين اللي عايزين يعرفوا الديانة المسيحية، وبولس يقعد يوعظ فيه في بيت يوستوس، وآخر النهار يروح بقى يبات فين؟ في بيت أكيلا وبريسكيل. المكان اللي اختاره بولس عشان يحوله مركز للكرازة خلاه جنب الإيه؟ جنب المجمع. ليه؟ يعني عشان لو اليهود يعني شاور عقلهم يروحوا إيه؟ بدل ما يدخلوا الباب ده يدخلوا الباب إيه؟ التاني. يعني بولس عايز يقول برضو انه برضو لسه عندي رجاء، رغم ان انا تركت اليهود وطلهم دمكم على راسكم من الان، بس برضو عندي امل ان اليهود برضو ايه؟ يجوا. فيعني بولس عايز يقول لهم انا لسه برضو ايه؟ جنبيكم لو حد فيكم شاور ايه؟ شاور عقله. فعلا يا احبائي زي ما كشف بعد كده بولس قال ان مسرة قلبي
لإسرائيل هي الخلاص. يعني أنا شهوة قلبي دو أهلي. يعني بولس شوفوا كل اللي عملوا اليهود في بولس

لكن كانت شهوة قلب بولس ان اليهود دول ايه يقبلوا المسيح، لدرجة قال مرة في رسالة روميا: كنت اود لو اكون انا نفسي ايه محروم من المسيح من اجل مين؟ اخوتي وانسباء حسب الجسد. فرح مختار بيت كده بتاع يوستوس وخلاه مركز للكرازة. طب الثمرة، بصوا بقى حاجة تانية ربنا شجع بيها بولس. قلنا اول حاجة شجعه ان هو جاي محبط وكأبان من أثينا، اول حاجة شجعته ايه لما شاف مين؟ أكيلة وبريسكيلا، ناس مؤمنين كده تشجع بيه. اتشجع الحاجة التانية ان جاله مين؟ سيلا وايه وتيموساوس، برضو دي شجعت ايه بولس. الحاجة التالتة، بصوا ثمرة خدمة بولس، كريسبوس، واحد آمن اسمه كريسبوس. طب ايه وظيفته ده؟ رئيس المجمع. رئيس مجمع ايه؟ مجمع اليهود. امن مع جميع بيته. ياه، اظن ديت يعني ايه فتحت نفس مين؟ صاروا رئيس المجمع، يعني رئيس طائفة اليهود في كورنثوس. ايه دي دي دي دي اكله تشبع بولس دي قد ايه ديت؟ طبعا دي فتحت نفس بولس وشجعته جدا. كان صراحه بقى يعني انا مش عايز يعني اقول لكم احنا في مصر في مسيحيين وفي غير مسيحيين، رئيس الطائفه بتاعت غير المسيحيين قبل الايمان بالمسيح. ياه، دي تعمل ايه ديت؟ فحام جديد، فحام جديد. وكريسبوس رئيس المجمع امن بالرب مع جميع بيته. طبعا الراجل لما امن ده رئيس مجمع، لا انا مش عايز اسيبها ديت. ده اللي بيعلم اليهود الشريعة، وده اللي بيقودهم في العبادة. يعني فإنه الرأس الكبيرة دي رئيس المجمع يآمن، طبعا ده دليل ان الراجل اقتنع جدا بكلام مين؟ بكلام بولس. فطبعا روح لبيته، ده هو ده شيخ الطائفة بتاعتنا، فخلى اهل البيت كلهم يقابلوا الإيمان بمين؟ بالمسيح. مش كده بس، وكثيرون من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. كلمة سمعوا هنا تحتمل حاجتين: قد يكونوا سمعوا وعظ بولس في بيت يوستوس، أو قد يكون سمعوا بخبر إيمان مين؟ إيمان كريسبوس. الاحتمالين إيه؟ قائمين. يعني الرجل ده لما قابل الإيمان الموضوع إيه؟ سمع في البلد كلها، فناس قالوا ياه بقى رئيس طائفة اليهود بقى مسيحي، فرحوا هم كمان قابلوا الإيه؟ الإيمان بالمسيح. أو قد يكون زي ما بقول لكم سمعوا، يعني سمعوا كرازة مين؟ كرازة بولس. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. ده برهان انه لابد اللي يؤمن بالمسيح لابد ان يقبل الايه؟ المعمودية. يبقى المعمودية ضرورية للخلاص ولا مش ضرورية؟ لا مش ضرورية، خلاص كفاية انه هو آمن. قال لا، ادم آمن يبقى لازم ايه؟ لازم يتعمد. اظن بعد كده بقى كفاية تشجيع من ربنا لبولس. لا، بولس لسه محتاج تشجيع تاني. مش كفاية أكيلة وبريسكيلا، مش كفاية سيلا وتيموساوس اللي جوله، مش كفاية الوجبة الدسمة ديت كريسبوس رئيس المجمع يآمن. لسه بولس خايف. خايف ليه بولس بعد كل دوت؟ قال أصلا أنا ليا خبرات قديمة مع اليهود، دول ما بيسيبونيش في حالي أبدا. في الرحلة الأولى ارجعوا بقى افتكروا، عملوا له مشاكل في أنطاكيا بسيدية وفي إيقونية وفي ليستر لدرجة رجموه، وهنا في الرحلة التانية عاملين له مشاكل في تسالونيكي وفي بيرية. فما بالكوا لما يسمعوا ان رئيس المجمع ايه آمن؟ ده بولس بيقول ده مش هيسيبوني بحال. فكان محتاج تشجيع، وده بقى تشجيع احبائي ما بعده تشجيع. ايه التشجيع الاخير؟ فقال الرب لبولس برؤيا في الليل. المسيح بنفسه ايه ظهر. شوفوا قد ايه احبائي المسيح مهتم بنفسية بولس. ما بقول لكم جاي كأبان بولس، ويعني هو بيكمل الخدمة، بس يعني كان الفترة اللي فاتت بولس مكسور كده محبط، فربنا يعني مش عايز يسيب الراجل كده. فقال له ما تخافش يا بولس، الخدمة بتاعتك أثمرت. شوف دوت آمن، وشوف ده آمن، وشوف صحابك المؤمنين هم التف حواليك تاني، برضو يا رب أنا لسه إيه لسه برضو يعني مش مطمن شوي. قال له طب يا بولس إيه يا أحبائي، حلو المسيح، حلو يا أحبائي. يعني بص، الإنسان اللي يرمي نفسه على ربنا ما يسيبوش، هيسيبه كده محبط ويأسان وكأبان. هو بيخدم، هو ما بطلش خدمة، بس مش بالروح بتاعت الايه؟ كنا مكتئبين في كل شيء. هو نفسه قال عن نفسه كده، قال لهم ده انا كنت مكتئب في كل حاجة، كل اللي حواليا كان يدعو للاكتئاب لما جيت لكم كورنثوس.
فربنا قال لا ما نسيبش ليه الراجل دوت يعني في الاكتئاب دوت. طب ايه رب تشجعه بايه؟ قال فقال الرب لبولس برؤيا في الليل، ظهر له في حلم في رؤيا، قال له ايه؟ لا تخف يا حبايبي. ده دليل ان بولس لسه ايه؟ خايف. بقول لكم لما رئيس المجمع امن قال لك ده اذا كنت بشرت في الدول الثانيه ومش الناس الكبار يعني رؤساء المجامع واليهود عملوا فيا ايه كل دوت، اما لما رئيس المجمع يا متحيوا يذبحوني، يبقى ده دليل ان بولس من جوه كان ايه؟ ربنا بيقول له لا ده ما تخافش. طب ماشي ما خافش كتر خيرك ربنا، بس بقى هقعد ساكت بقى وكفايه انا مش عايز مشاكل. قال له بل تكلم ولا تسكت. يا احبائي يا لما بيبقى يعني خادم محتاج لهذه الكلمه والمسيح يبعت له هذه الرساله، باي معزيه جدا جدا ومشجعه. اكم من من من خدام الايه ديت كانت يعني شددت نفسهم بعد ما كانت نفوسهم تكاد ان تخور. ظهر له في رؤيا الليل قال له نمره واحد لا تخف، نمره اتنين تكلم ولا تسكت، ما تسكتش اتكلم. ده تشجيع من ربنا ان بولس يظل ايه؟ يخدم. مع الراجل احبط، راح أتينا وطلع كل اللي يعرف يعمله في أتينا، التصق به ايه عدد قليل. بولس يأس، الراجل تعب، حس الحكاية مش جايبة ايه، مش جايبة همها. فربنا بي ايه طبعا يعني انا بتكلم وفي صورة في ذهني، فعشان كده الالفاظ شوية بتطلع مش قد كده. بل تكلم ولا تسكت. ايه تاني يا رب بتشجعه بيه؟ قال له لاني انا معك. يا اخي دي كفاية ديت. قال له بولس ما تخافش تكلم، اوعى استنى بولس وانا معاك. وايه تاني؟ ولا يقع بك احد ليؤذيك. تخاف مش هعمل لك حاجه، مش هتحصل لك اذيه. عشان كده ليه حق يبعت لتيموساوس يقول له تمم ايه؟ تمم خدمتك. تيموساوس بيقول له يا بولس ده انا مكتئب وتعبان ويأسان ومش شايف ثمر. قال له ما تخافش كمل. ايه عنده خبره قديمه بولس. لا يقع بك احد ليؤذيك. بص اللي بعديها أحلى منهم كله، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. قالوا لا بولس اوعص اوعص اوعص، لسه في كتير هيقبلوا الإيمان. أنت شايف يعني إن الثمرة صغيرة؟ شايف إن اللي التصق بيك في أتينا قليلين؟ لا لا لا لا، ده أنا ليا في المدينة دي شعب كتير، بس أنت إيه؟ أنت كمل الخدمة بتاعتك. طبعا يعني أحب أظن بعد الكلمتين دول ده بولس يطلع إيه؟ يعني يمشي يكلم الناس في الشارع. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. تتوقعوا بعد الكلمتين دول بولس إيه؟ فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. من أكبر المدد اللي قضاها بولس في مدينة كورنثوس. في أفسس قعد سنتين. تاني مدينة قضى فيها بولس مدة كتيرة مدينة ايه؟ كورنثوس. ربنا قال له اقعد انا ليا ايه؟ شعب كتير. راح قاعد بولس سنة يا احبائي. ايه يا احبائي؟ سنة وست اشهر بولس يقعد في مدينة ده يعمل فيها ايه؟ ده يولعها نار، نار يعني نار محبة ربنا مش نار يعني. طبعا في الفترة دي بقى بولس كتب رسالتين، رسالة تسالونيكي الأولى وتسالونيكي الايه؟ الثانية. قلت لكم بقى تيموساوس لما جاله من تسالونيكي وقال له الاخبار، فبولس ايه بعت لهم الرساله الاولى يشجعهم عشان كان الكنيسه بتجتاز ايه تعب. راح كاتب لهم في الرساله دي، عارفين قال لهم ايه؟ قال لهم ان الله الذي يعزي المتضعين ايه عزام. يعني التعزيه اللي بولس اتعزى بيها، عزى بيها الايه؟ عزى بيها الناس اللي بيبعت لهم الرساله. اتبي ربنا بيعزي بولس عشان بولس يعزي الايه؟ يعزي الاخرين. قال لهم نتعزى في كل ضيقة حتى نقدر أن نعزي الآخرين بالتعزية اللي احنا بنتعزاها من مين؟ من ربنا. عشان كده بنقول رسالة بولس لتسالونيكي الأولى والتانية اتكتبت ما بين سنة 51 وما بين سنة ايه؟ 52. آخر 51 وفي 52. طب أول رسالة نفكركم كتبها بولس احنا اتفقنا عليها قبل كده، رسالة غلاطية قبل مجمع أورشليم. رسالة غلاطية أول رسالة كتبها بولس ما بين سنة 49 وما بين سنة 50 قبل المجمع. تاني رسالة تسالونيكي الأولى. ثالث رسالة كتبها بولس تسالونيكي الإيه؟ التاني. وفعلا بقى أحبائي يعني طبعا لما نرجع بقى المسيح يعني يرتب إن درسنا رسالة كورنثوس طبعا اتعملت كنيسة

كنيسة قوية جدا في كورنثوس، وبولس كتب لهم كام رسالة بتوع كورنثوس، رسالتين، كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية، كتبهم تقريبا سنة 55 ميلادي. طبعا نتوقع احبائي بعد كل ده بقى الشيطان هيقف يتفرج، هيقعد يفرج كده يقول ابونا طول في الوعظة ويخلص. فهاج الشيطان، طب يعمل ايه لما هاج؟ ولما كان غاليون، خلاص احنا بنختمه، يتولى أخائية. قلنا ايه أخائية ديت؟ قلنا اليونان لما احتلوها الرومان قسموها ايه؟ قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي. القسم الشمالي اسمه مقدونيا، مقدونيا دي فيها ايه؟ فيها فيليبي وفيها تسالونيكي وفيها بيرية. طب القسم الجنوبي اسمه أخائية، أخائية دي فيها ايه؟ كورنثوس وفيها مدينة تانية هنسمع عنها، مين اسمها؟ كنخارية، نسمع عنها المرة الجاية. فكانوا يجيبوا حاكم للشمال وحاكم للايه؟ للجنوب. ففي حاكم جديد لإقليم ايه؟ أخائي، اللي هي العاصمة بتاعته كورنثوس، أخائية ديت الجنوب العاصمة بتاعته ايه؟ كورنثوس. ولما كان غاليون يتولى أخائية، لما رجعوا للجماعة بتوع التاريخ قالوا غاليون تولى أخائية سنة 51 ميلادي، يبقى ده يؤكد ان الرحلة التانية بتاعت بولس ما بين سنة ايه؟ زي ما بنقول ما بين 50 و52. ولما كان غاليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا إلى كرسي الولاية. اليهود قالوا بس ده جاي حاكم جديد ناكله قبل ما إيه؟ قبل ما يأكلنا. ما اليهود دول أساتذة يعني، قالوا إحنا نلم الشعب كده ونعمل ثورة ونروح للحاكم ده وهو لسه جاي كده يعني، ناخده على ملا وشه ونقول للراجل ده واتعمل اضطرابات في البلد، خلينا نخلص من مين؟ من بولس. جربوا الحكاية دي هم قبل كده ولا مش مجربينها؟ هم مجربينها كتير. أولا جربوها مع بيلاطس أيام المسيح، لموا الشعب كله ورحين لبيلاطس وقالوا له الحق الراجل دوت بيقول ان انا ملك وبيهيج المدينة. ونجحوا في الحدوتة دي ولا ما نجحوش؟ نجحوا. فبيكرروها وكرروها مرة تاني في تسالونيكي، لو تاخدوا بالكم في تسالونيكي راحوا هيجوا الحكام لدرجة الكتاب قال انزعج الجمع وحكام المدينة، فالحكام خافوا راحوا طاردين مين؟ بولس. فقالوا نعمل نفس الحكاية فين؟ في كورنثوس. طيب عم غاليون كان يعني كده برضو يعني يتاكل؟ لا، غاليون ده كان راجل ايه؟ راجل كده حكيم وواعي، ما عرفوش اليهود يضحكوا عليه. فراحوا واخدين بولس ورحين يحكموه قائلين بأن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. قانون الروماني بيقر بالديانة اليهودية وبيقر بالديانات الوثنية. الراجل ده جاي يقول تعاليم ايه؟ تعاليم جديدة مش تبع الناموس، ده خارج عن الديانة اليهودية بتاعتها، بيقول تعاليم بخلاف الايه؟ بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمع أن يفتح فاه، بولس قال له طب بس هدافع نفسي، قال غاليون لليهود لو كان ظلما أو خبصا رضيا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. لو انتوا جايبين لي قضية مدنية، الرجل ده ظلمكوا في حاجة، الرجل ده افترى عليكوا في حاجة، سرق منكوا حاجة، انتوا يعني لو قضية من النوع ده أنا عندي استعداد أطول بالي وأقعد أسمع القضية وأحكم فيها. لكن إن كانت مسألة عن كلمة، أفكار بقى تخص الديانة بتاعتكم أو أسماء، ما هو سامع طبعا أن اليهود بيقولوا في المسيح جاي وبولس بيقول أن المسيح هو المسيح، أسماء وناموسكم، حاجات تخص الناموس بتاعكم من جهة التطهير ومن جهة الختان ومن جهة شريعة السبت، لو الأمر يخص الحاجات دي فتبصرون إيه أنتم، روحوا أنتم إيه حلوها مع بعض. الرومان فاهمين لغاية دلوقتي أن المسيحية طائفة من اليهود، يعني غاليون فهم ان القضية كلها ايه؟ اختلافات جوه ايه؟ ما بين الطوائف، حاجة تخص الدين. قال لهم لا، انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي تحلوها مع بعض، لاني لست اشاء ان اكون قاضيا لهذه الامور، انا راجل ماليش في الامور الدينية بتاعتكم، روحوا حلوها ايه؟ حلوها مع بعضيكم. بعكس مين؟ بيلاطس. بيلاطس راح قالوا له الناموس عندنا وحسب ناموسنا يجب ان يموت، وبيقول ان انا ابن الله، وهو بيلاطس مش فاهم حاجه، فوقع بيلاطس ولا ما وقعش في الفخ؟ وقع. لكن غاليون كان ايه؟ كان قال لهم لو حاجه مدنيه انا بص في القضيه، حاجه تخص الدين بتاعك يلا يلا اطلع بره، روحوا ايه؟ روحوا لها مع ايه؟ مع بعضكم، ابصروا انتم. نجا غاليون من الفخ فطردهم من الكرسي، طردهم يعني مش يلا اطلع بره، يعني رفض القضيه، قال القضيه ديت ايه؟
maybe somewhere

بتوع القانون مش ذات الاختصاص دي. ماشي ما بس شكرا يا امام. قال دي مش اختصاصي، ترفض القضية لعدم الاختصاص، صح التعبير دوت؟ تعال ازاي طيب؟ لا تقبل التعبير القانون اهو لعدم الايه؟ الاختصاص. فطردهم من الكرسي. ايه تم وعد المسيح؟ معلش خلاص خلصنا، ما تفرقيش، خلصنا خلاص. تم وعد المسيح لا يقع بك احد يؤذيك ولا ما تمش؟ مش المسيح مديله وعد قال له لا يقع بك احد يؤذيك؟ صباح الخير، دي لسه من خمس دقايق. مش المسيح مديله وعد قال له لا يقع بك احد ليؤذيك؟ فقدروا يؤذوا بولس؟ ده كان لسه هيدافع، ربنا قال له حتى بولس مش هخليك ايه، انا هنهي لك الموضوع منين؟ من بره بره. يا احبائي، يا لما يكون خادم محتاج الرساله دي، يعني مشكله وقعد يفكر وهقول وهعيد وهرد، قال له لا انا هريحك، انا مش هخليك تفتح بقك، انا هحلها لك ايه يعني من بره بره. ايه احبائي يعني قد ايه ده تشجيع حلو احبائي، حلوه بنحتاجها كتير، بنحتاجها كتير الايه دي، نقف عندها ونمسك فيها ونتشجع بيها. فاخذ جميع اليونانيين، خلاص اخر ايه، فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع. احنا كان عندنا رئيس مجمع قديم اسمه ايه؟ كريسبوس. قبل الايمان بمين؟ بالمسيح. طب يقعد المجمع من غير رئيس؟ راحوا منتخبين اليهود رئيس ايه؟ رئيس تاني. مين الرئيس الجديد؟ سوستانيس. فاخذ جميع اليونانيين، الناس الجنود اليونانيين، سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي. جيهم كده في قدام المحكمة وراحوا ايه؟ ضربين. بيضربوه ليه؟ نمرة واحد، هو اللي مهيج الدنيا وايه؟ وقال لهم تعالوا ده احنا عندنا ثورة ضد بولس وعايزين نحاكمه، فلما لقوا القضية باظت فاتغاظوا منه، انت جبتنا على الفاضي، انت جمعتنا على الفاضي، الخطة بتاعتك فش، فاتغاظوا منه راحوا ايه؟ راحوا ضربين. او قد يكون لما غليون قال لهم طردهم من الكرسي، قال له لا مانيش ماشي، انا قاعد ولازم تحكم في القضية بتاعتنا، انت هتطول على المحكمة، راحوا ايه؟ راحوا ضربين. في كلتا الحالتين عم سوستانيس خد على ايه؟ محترم. طب مين شايف؟ غليون. ولم يهم غليون شيئا في ذلك، غليون قال يستاهل، فما تحركش وما قال لهم ايه؟ اعملوا اللي عايزين تعملوه فيه. يبقى عندنا رئيس مجمع امن اسمه ايه؟ كروسبوس. راحوا مختارين رئيس مجمع تاني اسمه ايه؟ سوستانيس. طب يامن ولا ما يامنش سوستانيس؟ يامن برضه. تصوروا بقى يا احبائي، لما نرجع لرسالة كورنثوس الأولى، بولس بيبعت الرسالة بيقول لهم إيه؟ بولس المدعو رسول ليسوع المسيح بمشيئة الله وسوستانيس الأخ. يا هللويا هللويا فعلا، يعني مجدا. جابوا رئيس مجمع آمن، طب راح جايبين رئيس مجمع إيه؟ تاني. ورئيس المجمع التاني ده خد بولس وعمل ثورة ضده وراح يحكمه عند الوالي، وفي النهاية النعمة لمست قلب رئيس المجمع التاني ده، راح راح راح ايه؟ راح مقام. شوف احبائي، شوفوا عمل نعمة ربنا. واما بولس فلبس اياما كثيرة بعد الهوجة اللي حصل دي، مش بولس طلع يجري، لا فضل قاعد لغاية ما مدينة كورنثوس ايه؟ هديت. لما انتوا هكتوا كده وقلنا خلصنا الوعظة، لو خلصت ما ينفعش، لازم نستنى لما تهدوا خالص. فعبال ما هديوا لبس بولس ايه؟ اياما كثيرة. ثم ودع الاخوة. خلاص ودام بولس ودع الاخوة يبقى احنا ايه؟ نودع. طب ودع الاخوة راح فين؟ راح لوحده ولا خد حد معاه؟ ده بنعمة ربنا نشوفه الايه؟ المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

ספר التكوين الأصحاح 29. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق، ونظر وإذا في الحقل بئر، وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان، والحجر على فم البئر كان كبيرا، فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم، ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكانه. فقال لهم يعقوب: يا إخوتي، من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من حاران. فقال لهم: هل تعرفون لابان؟

ابن ناحور؟ فقالوا نعرفه. فقال لهم: هل له سلامة؟ فقالوا: له سلامة، وهو ذا رحيل ابنته آتية مع الغنم. فقال: هو ذا النهار بعد طويل، ليس وقت اجتماع المواشي، اسقوا الغنم واذهبوا ارعوا. فقالوا: لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرج الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم. واذ هو بعد يتكلم معهم، اتت راحيل مع غنم ابيها لانها كانت ترعى. فكان لما ابصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله ان يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله. وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى، واخبر يعقوب راحيل انه اخو ابيها وانه ابن رفقة. فركضت واخبرت اباها. فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن اخته انه ركض للقائه وعانقه وقبله واتى به الى بيته، فحدث لابان بجميع هذه الامور. فقال له لابان: انما انت عظمي ولحمي. فاقام عنده شهرا من الزمان. ثم قال لابان ليعقوب: ألأنك اخي تخدمني مجانا؟ اخبرني ما اجرتك. وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. وكانت عينا ليئة ضعيفتين، واما راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. واحب يعقوب راحيل، فقال: اخدمك 7 سنين براحيل ابنتك الصغرى. فقال لابان: ان اعطيك اياها احسن من ان اعطيها لرجل اخر، اقم عندي. فخدم يعقوب براحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كايام قليلة بسبب محبته لها. ثم قال يعقوب للابان: اعطني امرأتي لان ايامي قد كملت، فادخل عليها. فجمع لابان جميع اهل المكان وصنع وليمة. وكان في المساء انه اخذ ليئة ابنته واتى بها اليه فدخل عليها. واعطى لابان زلفة جاريته لليئة ابنته جارية. وفي الصباح اذا هي ليئة، فقال للابان: ما هذا الذي صنعت بي؟ اليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ فقال لابان: لا يفعل هكذا في مكاننا، ان تعطى الصغيرة قبل البكر. اكمل اسبوع هذه فنعطيك تلك ايضا بالخدمة التي تخدمني ايضا 7 سنين اخر. ففعل يعقوب هكذا، فاكمل اسبوع هذه فاعطاه راحيل ابنته زوجة له. واعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته جارية لها، فدخل على راحيل ايضا. واحب ايضا راحيل اكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده 7 سنين اخر. ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، واما راحيل فكانت عاقرة. فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه راؤوبين، لانها قالت: ان الرب قد نظر الى مذلتي، انه الان يحبني رجلي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت: ان الرب قد سمع اني مكروهة فاعطاني هذا ايضا. فدعت اسمه شمعون. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت: الان هذه المرة يقترن بي رجلي، لاني ولدت له 3

ثلاثة بنين، لذلك دعي اسمه لاوي. وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت: هذه المرة أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا. ثم توقفت عن الولادة. الأصحاح 30. فلما رأت راحيل أنها لم تلد ليعقوب، غارت راحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هوذا جاريتي بلها، ادخل عليها فتلد على ركبتي وارزق انا ايضا منها بنين. فاعطته بلها تجاريتها زوجة، فدخل عليها يعقوب، فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا. فقالت راحيل: قد قضى لي الله وسمع ايضا لصوتي واعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دان. وحبلت ايضا بلها جارية راحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت راحيل: مصارعات الله قد صارعت اختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. ولما رأت ليئة انها توقفت عن الولادة، اخذت زلفة جاريتها واعطتها ليعقوب زوجا، فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا. فقالت ليئة بسعد، فدعت اسمه جاد. وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات، فدعت اسمه أشير. ومضى راؤوبين في أيام حصاد الحنطة، فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه. فقالت راحيل لليئة: أعطيني من لفاح ابنك. فقالت لها: أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا؟ فقالت راحيل: إذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء، خرجت ليئة لملاقاته وقالت: إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاضطجع معها تلك الليلة، وسمع الله لليئة، فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا. فقالت ليئة: قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي. فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت ليئة: قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين. فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا. وذكر الله راحيل، وسمع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا. فقالت: قد نزع الله عاري. ودعت اسمه يوسف قائلة: يزيدني الرب ابنا آخر. وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. وقال: عين لي أجرتك فأعطيك. فقال له: أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير.

وباركك الرب في اثره. والان متى اعمل انا ايضا لبيتي؟ فقال: ماذا اعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئا، ان صنعت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك واحفظها، اجتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل انت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك. كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان: هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب. وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنة ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوي أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. الأصحاح 31. فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمسي وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلماني أني بكل قوتي خدمت أباكما. وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا. وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطان. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب،
فقلت ها أنا ذا. فقال ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيه، حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن

الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا. فالآن كل ما قال لك الله افعل. فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان آرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فكان قد مضى ليجز غنمه، فسرقت رحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي، إذ لم يخبره بأنه هارب. فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر، وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام، فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغباوة فعلت، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت: لعلك تغتصب ابنتيك مني، الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. قدام إخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل. وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي أني لا أستطيع أن أقوم أمامك، لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. فاغتاظ يعقوب وخاصم لابان. وأجاب يعقوب وقال للابان: ما جرمي؟ ما خطيتي حتى حميت ورائي؟ إنك جسست جميع أثاثي، ماذا وجدت من جميع أثاث بيتك؟ ضعه ها هنا قدام إخوتي وإخوتك، فلينصفوا بيننا الاثنين. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل، فريسة لم أحضر إليك، أنا كنت أخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل، كنت في النهار يأكلني الحر، وفي الليل الجليد، وطار نومي من عيني. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، وست سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي،

لكنت الآن قد صرفتني فارغا، مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارح. فأجاب لابان وقال ليعقوب: البنات بناتي، والبنون بني، والغنم غنمي، وكل ما أنت ترى فهو لي. فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم، أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت، فيكون شاهدا بيني وبينك. فأخذ يعقوب حجرا وأوقفه عمودا، وقال يعقوب لإخوته: التقطوا حجارة. فأخذوا حجارة وعملوا رجمة وأكلوا هناك على الرجمة. ودعاها لابان يجر سهدوثة، وأما يعقوب فدعاها جلعيد. وقال لابان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد والمصفاق، لأنه قال: ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. إنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي، ليس إنسان معنا، انظر الله شاهد بيني وبينك. وقال لابان ليعقوب: هو ذا هذه الرجمة، وهو ذا العمود الذي وضعت بيني وبينك، شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود، أني لا أتجاوز هذه الرجمة إليك، وأنك لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلي للشر. إله إبراهيم وآلهة ناحور، آلهة أبيهما، يقضون بيننا. وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق، وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل، ودعا إخوته ليأكلوا طعاما، فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل. ثم بكر لابان صباحا، وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى، ورجع لابان إلى مكانه.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا

كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأوائل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتي مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أين جعلنا رمز تعقل. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر.

0: قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة، كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على انفتاح الذهن بالأكثر أثناء القداس الإلهي. طبعا كل ما الواحد يختبر أكتر يبتدي القداس بالنسبة لي يبقى مصدر حياة مش حاجة بيمارسها بدون ثمر. بعد التقديس الكاهن يقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من أسرارك. طلبة لطيفة جدا، اجعلنا مستحقين كلنا ان احنا نتناول. طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، يعني التناول اما نتناول بوعي باستحقاق. التناول يقدس أجسادنا وأرواحنا ونفوسنا. وفي آخر القداس الكاهن بيقول القدسات ديت اللي هي جسد المسيح الإله ودمه، القدسات دي للقديسين. وكان في نداء للشماس زمان ما عادش حد بيقوله، يقول من كان طاهرا فليتقدم، واللي غير طاهر يبعد. التناول بيقدس النفس، يعني أول ما الواحد يأخذ جسد المسيح يصير فيه التناول تقديس لنفسه وتقديس للجسد وتقديس للروح. فيطلع الواحد من القداس وهو متناول يبقى ايه؟ قديس. طبعا لازم الواحد يصدق الكلام ده، القدسات بتعطى للقديسين وما تعطاش لغير القديسين. التناول بيعطى للقديسين والتناول نفسه بيقدسنا. فأول ما تناول أتقدس. الطهارة كان زمان الفرق بين الطاهر والدنس والنجس، يعني في العهد القديم كان مينلي يخص الجسد، فالنجاسة في العهد القديم كان مفهومها شيء يصيب الجسد وما يقدرش الواحد يتقرب، ما يقدرش الواحد يقرب من القدسات في العهد القديم وهو جسده مش في حالة النظافة. فكلمة نجاسة في العهد القديم بتساوي كلمة نظافة. أما من جهة الخطايا ده كان موضوع تاني، كان اللي بيعمل خطية من الخطايا يعني يقدم ذبيحة. الذبائح في العهد القديم ملهاش عدد، على فكرة اللي كتب ده قليل، يقدم ذبيحة عن خطايا السهو، غلط في حاجة. لكن الخطايا المتعمدة اللي الواحد بيعملها بكامل الإرادة كان أجرتها الموت، القتل. يعني مثلا جميع أنواع الزنا في العهد القديم، لما تقروا سفر التثنية تقروا في اللويين، جميع أنواع الخطايا العمد أجرتها القتل، الموت. أما الحاجات مثلا واحد
يعني جاله برص في جلده، واحد عنده نزيف أو بتاع الحاجات دي اللي بيسموها النجاسة اللي بتصيب الجسد، عدم نظافة الجسد من بره. أما التقديس والقداسة في العهد الجديد مختلف، قداسة النفس وقداسة الجسد، مش يعني الطهارة، مش يعني واحد يغسل، يعني في العهد القديم واحد يغتسل جسمه يستحمى يبقى نظيف، العهد الجديد مش كده. تقديس النفس هي النفس الأول، يعني كلمة النفس موازية لكلمة العقل، يعني الحيوان بيقولوا فيه نفس حية، اللي عامل حياة الحيوان خليه يتحرك ويعيش وبتاع، دي نفسه في العصفور في الفرخة في البتاع، أول ما يذبحوه النفس بتاعة الحيوان تنسكب على الأرض ويموت وخلاص. احنا فينا النفس اللي هي في الدم دي، بس قوة النفس بتاعتنا احنا في العقل، لأن دي النفس بتاعتنا مش زي بتاع الحيوان، دي نفس عاقلة. فلما بقول ان التناول، لما باخد المسيح بيقدس نفسي، يعني بيقدس عقلي، يبقى العقل ده مقدس. انت عارف العقل دايما من الحاجات التي لا تتوقف في جسم الانسان في كيانه، يعني زي القلب من ساعة ما الواحد بيتولد لغاية لما يموت ما يبطلش، يعني في أعضاء في جسمنا في أجسادنا دائمة العمل، العقل لا يتوقف. فتصور أن مثلا يعني واحد وصل أن عقله ده يتقدس، يعني احنا بنشتكي من ايه؟ اشتكي كتير قوي من ان الحاجات كتير تيجي على الدماغ، افكار وكلام حاجات، يعني المخزن العقل ده من ساعة ما تولدنا الواحد بيتعلم ويتعلم ويتعلم ويخزن مناظر وكلام وحكايات وصور الى اخره. التناول بيعمل ايه؟ بيقدس النفس، عقلك يتقدس، كل ما هو جليل وكل ما هو طاهر وكل ما هو مسر وكل ما صيته حسن ففي هذه افتكروا. يبقى الواحد عقله، يعني نفعت الكلمة، يعني عقله نظيف، عقله

نقي، عقله مقدس، أفكاره مقدسة. لما يتقدس الجسد بيطلع الواحد لمفهوم عالي. ايه بقى الجسد؟ ما الجسد دي البضاعة بتاعت العالم كله اللي بيلف حواليها العالم. اكبر تجارة في العالم تجارة الاجساد. دلوقتي في الايام اللي احنا عايشين فيها دي يعني شيء مخيف مخيف مخيف الى ابعد الحد. كان زمان ما اعرفش يعني ايه تجارة الجسد دي. تقرا سفر الرؤيا يقول ان واجساد الناس تتباع، يعني اترب صحيح. لما يتقدس الجسد يعني يترقى قوي قوي قوي. طبعا نمرة واحد بيترقى في ذهني، ما انا بقول لك بيتقدس النفس في عقلي يبقى مقدس، وبعدين نظرتي لنفسي بتتغير. ازاي؟ طب ما انا عندي جسد زي بقيه الاجساد، ما البشر كله جسد واحد. في اجسام روحيه فضل زي ما هو جسم الاخر. يوجد جسد ذو نفس، وفي جسد روحاني. لما تتقدس النفس يتقدس الجسد بمعنى كبير قوي. ألستم تعلمون أن أجسادكم هياكل لله؟ يعني اتغير بقى، يعني اتغير الفكر جذريا. ايه جسمي ده؟ قال لي جسم هيكل الله. الناس تفتكر ان القداسة ان الواحد يحفظ نفسه من خطايا النجاسة. لا لا لا لا، ده مفهوم ضيق. القداسة انك انت تبص لجسدك انه عضو في جسد المسيح. حتى القديس بولس الرسول قال ايه؟ اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية. حاشا، انت ترقيت قوي قوي قوي لدرجة ان جسمك ده بقى عضو في جسد المسيح، جسد المسيح الاله. ايه ده؟ انت بقيت يعني مش مثلا انا بأمن بالمسيح، لا، انت في التناول بتتحد بالمسيح. من يأكلني يحيى بي. طبعا سر التناول بالنسبة لينا احنا كأرثوذكس يا غير الناس اللي يعرفوا المسيح شفوي كده، ده السر ده بيدخلني عمليا للاتحاد بالمسيح. من يأكلني يحيى بي، من يأكل جسدي يثبت فيا. حق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد من الإنسان فليست لكم حياة فيكم. فبص بقى جسمي ده بقى ممجد، لأن الجسد ليس للزنا بل للرب. شوف بقى، شوف بقى مفهوم كبير قوي. جسمي ده بتاع ربنا. أنت مش ناسي أن أجسادنا دي تقدست بالروح القدس بميلادنا الثاني بسر الميرون. أجسادنا مقدسة. فأنا ببص لجسدي باعتبار كبير قوي. لما بتناول جسد المسيح يبقى جسدي في نظري أنا أنه هيكل فعلا لروح الله، وأن المسيح بذاته وبجسده حل فيا. لازم كل واحد فينا يعيش دي، لا نصير زي بقية الناس. طيب هل التناول مثلا هيلغي الغرائز بتاعتي؟ لا. مين قال؟ هيقدسها.

طبعاً في تاريخ كنيستنا فيه مئات الآلاف من الشباب ومن البنات خدوا المسيح عريس حياته، اتحدوا به. الرهبنة بدأت في مصر، أنبا أنطونيوس في القرن الرابع، بداية القرن الرابع أو نهاية الثالث. هو رفض الزواج لأنه يعني بيحتقر الزواج، قال لا لا لا، من التصق بالرب صار روحا واحدا. ده التصاق بالله، ده حب وعشق شديد جدا. ده ناس يعني أحبوا المسيح حب غناهم حتى عن الأكل، اغتنوا. عشان كده بقول الواحد لما بيعيش على مستوى العالم، كل اللي بيفهمه عن جسده اللي بيشوفه في التلفزيون والأفلام والناس يعني اللي عايشين في النجاسات دي والمناظر والكلام والحركات، كل ده ايه؟ ده حاجات غريبة جدا. عن مين؟ عن جسد تقدس بتناول جسد ابن الله واتحد بيه اتحاد حقيقي، مش خيال ولا كلام ولا وعظ، لا ده تناول، ده أكل، ده فعل. فلما بتناول بتقدس، تقدس نفسي، عقلي، مفهومي، تفكيري، ويتقدس جسدي. المسيح حل هنا فيا، يعني آه صحيح لنا هذا الكنز في أواني إيه؟ خذ فيا، آه زي بعض، جسد ضعيف لكن مقدس، جسد غلبان لكن مقدس. تفضل فيه الغرائز تتقدس جدا جدا. العيب فينا يا ولاد ان احنا بنفتح عينينا على العالم كتير وفكرنا على العالم، فالفكر بيتوسخ والعين بتتوسخ والقلب ما بيبقاش نقي، والطرق بتاعت العالم ديت والشهوات الغبية ديت بتسيء لينا كمسيحيين. قولي يعني طب نسيب العالم؟ أبدا. المسيح له المجد قال لست أسأل للآب، قال له لست أسأل أن تأخذهم من العالم، لا خليهم، بل احفظهم من الشرير. هل ممكن إنسان يعيش في وسط العالم وهو متقدس؟ بكل تأكيد آه. هل ممكن إنسان يحفظ القداسة اللي بياخدها في التناول، يحفظها وهو في وسط الناس وفي المدرسة وفي الكلية وفي الشارع وفي الشغل؟ آه ممكن. لكن إذا كان الإنسان يستهتر أو يتهاون أو يسلم نفسه بإرادته ويفتح عينه بإرادته وودنه وقلبه على الحاجات التانية يتغلب. أما نيجي نصلي أبانا الذي في القداس نقول إيه؟ لكي بقلب طاهر. ما لأقول أبانا الذي السموات إزاي؟ ونفس مستنيرة. عشان نصلي أبانا الذي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ونية نقية وصبر ومحبة. إيه ده؟ أمال تقول أبانا الذي إزاي؟ نجرؤ بدهلة وبغير خوف، يعني الواحد يتجرأ يقول أبانا الذي، ولكن لا يقترب إلى الله إلا بكده، قلب طاهر ونفس منورة مستنيرة ووجه غير مخزي. نتناول القدسات، نتقدس، بنتقدس. ولازم الواحد يحفظ نفسه في القداسة. امال بتتناول ليه؟
لأنه مكتوب نظير القدوس زيه، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. لازم. طب وإذا الواحد يعني ضعف أو سقط أو اتاخد أو ضحك عليه، يرجع يرجع، أمال بنعترف إزاي؟ بنعترف إزاي؟ بنعترف إن احنا خطاة. من هو قائم فلينظر لألا يسقط. طب واللي وقع يقوم. ما تفتكروش إن القداسة منال صعب، لا، احنا ما بنعملهاش بجهدنا ولا بقوتنا ولا بجهاداتنا ابدا، احنا بننال من قدساته لكي ننال. فبنتناول، ننال يعني نتناول، يعني ناخد القداسة. ولكن الجزء البسيط اللي علينا ان احنا نحفظها. الجهاد بتاع الإنسان المسيحي والشباب إنه يحفظ نفسه في القداسة، قرب من ربنا وقوله بقلب طاهر ونفس مستنير وجه غير مخزي، لأن الخطية خزي تخلي الواحد مكسوف مش قادر يودي وشه ويواجه ربنا. المسيحيين بيعملوا القداس، والقداس بيقدس المسيحيين، والكاهن راح يقدس يعني يصلي القداس، والقداس بيقدس الكاهن ويقدس المتناولين. احنا مدعوين للقداسة، بدون القداسة لن يرى أحد الرب. قداسة من غيرها ما حدش يشوف ربنا. وزي ما بقولك مش مفهوم القداسة أبدا عندنا اللي هي حفظ الجسد من الخارج، لا، ده تقديس النفس في الداخل، تقديس الروح، تقديس الروح، روح مقدسة. الروح اللي جوه المملوءة من القداسة والروح القدس فيك تقدر بنعمة المسيح إنك حتى تؤثر على غير المقدسين، الناس اللي عاشوا حفظوا نفسهم في القداسة وعاشوا مسيحيين فعلا، أثروا في الناس بلا كلام. زمان يمكن كذا 40 سنة جاني شاب كان في كلية الهندسة وكان عايش حياة مش كويسة، فجاني بعد عشية وقعد جنبي وقال لي إيه، أنا عاوز أتوب، أنا نفسي أغير حياتي دي. قلت له إيه اللي حصل، إيه اللي خليك تتوب، سمعت وعظة مثلا؟ قال لأ، حد من قرايبكم توفى ولا بتاع يعني تهزيت عاوز؟ قال لا لا لا لا. قلت له ايه صحيح، ايه السبب؟ قال لي منظر الدكتور فلان، دكتور فلان في الكلية هيوعظ، منظره وسلوكه المسيحي توب الخطاة. عشان كده بقول لك ايه، احتفظ بالقداسة دي لان دي نور، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. انت وانت واخد المسيح مقدس كده النعمة تبان عليك، حتى البرانيين في القرون الاولى يرجع، كان الناس وثنيين وليهم عاداتهم وكلامهم، ولما يرجع البيت متغير يقولوا للواحد ايه في بيته الوثني، انت قابلت حد مسيحي؟ مجرد مقابلة انسان مسيحي. عشان كده بقول لك ايه، هل ممكن نرجع مسيحيين؟ صدقني، هل ممكن واحد يبقى تاني مسيحي حامل المسيح فيه

0: متناول جسد المسيح الإله. احنا يعني للأسف نتناوله نجري ونتناوله يبقى مش باين علينا حاجة خالص، كأن الواحد ما خدش حاجة. نفس الإنسان، نفس عاداته، نفس كلامه، ما فيش تغيير. احنا بناخد المسيح بناكله ونتغير إليه. التناول بيحولنا إلى المسيح. الأكل العادي اللي بناكله في البيت ده بنحوله لطاقة في جسمنا. التناول بيحولنا إليه، بيغيرك لصورة المسيح ومجده. جميل. اتناول بوعي وتناول باستحقاق وارجع لصورتك الأصلية. الأمراض دايما عمرها ما تكون أصلية. يولد الإنسان صحيح، مرض غريب. احنا بنولد في المعمودية شكل المسيح، مخلوقين على صورته. تيجي علينا الخطايا والحاجات الوحشة ديت كأنها أمراض، لما تتناول ترجع للصحة، للأصل. ارجع لأصلك، احنا أصلنا كله خير. جواك صورة المسيح تيبكال، عيشها. لما تتناول تتجدد الصورة دي، تنزل من الكنيسة وانت مملوء من نعمة الله. حلوة الطلبة اللي بيقولها أبونا: اجعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. طلبة جميلة، طلبة حلوة، اطلبها. لما ابونا يقول كده قول امين. اجعلنا اتناول طهارة لنفسي، انا اهملت في حق نفسي، وطهارة الجسدي لانه بيتحد بالمسيح، وطهارة عميقة جدا في روحي. تطلع من القداس كلك طاهر، كلك مقدس، متحد بقدوس القديسين. يحتاج القداس استعداد قبل ما تيجي الكنيسة، برضو حاجة مهمة. ويحتاج لذهن واعي صاحي لكل كلمة بنصليها في القداس. تقف كده تسكب نفسك أمام الله، تركز ذهنك وروحك قلبك، أين هي قلوبكم؟ فوق في السماء. فتطلع من القداس وأنت ممتلئ نعمة، نعمة الله حل عليك. كل من يراك يشهد أن النعمة فيك. لربنا المجد دائما.
1: ممكن نسأل سؤال؟
0: وأبونا بي من صلاتك؟
1: بعد إذنك يا ابني. نعرف أبونا بعض الحاجات اللي نعملها استعداد للقداس. يعني الواحد في من خلال احتكاكاته العملية بيلاقي مثلا ممكن قداس الجمعة الخميس بالليل ممكن أكل متأخر، بقعد أتفرج مش عارف على إيه. أنا رايح القداس، بس القداس زي ما قلتك تشرح لنا الكلام الحلو، حاجة خطيرة خارج حدود الزمن والعقل. طيب الكلام ده مش لازم يسبقه بعض الأمور اللي تعد إناء الداخلية؟
0: ما الكنيسة عملت إيه؟ يعني السبت بالليل في إيه؟ طب بعد العشية؟ طب خلص؟ يعني الكنيسة عشان الدخول للأقداس للقدسات ديت يعني بتهيئنا كده ان احنا نصلي العشية ونسمع الالحان الجميلة ونتمتع بكلمة الله ونسبح، وكانوا يسهروا في التسبيح ويدخلوا القداس. انت هتجيب لنفسك الكلام.
2: ابونا انا ممكن في نص القداس تجيني افكار

0: أفكار نجاسة وصور تكون صور نجاسة، فهل بعد الحرب دي ساعة القداس هل يحق لي أن أنا أتقدم وهو أبونا بيقول القدسات للقديسين؟
1: الحكاية يا أبونا يعني كل واحد فينا مختلف. أنا فاكر مرة كان زارني أبونا مخيل إبراهيم، جاني وبعدين إيه بقول له الكلام ده، بقول له ساعات بسرح في القداس، فقال لي خيبتك زي خيبتي. قال لي امبارح كنت بصلي القداس وبعدين الشمع على المذبح وهوجت كده، فشاور للشماس واعتبر دي جريمة كبيرة جدا جدا، ان ازاي ذهنه وقلبه ونظره وهو ماسك المسيح ازاي يشرد ويقول الشمعة. قال ده انا ماسكه، طب اقول له هو. فاعتبر ديت بالنسبة لي في قامته ان دي يعني شرود وحش. فكل واحد فينا قامة، لأن يعني أنا لما ألاقي الشمعة وأعمل كده ولا أحس ولا أقول ولا، لكن لما الواحد يترقى بقول لك يبقى ما فيش فكر يحصره إلا الذبيحة. عاوز الواحد إيه؟ يدرب نفسه يوم بيوم بيوم في حضور قداس في التاني ويجاهد، وزي ما بقول لك الفكر ده ما بيتوقفش، والعدو الحرب كله هنا ولكن ربنا بيخزيه. بس لما الواحد بقول لك بيترقى ممكن الإنسان فينا زي الآباء الكبار وصلوا لدرجات عليا في الاختطاف للسماء وعدم، يعني بعضهم كان يقول يعني يرفع نظره ما يلاقيش قبة الحتف، بعض الآباء المعاصرين اللي أنا شفته القبة بتاعت الهيكل دي ما شوفهاش. فإحنا مدعوين للسماويات، لما تخفضنا قوي بقينا عالميين كده وبقينا يعني مهملين كده، لما نترقى بنعمة المسيح تبص تلاقي الواحد يعني. فاكر سنة 80 لما ضربت القنبلة دي وإحنا في عيد الميلاد فوق، واحد من الإخوة بعد كم يوم كان قاعد في الصف الأولاني وكانوا بيصلوا القداس، ده كان صلاة جامد. بعد كم يوم وأنا قاعد معاه قال لي إيه، تصور إن أنا ما حسيتش بالقنبلة، ده بيقولوا نيشر وبيم لحن القداس الجميل ده ما حسش. فيعني عشان بتاع قلت له أنا عايش مع ناس مساطيل ما حسش بالقنبلة، دي كانت فرقعة فظيعة عمري ما سمعت كده. لكن هو بروحه وحياته مع المسيح حسش في وسطنا علماني. فإحنا بقولك ممكن الواحد ذهنه يرتفع جدا وقلبه يتسع قوي وحياته في المسيح تبقى فوق الفوق، إذا أراد، إذا عاز، إذا جاهد، إذا خد الأمر بجدية ودخل القداس. في كنيستنا دي كان بابا صاد الله يقدس روحه في البداية لما كنا بنصلي هنا في الحتة دي، وكان يقف هنا هو من أول ما يدخل الكنيسة يدخل يقف وشه للمذبح في مقصورة رجال وحاطت ايديه كده ونظروا على المذبح ودموعه لا تكف. ما راجل عاش في وسطنا لا تكف دموعه من ساعة ما يدخل لغاية لما بعد ما يتناول يقف في الآخر ويسمع امضوا بسلام ومفيش حد في الدنيا يشوف. يقول خدت المسيح، يروح البيت بقى متهلل عايش بالمسيح.

0: الإشارة خضراء قدامنا مفتوحة، خد زي ما انت تاخد وترقى على قد ما تقدر. احنا مدعوين للسماوات، لكن اذا كان الواحد بقى يعني خلاص يدخل حتى الكاهن اذا خدها بقى على انها روتين، صلى القداس عمل القداس طلع وطلع. لكن اذا عاوز خد، لان اللي خده من المسيح خده كتير قوي وانفتحت البصيره جدا جدا. في قسيس في بني صامت اسمه ابونا ابراهيم، كان راجل بسيط قوي، مره يقول يا الله العظيم الابدي. ايوه انت عظيم وابدي وحلو. والعريف بره يقول له الذي جبل الانسان، فاكره نسي، قال له اسكت.
1: ده بيخرج عن النص يعني.
0: قال له اسكت. احنا يعني ما تفتكروش ان الكلام ده مثلا بتاع الرهبان والاسس لا لا لا، ده التناول ده بتاع المسيحيين، ده المسيح بذل ذاته وجسده لينا، مش حكر على حد. حد من العلمانيين يبقى يسبق الأسيس والأسقف في الحياة في المسيح، في الانفتاح الذهن، في التمتع. طبعا ليس بكيل يعطى الله الروح، ملوش كيل. فتشجعوا وخدوا. هو اللي خلق القديسين ده بطل؟ لا، بيخلق كل يوم قديسين.
1: سؤال تاني، مش معنى ابونا بيم اللي بيسأل
0: ده، انا عاوز حد من اللي عاوز يسأل يسأل.
1: طب سؤال اخير بالنسبه
0: لي. طب زبعت.
1: طبعا الحصول على النعمة ده كنز، ازاي انا حافظ بقى على الكنز ده بعد ما بخرج للعالم؟ ومعظمنا يعني بيخرج للشغل او بيقضي حاجة خارج البيت، مع الضغوط، مع المواصلات، مع الناس.
0: طب امال هو المسيح هيسيبه؟ يعني انا اتناولت ورحت اركب الترام هيقول لي لا؟ ايه اللي يمنع المسيح من انه هو فيا وانا بركب الترام؟ فيها ايه؟ أو بتعامل مع الناس، أو بقعد في بيتنا، أو بأكل لقمة. طب ما هو يقدس الأكل والشرب والنوم والخروج والدخول وكل حاجة. هو بيسيبنا؟ لا، ما احنا خدناه. يعني أنا تناولت أكلت الجسد المقدس والدم الإلهي جوايا، خلاص روح مطرح ما تروح اقعد. ما هو ما يسيبناش، دي الأساس. احنا بنعمل ايه؟ دي ما كل واحد بقى ياخد باله. انت خدت المسيح؟ خدته. نعم. خلاص اقعد اتناول كل سنة مرة. ما انا بقول لك على قد ما تقدر انت. اذا اقعد يا ممدوح، انا اقول لك اقعد، انا اقول لك اذا حسيت ان التناول تحول عندك لروتين بطل، قول لأب اعترافك وبطل، اقعد لك شهر لغايه لما ترجع لك حرارتك. امين الليل يا ذوك سبتري كاي.

كريستوس بن نوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، أغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والعزة والبركة لأبد آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه

وسترنا وأعنا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا.

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه الليله مقبله سلام بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها ايضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأم رشيد الثالث. أقدم لكم
1: القوة في المسيحية
0: محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك

0: المصري 10/9/1997.
1: بسم الأب والاسم والروح القدس الإله الواحد أمين. فإحنا بنقول إن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. خلق على صورته في الفضيلة. وفي أشياء كثيرة. وأريد أن أقول أيضا أنه خلق على صورة الله في القوة. فالإنسان اللي هو على صورة الله لابد أن يكون قويا لأن الله قوي. وإحنا بنقول قدوس الله قدوس القوي. فدي صفة بارزة من صفات الله. والسيد المسيح كان قويا جدا على الرغم من انه كان وديعا ومتواضع القلب. قيل عنه في المزمور 92 لبس القوة وتمنطق به. لبس القوة وتمنطق به. وقيل عنه ايضا في مزمور الرب قد ملك اخر مزمور من الساعة السادسة الرب قد ملك ولبس الجلال. وبنقول له في مزمور اخر تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار. تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار استله وانجح رملك. وايضا نجد انه وصف بالقوة من طفولته. قيل عنه انه كان ينمو ويتقوى بالروح. وكان قويا في اثناء محاكمته. حتى في صمته كان قويا. فقيل من بيلاطس لست اجد علة في هذا البار. واثناء صلبه كان قويا. قويا في مغفرته للصالبين. وقويا في تأثيره على اللص اليمين. وقويا في المعجزات التي حدثت اثناء الصلب من جهة الزلزلة والشمس التي اظلمت والقبور التي تفتحت والصخور التي تشققت. بل كان قويا حينما لفظ الروح. اذ يقول الانجيل صرخ بصوت عظيم. وقال في يديك استودع روحي. بينما كان في ذلك الوقت في منتهى الاعياء الجسدي. لكنه كان قوي. وكان قويا في معجزاته. وكان قويا في قيامته. في خروجه من القبر المغلق. ووجود الحجر الضخم على باب القبر. والحراس. وكان قويا حينما دخل على التلاميذ والابواب مغلقة. كان وديعا وطيبا يحبه الناس. وكانوا ايضا يهابونه. واثناء القبض عليه لما قال لهم هل الناس من تطلبون؟ قال يسوع الناصري قال لهم انا هو. وقعوا على الارض. وقعوا من المهابة ومن قوة هذا الناصري الذين قد جاءوا ليقبضوا عليه. والسيد المسيح ايضا اعطى تلاميذه قوة. فكان تلاميذه اقوياء.

قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من العالي، وقال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. ولذلك قيل في الكتاب ان ملكوت الله قد اتى بقوة، وقيل انه بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، كانوا اقوياء. حتى ان استفانوس في أثناء رجمه كان قويا في شهادته للرب، وقال أنا أرى السماء مفتوحة وابن الله عن يمين العظم، فلم يمت في ضعف إنما مات في قوة، والذين نظروا إليه رأوا وجهه مثل وجه ملاك. التلاميذ كانوا أقوياء، والقوة دي ظهرت في كرازتهم وفي تبشيرهم وفي تأثيرهم على الناس وفي سرعة انتشار المسيحية على أيديهم، حتى أنها امتدت من أورشليم إلى أنطاكيا إلى آسيا الصغرى إلى بلاد اليونان إلى روما وشرقا إلى بلاد العراق وجنوبا إلى مصر والخمس المدن الغربية. وقيل في قوة الرسل المزمور 19 الذين لا صوت لهم ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. قوة عظيمة كانت على هؤلاء الناس، قوة في المعجزات، قوة في خدمتهم وفي كلامهم وفي سلطانهم على الأرواح النجسة ليخرجوها إلى آخره. بل إن الكنيسة نفسها وصفت أيضا بالقوة، فقيل عنها إنها جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية. بألوية يعني جمع لواء، لواءات في كذا لواء. مرهبة كجيش بألوية، وبالمناسبة دي تعبير مرهبة كجيش بألوية تورينا ان سفر النشيد ما كانش انشودة حب بين ولد وبنت زي ما البعض بيحاربوه. ده لو واحد قال على محبوبته انها مرهبة كجيش بألوية كانت سرته مشي، ولكان خطبها كانت فسرت الخطبة. ده مرهبة كجيش بألوية يقولها على حماته، لكن ما يقولش ما يقولهاش على محبوبته. وأيضا مثلها في موضوع القوة في سفر النشيد يقول شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ده لو واحد قال لحبيبته شبهتك بفرس في مركبات فرعون كانت رفضته وسابته. فدي برضو تدل على انها رمز، رمز للكنيسة في قوتها انها كفرس في مركبات فرعون، ورمز للكنيسة في قوتها انها مرهبة بجيش بألوية. وفي قوة الكنيسة قال الرب ايضا

إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. من هذه القوة أيضا آية مشهورة في فيلبي 4:13، بقولها لكم بالنص علشان تحفظوه: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا في قوة جاية من المسيح، بها يستطيع الإنسان أن يكون قويا، يستطيع كل شيء. ولذلك قيل أيضا في مرقس 9:33 بيقول إيه: كل شيء مستطاع للمؤمن. إذا المؤمن مش إنسان ضعيف. الناس بيفتكروا الوداعة والتواضع من مظاهر الضعف، بحيث ان الانسان الوديع يضحكوا عليه ويستطيبوه ويبقى مهزأ وسط الناس، والانسان المتواضع يبقى غلبان وتبقى حالة صعبة. لا، المسيحية ديانة قوة، والانسان المؤمن انسان قوي، ولو ما كانش قوي ما يبقاش على صورة الله ومثاله. ده قيل عن جدعون، الملاك لما جه يكلم جدعون قال له: الرب معك يا جبار الجأ. الرب معك يا جبار الجأ. كلنا أبناء ماري مرقس الرسول، وماري مرقس الرسول كان قويا في دراسته، على الرغم من أنه بدأ حياته شابا صغيرا، بدأ حياته في الخدمة، لكن كان قويا في خدمته. له مصر وفيها الديانة الفرعونية، وفيها الديانة اليونانية، وفيها الديانة الرومانية، وفيها الديانة اليهودية، وهو لا يملك شيئا، لكنه كان قويا في كرازته حتى ملأ الدنيا تأشيرا. الآباء الشهداء كانوا أقوياء، أقوياء في اعترافهم بالمسيح، وأقوياء في عدم خوفهم، وأقوياء في احتمالهم الآلام واحتمالهم التعذيب، وأقوياء ضد التهديد، وأقوياء ضد الإغراء، يعني باليمين واليسار كانوا أقوياء، مع أنهم كانوا في مراحل بيتعذبوا لكن كانوا أقوياء، وكان يحتار فيهم الولاة، وكانوا أقوياء فيما يصنعونه من معجزات، وكانوا أقوياء في مقابلتهم للمضطهدين. يعني نفتكر لما أريانوس والي أنصنا قابل أنبا فان الجندي وقال له: السلام لك يا فان. قال له: ما لك والسلام؟ لا سلام، قال الرب للأشرار. إيه ده؟ دماري جلدت كان قويا، انه استطاع لما ودوه الخصر الملكي ان يقنع الملكة بالايمان المسيح، قد يقلب يانوس قتل الملكة بعد ما امنت بالمسيح، كان سليما واستطاع انه هو يقنعها بالايمان فامنت ونالت اكليل الشهادة. القديسة دنيانا كانت قوية في توبيخها لأبيها حينما أنكر الإيمان أولا وقالت له: أنت أبويا ولا أنا أعرفك. الكلام ده أثر فيه فذهب واعترف بالمسيح ونال إكليل الشهادة. كانت تقول: لا، أنا أقعد ثابية وأبوها كلام فاضي طبيعي وبتاع إيه. دي كانت اقوى من الرجال، كانت اقوى من ابيها. الوداعة مش معناها ان الواحد يبقى غلبان

وبطلان وتعبان. لا، الوداعة لا تمنع الإنسان من أن يكون قويا. الآباء الرسل أيضا كانوا أقوياء، يعني حتى وهم في الأصل، حتى وهم في النفس أو في السبب. لبولس الرسول لما وقف قصاد أغريباس الملك تكلم بقوة أمامه وقال له: أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال له: بقليل تقنعني أن أصير مسيحية. ليه برد؟ قال له: بقليل أو بكثير، مش أنت لوحدك، إنما كل الناس بعدها يبقوا زي ما خلى هذه الطيور. في ناس يبقوا أخويا زي ما قال داود في المزمور: تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخدع. راجل قوي. نحن نريد ان اولاد الله يكونون اقوياء في كل شيء، انما المهم ايه نوع القوة اللي تكون موجودة عندهم. ايه نوع القوة؟ القوة في المسيحية هي قوة داخلية روحية في الاول، عايز يكون لها مظاهر من برا، لكن هي اولا قوة روحية داخلية، قوة في القلب، قوة في الروح، قوة في الفهم، قوة داخلية، وأيضا قوة من الله، يعني ليست هي ذراع بشري قوي، إنما هي قوة من الله، وثالث حاجة قوة تستخدم بطريقة روحية. يبقى واحد قوة داخلية روحية، ثانيا قوة من الله، ثالثا قوة تستخدم بطريقة روحية. دي القوة المسيحية. أول حاجة في هذه القوة هي في الانتصار على النفس، في ضبط النفس، في قوة الإرادة، قوة التحكم في الفكر، في الحواس، في الأعصاب، في الجسد. قوة ليست هي قوة في الانتصار على الآخرين، إنما هي في الانتصار على النفس أولا. والذي يستطيع أن ينتصر على نفسه يمكن أن ينتصر على العالم كله، على رأي ماري إسحاق حينما قال: إن اللي يصطلح مع نفسه فاصطلح معه السماء والأرض. وزي ما قال سليمان الحكيم، قال: إن اللي يحكم نفسه خير من اللي يحكم بليله. ما يكونش انسان له مظهر قوة من الخارج وهو تعبان من جوه. يعني ايه؟ شمشون الجبار انتصر على بلاد وعلى آلاف، بل على اسد انتصر قوي. شمشون الجبار غلب آلاف من الناس وغلبته دليلة، ولما دليلة غلبته كان ضعيف. وداود الجبار انتصر على جولياط وانتصر على ملوك وشعوب وغلبته بالشبع امرأة برضه. عشان كده بنقول ان الواحد لازم يكون

قوي من الداخل، قوي من الداخل. القوة الداخلية تأتي من الإيمان، لأن كل شيء مستطاع للمؤمن، وتأتي من الزهد والنسك، لأن الذي لا يشتهي شيء

الذي لا يشتهي شيئا بالتالي لا يخاف شيئا. تأتي من التجرد والنفس والزهد. الإنسان القوي في إيمانه بيبقى عنده قوة إلهية بتسنده، قوة من الروح القدس. وفي ناس أقوياء بطبيعتهم، يعني ربنا خلقهم أقوياء. الإنسان القوي يكون إنسانا منتصرا على نفسه وينتصر على الخطية وعلى الجسد وعلى الشيطان. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في العمل، في كل عمل يعهد إليه ينجح فيه وبقوة. في الخدمة يكون قويا في الكرازة، قويا في التعليم، قويا في التأثير على الناس، قويا في الإقناع، قويا في عقله، قويا في منطقه، قويا في أسلوبه، قوة الكلمة. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في التوبة، في توبة متذبذبة متأرجحة، يوم مع ربنا ويوم يرجع ثاني ويوم يعترف ويتوب ويوم يرجع ثاني، مش هي دي التوبة. التوبة الحقيقية هي التوبة القوية اللي ما فيهاش رجعة، زي توبة داوود بما فيها من دموع وبما فيها من توبيخ للنفس وبما فيها من انسحاب قلب، او توبة زكى العشار اللي قال ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربعة اضعاف. توبة قوية، توبة حولت الخطاة الى قديسين، زي توبة اغسطينوس، زي توبة موسى الاسود، زي توبة لاجيا، زي توبة مريم الحفية. توبة الإنسان بيعاقب فيها نفسه ويوبخ. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في محبته، وقويا في بذله، وقويا في عطائه. يعطينا مثلا للسيد المسيح له المجد الذي بذل ذاته من اجلنا، هكذا احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. لفي ناس كانوا اقوياء في الطاعه في تنفيذ الوصيه مهما كانت هناك عقبات، زي ابراهيم ابو الاباء لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقه على الجبل الذي اريك اياه. يقول الكتاب فبكر ابراهيم صباحا جدا واخذ ابنه. هو في الطاعه. من ضمن الاقوياء في الطاعه الملائكه اللي بيقول لهم داود في المزمور 103 باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. طاعة قوية، أول ما يسمع كلمة ينفذها على طول بلا تردد بلا مناقشة. عشان كده احنا بنقول لربنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كما هي منفذة بقوة في السماء تكون منفذة على الأرض. الإنسان القوي أيضا بيكون قوي في صموده، قوي في احتماله،

يعني في واحد كلمة صغيرة في نفسه يضطرب ويزعل وينتقم ويرد المرة مرتين، لكن الشخص القوي يقدر يحتمى. لذلك يقول بولس الرسول في رومية 15:1 بيقول: أكتب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعفات الضعفاء. أنتوا الأقوياء تحتملوا غيركم. إحنا عايزين يبقى عندنا قوة في حياتنا الداخلية، وقوة في تعاملنا مع الناس، وقوة في محبتنا لله، وقوة في طاعتنا لله، وقوة في تداريبنا الروحية، بحيث لما نمسك تدريب بكل قوة نستمر فيه، مش نبتدي ونفشل ونستمر وبعدين نرجع تاني. قوة في الاستمرار في الحياة الروحية. نكتشف كده صدقا صدقا.

0: المسيح حر خطية العالم احسبنا ما خيرا فتولي الذين عن يمينك
1: إذا ماتت بنورك السالم مكفوف فلا نسمع بالعداء إنني لست أعرفك
0: بل نحب نسمع الصوت الممتلئ فرحا الذي لربك

לתואר.

0: وبشير من دكتور ملاك الرئيس اهل السنه مساء يا رب لا تكون معنا لانه ليس لنا معين في شدد نقاط نسواك اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه. In Christus Jesus bin schuld.
2: In Christus Jesus
0: bin. Erini basi.
1: Idom nevmati so.
0: Marin shibemot entos fembere prebes nani vo naiti vnoti vyoti ben shois. او بن نوتی و بن سوتیر ایسوس به اخریس و جافیر اسک بازی نگون اویر ویسنه ایرون افاری ایرون اف شبتنه ایرون ففتی ایس و ایرون افتی تو تی نفتین شهری ایتا آی اونوس آی انصف اون مار انتفا باس انتفاری ایرون خم با ایس و افای نمی آبتیرون تبن آن خنرین بین جبین دکراتور اپشایی سبن نوتی
3: پروس افس

0: يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلب لك رحمنا الله ولا يترف علينا، أسمعنا ويعيننا وأقبل إلي الصلاة طلبات قديسي من بالصلاح عنا في كل حين.

لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

اب لهم خيرات مواعيدك ما لم ترى عين وما لم تسمع بيوزن وما لم يخطر على قلب بشر ما عادت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت عبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحق أمتوان أو تفريط كبشر وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين رقدوا في المسكونة كل

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه مباركه انت يا رب لا يبان ام زاد بارك واسمك قدوس مملوء مجد الابد امين فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك لان عين الكل رجاك لانك انت لست تعطيهم طعاما في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب اكثر الارض كلها وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الابد امين مبارك انت يا رب علمني عدلك مبارك انت يا رب فهمني حقوقك مبارك انت يا رب انر لي برك يا رب رحمتك دائما الابد اعمال ايديك يا رب لا ترفضها لانك صرت لي ملجا من جيل لجيل انا طلبت ربك وترحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب تجات اليك خلصنا لمن اصنع مشيئتك لانك انت ولي عندك انبوع الحياه نورك يا ربنا عين النور فلتات رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تاج البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والان الابد امين حقق كل ليله قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على ظلم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على القوم الموات صال السموات ارحمنا مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان دوار دور كل امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اسامنا يا رب اغفر نازلتنا اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين راقوا ربنا انفسهم يا من اول اختيار رب ارحمنا الا اختيار رب معنا بطلباتنا اليك لانك المجد لازم في اسم مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير كن بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتيروس يسوى بسمينوت وين بارسينوس نسين بين تي مصنوت اسما بين بخريستوس شيري سي تصميسي نانين بلوين انتاب مي بخريستوس بين نوتي تي بارسينوس يسوى تي بارسينوس مريم تي صوتو كوستوى تي بروستاتي سي تنوت انتاب جينوس انتاتي مترومي
1: بين اهل يقول نار بخريستوس في طرف خبوس في رمضان

0: حظ انك يوم النور الحقيقه. انا مجدك ايه العذراء القديسه وليت الله لكتب المخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسله للشدائد تلال الصديقين ثبات كنائس وفن الخطايا بشر بثالوث قدوس لو اتباع الناس كلها. انا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور نور من نور لا حق من لا حق
1: مولود غير مخلوق
0: مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم نجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مرة من عذراء جالس بنتي تعلم كبرى قام بين الموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد الى السماوات وجلس على يمين ابي واذا نيت في مجدي ليدين الاحياء والاموات
1: الذي ليس للملك انقضاء.
0: نعم نؤمن بروح القدس رب المحن باسم الاب نسجد له انا مجده مع الاب والابن الناطق الانبياء في الكنيسه المقدسه جامعه مصريه.
1: نعترف بمدعي
0: احد الاخطاء ينزق في مجد الموات.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا أما أنتم فطوبى عن عيونكم.

0: السماوات أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة
1: لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
0: من بخير السوس يسوس بن شوي
2: تسكيف راسي من تكلي أكلنا
0: تيم نوبيون سو كيري
2: روس خمين سو دو بامين
3: هيرني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذه قديسين رسل أطهار مكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح محب البشر بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا أرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت لهنا من بغير
0: مين

0: بخريستوس بنوتي
1: امين سشوبي.
0: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما اغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
3: ممكن نطلع إبصالية يوم الاثنين في العرض؟

اسمه القدوس في أفواههم كل حين كثيرة جدا. هي رفاتك أيها الحي

شيءٌ هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع الرجل التاجر كل ما له واشترى. اترك لنا

كروب يصفقون بأجنحتهم يسبحون ويمجدون ربي يسوع تغيب الشمس والقمر.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة نفسي أتكلم في موضوع بحس ناس كتير يسألوا فيه، يقولي إزاي أتعامل مع ربنا وإزاي أخد الحاجة اللي أنا بطلبها

واحس ان زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا كمسيحيين اخذنا البنوة التانية. يعني في العهد القديم ما كانش فيه البنوة لكن كانت الناموس، في العهد الجديد بنبقى أنبياء، بنبقى أبناء سواء في تراتيلنا أو في القداس الإلهي. بحس إن أنا واقف قدام أبونا الإلهي القدوس اللي يشتاق إنه يديني كل حاجة. إيه اللي نطلبه من ربنا وإزاي نطلبه من ربنا؟ أول حاجة نعرف إن ربنا يطلب مننا الشعور الحقيقي إن إحنا أولاده وبناته، فما عندناش باللغة يعني تعبيرات تبقى مش طبيعية. يعني تخيل أي واحد أو أي واحدة بتكلم باباها أو بيكلم باباها بيتكلم بلغة شكلها إيه؟ ببساطة، ويطلب بثقة وإيمان، ويطلب حسب فكر باباه، ما يطلبش حاجة يعلم تماما إن باباه ما يحبش يديها لأولاده. فإحنا الحقيقة يعني لازم نراعي كيف نتعامل مع الله كأب. ايه اللي يفرح قلب ربنا؟ اول حاجة اللي يفرح قلب ربنا ان انا بقى صورة لي، بحيث انه يشعر انك صورته غالية عندي لان انا صورته. ففي طلباتنا مع ربنا ما نطلبش الامور المادية، الاكل والشرب والنجاح المادي والامور التافهة، لكن نطلب نقول له اجعلنا ابناء او بنات ليك. نشعر ان باب الفردوس ده كأنه باب البيت بتاعي، بدخله بوقار وبرزانة، وببقى شاعر ان انا داخل خاضع لإلهي اللي هو أبويا السماوي. وفي نفس الوقت أيضا نشوف إيه الحاجات اللي تبسط ربنا لما نطلب أي طلب. أول حاجة اللي تخلي ربنا يعني يقبل الطلب أن يكون الطلب حسب الفكر الإلهي. يعني ما تدخلش وأقعد أطلب طلبات مادية أو أمور زمنية وتكون لا تليق بأولاد وبنات ربنا. فأولاد ربنا يدخلوا بخضوع ويشعروا أنهم كأولاد لي قاعدين في بيته في وقار كامل، ويطلبوا شهوة الحياة الأبدية أن يعيشوا معاه في الفردوس وأيضا في يعني زي ما بنقول عنها الفكر، فكر جنة الله أو الفردوس المسيح، فنبقى فرحانين ومتهللين. الحاجة التانية ودي الحقيقة اللي بنقع فيها كتير، لو يعني أتذكر من مدة صغيرة جاني شاب وقال لي عندي مشكلة. قلت له يا حبيبي؟ قال لي أنا بطلب من ربنا حاجة حلوة. قلت له زي إيه؟ قال لي طلبة روحية، إن يديني حاجة روحية. قلت له وما اديها لكش؟ قال لي لا. قلت له بتطلبها لمين؟ قال لي ليا والوالدي ووالدتي واخواتي واصدقائي.

قلت له لا، الله اسمه محب البشر مش محب لفئة معينة أو لمكان معين أو موضع معين. فالطلب المقبول لدى الله لما أنت ترفع عينيك وتقول يا ربي اذكر خلاص كل البشرية، الناس اللي ما وصلتهمش الرسالة عن طريق حد من المبشرين أو من الخدام في الكنيسة، أنت يا ربي تديهم أن هم يتمتعوا بهذه البشارة ويشتاقوا للبنوة ليك، أو البنوة، أو إذا كانت بنت تبقى البنوة ليها من الله كأب خاص بها. الحاجة التانية، لما نطلب الأمور اللائقة بأولاد وبنات ربنا، يعني ما تبقاش طلباتي كلها أمور مادية. بالعكس، كل ما الإنسان ما يطلبش الأمور المادية يدهاله ربنا على البيعة، لكن لما تبقى الطلبات كلها طلبات أرضية مش هيتمتع بالعطايا الثمينة الروحية. الحاجة التالتة، ان انا ما حددش مواعيد لربنا، ما اقولوش يا ربي انا عايز اعمل دي في خلال كذا ساعة او كذا حتى يوم او كذا سنة. انا مشتاق لحاجة معينة واشتاق اخدها حسب الوعد الالهي بتاعك فيما يصلح يعني او يليق بأولاد الله. فالإنسان يعتز بهذه البنوة لله، سواء كان شاب أو شابة أو صبي أو صبية، يعتز بهذه الطلبة ويطلبها كابن وليس كعبد، لأن الله بيتعامل معانا كأبناء لي وليس كعبيد. الحاجة الثانية أيضا، أني أنا لما أجي أحط رأسي على المخدة بالليل أبقى حاسس دي ليلة سعيدة، وحاسس أن ربنا مهتم بي ويحب يديني كل شيء لأن أنا ابن أو ابنة لي. فربنا يدينا هذه العطايا الجميلة ونبقى فرحانين ومتهللين. الحاجة التانية، انه ما تبقاش في صلوات شيء من الشماتة في ناس مثلا حتى خبطوا في الكنيسة. هو خبط لكن احنا نبارك ونقول يا ربي الناس اللي وقفوا ضد الكنيسة او ضد ولادك او ضد حبايبك، انت تديهم نعمة لكي يكونوا كمثلك، لانك انت محب البشر وما بتذلش اولاد الله. ربنا يدينا هذه النعمة. الحاجة التانية ايضا، في الكتاب المقدس ياريت يكون في نظام معين نلتزم به. يعني مثلا اقول انا الاسبوعين دول هاخد المزامير وصليهم وخطط في الحاجات اللي تعجبني بالرصاص واكتب اي تعليق عجبني. الحاجة الاخيرة، ان احنا لما ندي مش من اجل قرابة لينا، والدي ووالدتي وخالي وابن خالتي، لكن احنا نشتاق نقول له ربي نفسنا تمد ايدك السخية المحبة للبشر، لان هو الله محب للبشر وهو اب لكل البني البشر، فما نخلوهوش خاص بفئة معينة.

أو بأشخاص معينين أو بظروف معينة. ربنا يدينا هذه النعمة ويدينا في صلواتنا إن الصلاة بتاعنا يطلع يلائق بأولاد الله أو بنات الله. أولاد الله أو بنات الله دايما فرحانين بربنا وواثقين إن هيديهم حسب فكره الإلهي ونحديهم بما يليق بهم وأولاد أو بنات الله. فتبقى أنت عايش فرحان وربنا السعيد إن أولاده بيفهموا إيه اللي يطلبوه. ربنا يدينا نعمة نعيش مقدسين ليه. الحاجة المهمة إن أنا أحس إن أنا كابن ربنا أينما وجدت أنا ببص لنفسي مش طالب كرامة خاصة بي لكن طالب إن أنا أكون أقول له نفسي أعيش كابن أو ابنة ليك. ربنا يدينا هذه الأفكار الروحية لكي نعيش مقدسين في الرب. لو في ناس بيطلبوا مننا نصلي لهم حلو قوي، لكن نحطهم مش مميزين عن الباقيين، حتى لو كان ده خالي او عمي او ابن اختي او ايا كانت قرابة الشخص ليا. انا بقول يا رب دول ولادك، تديهم حسب فكرك السماوي وحسب ما يناسب، لان ما اعرفش اللي انا بطلبه ده لصالحهم. انت اللي تعرف اللي ما هو لصالحهم وايه هو اللي مش لصالحهم. ربنا يدينا هذه النعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضل أبونا.

تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكن ما علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خاطر.

فليدن توسلي قدامك يا رب، كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب. كلمتك احييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك. لساني يجيب أقوالك، لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس، ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة.

أوف ربوات ربوات. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. هللو بشويسن بشويسن خلف روحاني مفيوتني مشيريني ببنف مايس واب ونوت ينوت. امين. تسبحة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا. أمين. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوال قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احييني فأحفظ شهادات فمك. المجد لك حب البشر. يا رب كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد وإلى جيل فجيل. حقك أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لحلكت إيدا في مزلتي، وإلى الظهر لا أنسى وصاياك، لأنك بها أحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب، لأني لوصاياك طلبت. إياه ينتظر الخطاة ليهلكونني، ولشهاداتك فهمت. لكل تمام رأيت منتهى أمل.

تك. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتة لي إلى الأبد أكثر من الجميع الذين يعلمونني. فهمت لأن شهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ، فهمت لأني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث. منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك، لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب حيني قولك، تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورست شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل

لمتجاوز الناموس أبغضت، ولناموسك أحببت، لأنك أنت معيني وناصري، وعلى كلامك توكلت. اعدلوا عني أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيل.

طيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم. أوصى حسبت سائر خطاة الأرض، فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جاء.

0: فليدن توسلي قدامك يا ربي خقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى هللو زقصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: حينئذ يجري ملكوت السموات 10 زارة أخسم صبيحا وأخرج لاستقبال عريس 5 منك جاهلات وخمس حكيبات وفاخست جاهلات وصبيحا لم يخز معهم زيتا وما حكيمات فاسن الزيت في أنيتا مع مصبيحنا ولا ابطل عريس ناس كله نما ولا منتصف الليل صار صراخ هو زل عريس قد أقبل فكن وأخرج للقائلة هين زقامت ولك العذراء جميعا وزين مصابيحنا فقالت جايلات الحكيمات عطان من زيت كنا فانا مصابيح تنطفئ فجابت الحكيمات قائلات لعل لا يكفينا وياكن فسب بالحريق الى الباع وتلاكن فلم يزم الليابتن جاء عريس مستعد دخل معه العرس واغلق الباب واخيرا جاءت باقي العذراء ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا اما هو فجاب وقال حق اقول لكم اني لا اعرفكم فاسهر اذا لانكم لا تعرفون لا اليوم ولا الساعه التي فيها ابن الانسان ومجده لا دائما
2: هو ذا الختن ياتي تنو يشمكو بخريستوس كيو تن اغاسوس ببن مايسوا جاكي اكسوت مننن ها هو ذا الختن ياتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجده مستقيما اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما تلقي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والد الإله ارحمنا نذهب خدي وناخد اللي بعدها كي أجي بنماتي تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت الباقة لأنك لا تعلمين تيأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل فانظري يا نفسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل خمس العذار الجاهلات لكي تلتقي بالمسيح الدرب لهن انداسب لك برسم حقيق كينينك هائينك السوسي أنستوني أنت هي سور خلاصنا يا والية الإله العذراء حسن المنيع غير المنتظم أنت لي مكتورة المعريض حسن عيدك بي عن مهتسف مهتسف حليبي وحسيف هلام أنت هي جنة مكتورة الإله

الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحلي فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. تريك أيوك يا جيو ابن كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض ما تام مجدك كرامت. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس نعيم شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفحنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الدعاء علينا كرحمتك يا رب وليسك خطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسم ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بشوي سنة بشوي سنة خنفراني بفيوتني بشيرين ببنفما إثواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتين معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إذا ما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين، حين أزل امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حين أزل يقال في الأمم أن الرب قد عز الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير انهضم بعد جلوسكم يأكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباه نوما، البنون ميراث من الرب أجرة ثمرة البط، كالسهام بيد القوي كذلك أبناء المتيقظين، مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا كلموا أعداءهم في الأبواب.

0: زوق صاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصلا بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال بشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت

0: وما حلاها أنها لخطيئة. فأجاب يسوع وقال له: يا استمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداع مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما يوفيان فسمحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سبعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء الرجل لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدل ما تكون يقولون ما في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، فذهبي بالسلام.
1: Тенощемуку по Христосним бекютин, агатосним пневматуваб, нутинут. Атини, я Рабби, я Набия, дему кетира, ма атит мр алхатия, гани мустахакана набил, кадами калатайни, тукатани мин тарик далала, ва укадим лака тибан фаикан, тени ли умран накиям битуба, مطمئنا نيمان خلصك زوك ساباتري كي أيوك أجيو من إغماتي. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال رضية وياتي على قلبي تلك الدينونة الرهيبة، فتأخذني رحم دفاه ربي كي يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عن إليك يا من وحدك من خطيئة. نعم قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني،

آمين. السماوات تضوي بك ممتلئة نعمة، والعروس التي بلا زواج أيضا مجد ميلادك غير مفتوح. ويا والدة الإله يوم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلق نفوسنا. نينك آئين كيس نيون واسم السماء المعزي روح الحق الحاض في كل مكان والمال كل كنز صالحات معطي الحياة. هلما تفضل وفلمينا وطهرنا كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. يكسى تريك أيوك أجيوم نماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام. هلما أيضا كن معنا نحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. كينينك آئينك استوسي أونستو ني أونن إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب خطايانا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل القدوس أبانا وإخواتنا رقدوا يا رب.

0: نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية برحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وطلباتنا إليك، لأن لك المجد إذ مقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين. من الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا تجربة لكن نجينا شرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة مجد الأبد آمين. لكن أسألك أيها القديسة الممتلئة مجدا كل حين والية الإله أم المسيح يا ابنك الحبيب، ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا الحقيقي رب عنا، ليصنع رحمة مع نفوسنا لنا خطايانا. أيات والعذراء التي الإله القديسة الشفيع الأمين جنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح وخلان خطايانا. السلام لك أيات العذراء الملكة الحقيقية، سلام فخر جنسنا يا عمانوين، نسألك اذكرينا أيات الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح، اغفر لنا خطايانا.
1: بشوي سنة بشوي سنة خنفران بفيوتني بشيرين بابنف معي سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة، وردت لك وأسجد قدام هيكلك المقدس، وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك عظمت وعلى الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عال وعين متواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحييني، على ركز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائما الأبد. أعمال يديك يا رب لا تتركها. يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انست إلى صوت تضرعي إذ ما صرخت إليك، لتستقم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعل الاسم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. زيت الخاطئ لا يدهن رأسي لأن صلاتي أيضا بمسرة، قد ابتلعت أقوياهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، وتبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعل الاسم. يسقط الخطا في شبكة ما أكون أنا وحدي حتى يجو زالس. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي يا بث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انست إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. اخرج من الحبس نفسي لكي أشكر.

0: اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللو زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريو البشير، بركاته علينا أمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سران يعطيكم ملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة وأصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاقكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة. وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له ذا الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الذي الثاني أو جاء في الذي الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموا إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم صيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فأبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشق من وسطه ويجعل نصيبه معدوم الإيمان والمجد لله دائما.
2: بابن

بعين متحننة يا رب في فاما قليل تفتح حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي قربتي ونجيني كمتابتري كأيو كيوم نماتي. بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي اقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو وحدك إنك إنك استوسي أونستو في أونن أمني. يا من بالحياة عقلي يا ولية الإله لكي تمجد ميلادك الطاهر من أجل خلاص نفوسنا.

آمين. كهي المقدس مال ذي روح الحق حاضر في كل مكان والمال الكل كنز صالح نعطي الحياة. هلما تفضل وحل ما طهرنا من كل دنس أيها الصالح بس نفوسنا لكسى فتريك أيوك أجيو ابن ما أنت كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ومنحنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. كريا ليسون كريا لي

Kriyalei sun ismana warhamna.

يسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

يا لا سون ارحمنا يا الله. كريالا سون كريالا يسون يا ليسون يا ليسون كي يا قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأب أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوة كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل وأخبر سيئاتنا التي صنعنا إرادتنا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلنا عارفة التي فعلنا هي والظاهرة يا رب اغفرها الاسم القدوس الذي دعى علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. اجبرنا الذي في السماوات يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح أنا لك الملك والقوة والمجد يا أبد أمين. زكساسيوس فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. تطلق عبدك بسلام حسب قولك لاننا قد ابصرت خلاصك. تجلى الامم مجدا لشعبك اسرائيل المجد لله دائما. الكهف سيد يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي انا العقول والجنوحيه أنهضنا من ظلمة الخطيئة واجعلنا مثل في عمل الخير وفي وقت مجيئك مع ذلك صوت المثل فرحا تعالوا إلي بارك أبي رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب أن نكون في تلك خوف ولا عيب حتى نكون كثر خطنا لأنك وحدك متحنن طويل الأناة كثير الرحمة بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله قديسة مريم بشفاعة شميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود ومكد نصيح طويل الروح كثير الرحمة الجزيل تحنن الذي يحب الصديقين وخطاء الذين ولهم أنا الذي لا يشاء خاتم السنين يرجع واحد داعي الكل لأجل ما ولد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل ارشد طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من هدية وإلى قلب أحطنا ملاك لكي نكون مع السكر المحفوظين نصل إلى حياة الإيمان إمارة من روحك غير المحدود وغير المحدود. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك

0: ملكوتك يكون مشيئتك كما كذلك على الأرض. خبزنا الهزيل للغد، لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب معكم.

0: صعوبة كتير وبان تكره طول بمن جياسك لجياسك شوي سفنوتي التاني قوم شوقي نمان أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تكلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: أمين الليل ويا كريم.

اقصاص يوث يوثمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا امين. الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الامم مجدا شعبك اسرائيل والمجد لله دائما ابدين امين. تنوش سمك بكريستوس نمتكو تنوغاتوس نمبنم ماي سواب جاكتونك

تعالوا أيها المؤمنون الأرثوذكسيون لنمجد إلهنا وربنا يسوع المسيح ونمدح هذا الشهيد القديس مار بطلون الطبيب بحق، هذا الذي صار مصباحا مضيئا وأنار على كل الناس، وكان والديه وثنيين يعبدان الأصنام، فاختاره المسيح فآمن باسمه على يد قسيس فعمده، ومنذ صغره صنع عجائب باسم المسيح الذي تبعه أبرأ العميان وشفى المرضى بقوة المسيح، وكان يكرز بالأمانة الحقيقية أمام كل الذين كانوا يريدون أن يبرئهم. فسمع الملك بهذا الصديق وبالقسيس فأحضرهما، ولم يستطع أن يستميل قلبيهما لأن يرفع البخور لآلهته الأنجاس، فنزع رأسيهما مع الذين آمنوا بكرازة الشهيد المقدسة، وأكملوا جهادهم في 19 أبيب، ونالوا إكليل الشهادة بصلوات هؤلاء الشهداء: يا رب أنعم لنا بغفران الخطايا. لسنا نتعب من إكرامك أيها القديس مار بطلون الذي أبصر إعلانات وأسرار من قبل الرب، ولما نزعت رأسك المقدسة كان واقفا حولك طقوس الملائكة متعجبين من كرامتك، كل التسابيح السمائية يسبحون بها للقائك، كل طغمات غير المتجسدين من الملائكة الأطهار وهم طغمة طغمة متقدمون أمامك إلى علو السماء، حتى دخلوا بك إلى يسوع يقدمك قربانا لأبيه، لأن موت القديسين كريم أمام الرب، كما قال داود المرتل: لأن موتك أنت ليس هو موت بل حياة أبدية، لأنك قد ابتهكت في أورشليم السمائية. انصتوا يا إخوة إلى قول هذا الرجل الصديق لما سأله الملك دوكلوديانوس قائلا: تعبد من الآلهة؟ فقال جاهرا: أنا مؤمن بيسوع المسيح ابن الله الحي، مهما أردت فافعله بي. كل القديسين الرسل والشهداء معلمي الكنيسة خرجوا للقائك، دمك المقدس الذي سفك وهو يعج قدام الرب كمثل دم هابيل الصديق على هذا الجيل. من يقدر أن ينطق بكرامتك والمجد الذي نلته والإكليل الغير فاسد الذي وضع على رأسك؟ هكذا مت من أجل المسيح مثل الرسل والشهداء المختارين الذين كملوا قبلك. أطلب من الرب عنا يا شهيد المسيح مار بطلون الطبيب ليغفر لنا خطايانا.

معظمك يوم نور حقيقي نمجدك ايها الرب القديس ولد الاله لانك قد مخلص العالم اتى وخلص نفوس مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فقر الرسل لي شهداء تاليس مقيم سبات كنائس وفرون خطايا بشر الثلوث القدوس دوت واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين في الحقيقه انهم اله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى انهم بربنا واحد يا

0: المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنى صلب عنا عهد الوصف، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه. إن أحيا والأموات الذي ليس ممكن قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المباسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب الموت كان بيه ونيسى واحدة مقدسة جميع رسولية ونعترف مع مضيئة
1: وننتظر قيامة الأموات.

0: القدوس رب السماوات والسماء ارحمنا يا الله الاب داود الكل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الاب كويس كن معنا انا وليس انا معين شهيد ضيقاتنا سواك الا لو خبرت فرنانا الله عن سيد انا سنانا بردت ونسى عنا بغير اردت ندفع عنا معرفه ندفع عنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب من اسم القدوس يا دارين رحمتك يا رب ليس خطايانا الان الذي في السماوات وقدس اسمك
1: ياتي ملكوتك
0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من سيئه صار ربنا لنا كالملك والكون مجد

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدام، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك من الآب.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد.

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبا عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب الناس، ووكل بحراستي احد خدامي، وليكن لي يا رب اكثر مما طلب، لانك انت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهايه لها، لانك المبارك من الآن.

مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد شيئا.